0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: Sammy, on the mix.

24 بخلاف 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب منتظر في قطاع نقل المحروقات الشهر القادم. النفط يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. ووزير خارجية قطر يزور إيران اليوم لبحث خفض التصعيد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد الكاتب العام لجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس في تصريح للزميلة نسرين علوش عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى عقد الجامعة العامة للنفط اجتماعا تشاوريا يوم أمس تم على إثره إقرار الدخول في إضراب بيومين في شهر سبتمبر المقبل.
2: عدنا قيمنا شوية اللي صار في المدة اللي فاتت الكل، انتظرنا أنه نلقاو حلول في صحيحة، على خاطر نهارة اللي صارت صار الاحتجاج النهار الأول وعدونا المسؤولين أنه مش تكون فما جلسة للوندوما مع نهار الجمعة. الجلسة ما صارتش، تمت اجتماعات كل واحد في جهة، وحقيقة بعد قالوا لنا راهو باش نستناو ونهار سنين يمكن أنا ناخذوا قرارات وكذا، دونك ما صارش هذا الكل. استنينا في جامعة النفط والمواد الكيميائية ممثلي العمال نقل المحروقات، وتم إقرار الإضراب بنهارين أيام 23-24 سبتمبر. كيف ما تشوف حتى الدات خلينا الوقت، هو القانون يقول والتراتيب يقولوا نخلي يلزمنا نوعنو 10 أيام قبل الإضراب. احنا بقيت الإضراب ما زلت ما صدرتش تصدر اليوم إن شاء الله، وباش نخليه بريسك شهر باش نحاولوا نلقاو الحلول. كما تعرفوا احنا الهدف ماهوش الإضراب في حد ذاته، ماذا بينا ما نخلطولوش، أما معناتها حتى تتحرك شوية سلطة الإشراف ويحاولوا نلقاو حلول، حتى فما حاجات الحقيقة ما فيهاش تفاوض. كما تعرفوا الصناديق الاجتماعية المساهمات هي فما بارتي على الخدام وبارتي على المؤجر. الخدام تتقسلوا البارتي هذيك وماهيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية، والمؤجر بتو ماهوش يخلص في البارتي نتاعو، دونك لا يخلص لا في هذا ولا في ذاك. دونك شنو نلقاو رواحنا؟ نلقاو أنه الخدامة وقفوا لهم كرنيات العلاج نتاعه، دفتر العلاج اللي يمشي داوي بيه عائلته ومرته وصغاره وكذا، واقف ما ينجموش يعالجوه. في من هنا بدات الحكايه، التطبيق الاتفاقات القديمه اللي تصحت فما محضر مصحح من 2 مايو 2019، هذا مصحين فيه وزر.
1: في شأن متصل بهذا الخبر، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العاجل خالد بتين يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية يوم أمس عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود نافيا تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات، قائلا في هذا الصدد أن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول على أن باخرة محروقات رست يوم أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولاتها. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية يوم أمس أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات اليوم الخميس على النحو التالي: إلغاء القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، أيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15، كذلك إلغاء القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20، وأيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم 27 من أوت 2020 بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية، وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات الماثرة. دوليا الآن، قال مصدر إيراني كبير أمس إن إيران وسلطنة عمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري مكررا الموقف الإيراني الرسمي أن المضيق لن يفتح إلا إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط طهران بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه قبل انهياره. دوليا أيضا، يصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إلى طهران، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري يقول في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بشأن المسار الدبلوماسي، وهو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 14 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 27 أوت 2026. العلامة البارزة أنه يتواصل الطقس حار جدا. عجبتني الكلمة اللي استعملها حمدي حشاد البارحة، غرغور الليل بأتم معنى الكلمة. عرفت الشيء اللي في الليل موجود حتى التوى في الساعات الأولى من هذا الصباح، عرفت درجات حرارة قياسية في الليل أيضا موجود، عرفت مع هذا الكل الضوء يقص علينا في الليل موجود، الضوء عمل عمايله البارحة سواء من ناحية الأعطاب وتدخلات كانت من طرف ولاد ستاج وبناتها يعطيهم ألف صحة، مجهود كبير قاموا به البارحة في تنبك السخانة هذيك باش يرجعوا الضوء مع كل قطعة الدوري، ودوري مانيش عارف كيفاش ساعات واحد ساعة والآخر ساعتين والآخر ستة سوايع مقصوص عليه والآخر شطر نهار، هذا الكل يخلينا نقولوا يا ربي إن شاء الله اليوم اللي هو نهار زاد وسي باش يكون سخون بيتم معنى الكلمة، يظهر لي من غدوة تبدأ نسبيا تتفرهد نسبيا، ولكن بعد نهار السبت والأحد يعني تتحسن الأمور شوية، ونرجع لهذا بالتفصيل من خلال الإخصائيين حتى تأخذوا فكرة شاملة على تطور الحالة الجوية في الأيامات القريبة القادمة. اليوم نهار آخر صعيب هذا من صباح وظاهر راهو، والقائلة في قلنا القائلة هذه غرغور الليل وغرغور الصباح، غرغور قائلة من منذ صباح الباكر. ساعدوا رواحكم، الدنيا سخونة برشا قد ما نحتاطوا قد ما هو شوية، اللي ما عندوش علاش باش يخرج، ماذا بينا يشد الدار، خاصة من الكبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة وصغار أيضا، حتى الكبار لهنا معناها متوسطين اللي في الدار الوسط قال الآخر يساعدوا رواحهم. سخانة كبيرة ما تنجم متعودين بها، معناها تنجم تعمل عدة كوارث صحية لما قل توصلنا إلى ما لا يحمد عقبه. ساعدوا لي روحكم أنتم راكم رسمة البلاد هدية، وربي يحفظكم وربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وربي يخلي ستيك تنظرنا زادة هي الأخرى بعين الرحمة. يا ستيك من وخيانك أنا توانسة كيف كيف مع بعضنا يعيشكم، شوفونا حل راهو تعبنا بيتمي معنا الكلمة. هات في البداية نبدأ كالعادة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وراجعين لنا على هذا المعنى كنوا متأكدين الحساب تكون كالعادة فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية نسلطوا عليها الضوء ونتابعوها ونلقاو معكم الحلول. قلنا نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، يقولوا لهم مصباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين هكا ولا لا، وزيد راهي تحل كل البيبان المسكرين والشباب كان لزم المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل والأحسن ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، أيضا انطلاقتنا على بركة الله بالآيات البينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف بينا ويفرج علينا يا ربي، ويلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

امرأته سعيا وفوق متون الأن يقر رسومي ومن هو

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نعرف جيدا مع السخانة ومع الامبوتياج ومع واحد عنده برشا قضيات ويحب يقضيهم فيه صعب باش ما يخلطش على القايلة، نطمنه ونقول له لا وحيدة وحيدة عايش خويا راي القايلة هذه صباحا مساء وفي الليل ويوم الأحد زادة قايلة. عجبتني الكلمة نعاودها متاع حمدي حاشات، غرغور الليل هك وغرغور زاد الفجر وغرغور الصباح الباكر، فماش نسمة الباردة مش موجودة ننسوها الأيامات هذوما، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مرة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة تشدين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا احنا ولباس إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: هذا هو
1: أنا باقي متفائلين خيرا،
2: نتفائل وقت يعطي ربي كله به
1: وإن شاء الله ما تدومش هالغصرة هذه إن شاء الله يا مات وتتعدى، ما نشي متعودين بها صراحة
2: طبعا،
1: وزيد عليها استك معناها الضوء والماء مقصوص
2: وأزمة الماء متاع المعدني زاد أثرت أكثر ما
1: يمكن يعني، شفت توجع القلب عند التوانسة يعني عارك ومعروك وضرب خليفة واحد واحد معناها قال استيكة ماء ب 12 دينار 25 دينار في جابس، شنو هذا ما هذا يا ربي يا لطيف،
2: وضرب ولت بالبوليسية توزيع الماء وشرطة وحرس وجري وعرق، مشكلة كبيرة ياسر زاد. لكن هناك مسؤوليات بالنسبة للشركات بالنسبة للوزارات بالنسبة للدولة في علاقة بالموضوع هذا، زاد يجب يتحل أو يتحل بشيء من الاتصال زاد نقولوا عليه أو وقتاش باش توصل الأزمة ولا غيره، خاطر الناس عايشين
1: ريتو البروبليم هو ما فماش والاتصاليا ما فماش زاد حد يتكلم حتى كيف يقول. خرج رئيس الغرفة يعطيه صحة وخرج وقال
2: اجتهد أكثر من مرة
1: اجتهد وقال أيامات قليلة، الأيامات القليلة قديش ما عرفناهاش قديش لأنه يعني قال عندنا 10 أيام عندنا احنا ولا 15 يوم عاودها في برشا إذاعات أخرين، فسر لنا الأيامات القليلة معناها نهار اثنين ثلاثة أربعة 10 20 100 قلنا هذه الأزمة متواصلة،
2: وبينت أهمية البداية الأخرى يلزم الدولة تخدم عليها كما نقولوا لي جروب في الضوء نحيو ما نعرفش أداءاتها توريدها غيرها اللي صفيوا بها في الماء ثمانيس معناها تو غالية الآليات هذيك اللي تم بها تصفية المياه متاع السباب وغير هذا كل زاد يغزروا له في المستقبل.
1: أنتوكا داخلين في منعرش خطير مع تطور الطقس، تطور حالة الطقس اللي ماشية نحو طقس استوائي بين ظفرين أو خليجي، طقس حار جدا، فمخذين دورة رانا يزمنا نحضروا لها يزمنا نخدموا لها يزمنا نعمل عملية استباقية ما نقعدوش مربعين هدينا ونتفرجوا. يا سيدي هات نبدأ بالأمور المالية ساعة خناتك شعلنا فلوس أهم حاجة يا سيدي، حساب الجاري الخزينة بتاريخ الكونت كورون تاع الدولة التونسية ذي بتاريخ 24 أوت عنا 2027 مليون دينار، وهذا جيد للغاية
2: جيد خلصوا موحيد خلصوا
1: فما خلاصات بدأت من نهار 19 و18 وحتى عملوا حاجة أنه ليلة المولد تقريبا حولوا جرايا متاع المساعدات الاجتماعية، وإذا السينساس خلصت المنخرطين متاعها والسينرتية السوسي
2: خلصات كبيرة مشيت
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 أوت عنا 25103 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 98 يوم، خلينا هكاكا ينقدموا ينبقوا في 98 يوم وإن شاء الله نقدموا
2: إن شاء الله.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات معناها الاسباس اللي حاوس في السوق بتاريخ 24/8 مش حاب يركع هذا زاد شي 50 مليون أخرين ولا أكثر، ولا حاصلوا 30080 مليون دينار منها باهي، هذا مش باهي
2: شيء كبير ياس
1: هذا شيء هذا شيء هو والدولار اللي ولا 2906 مليم فاصل 6 معناها 2907 مليمات، يا ربي إن شاء الله يزيد يطيح حتى ب 100 أخرين يولي 2800 وإن كان ولا خرق العادة
2: إن شاء الله يتيح.
1: اليورو تراجع ببعض المليمات لكن هي تراجع مثال 3387 مليم فاصل 3 3387 مليم. شعلنا في الماتينال
2: طبعا في ديما في إطار المواكبات مش تكون عندنا النشرة خاصة في علاقة بأحوال الطقس مع الأستاذ عامر بحبة، هذا في المتابعات متاعنا، باعتبار أنه الناس ولت تسأل الموجة مازالت متواصلة مش متواصلة، الهيمة جايين مش يكون الطقس، لأنه ثم حديث حتى بداية شهر سبتمبر ممكن يكون سخون حاتم، هذا كل باش نرجعوه مع الأستاذ عامر بحبة. طبعا قصان الضوء مش يكون حاضر لأنه البارح تقريبا نقوله على كل حال تو بعد نعرفوها بالتفاصيل، ما ثماش دار ما تقصش مرتين على الأقل
1: في كل مكان وفي أي زمان،
2: كل زمان وكل مكان وفي كامل الجمهورية تقريبا. باش يكون معنا عضو الجامعة العامة للشركة تونسي كهرباء والغاز الياس بن عمار، طبعا في الاستوديو ضيف الأسبوع كالعادة وككل أسبوع السيد حسام الدين بونني الخبير المحاسب، باش نرجعوا للاستحقاقات اللي مطروحة أمام الشركات والمؤسسات والأفراد
1: والمواطن التونسي
2: هذا هو والأفراد هذا هو، مع متابعات أخرى ومفاجآت مروة
1: ما بتبيع الحال بربي حويجة اللي نذكر بها، لأنه حتى الآن للآن رغم اللي جات التأكيدات وقالوا ما فماش راو إضراب فما دي كيوسك وفيها عندهم ليسونس،
2: والله أنا صباح مشيت الواحدة خلي ما عنديش
1: وفما صفوف ريتهم في بعض الكيوسك
2: ما فماش إضراب
1: ما فماش ما هوش
2: حتى
1: موجود
2: نقل البلاغ لا. وهذا إذا كان ثم في آخر الشهر بتاع سبتمبر
1: إذا صحيت هو بعد الاجتماعات ودرشنوا اللي عملوها قروا أنه إضراب باش يكون في أواخر
2: 22-23 سبتمبر
1: ويتم الإعلام به قبل على الأقل تقدير على الأقل 10 أيام كان مش أكثر يعلموا به
2: هذا هو حتما،
1: وتصير جلسات صلحية كان الزم ويتأكد قبل 48 ساعة
2: موجب للبانيك
1: منيش يعرف شنو اللي صار في البلاد.
2: والله غريب
1: سرحت كالنار في الهشيم كما يقولوا سرحت الحكاية اللي هذا ليسونس في الجريف ونهارين ووقفت
2: ها وصبحنا صباح والله أنا مشيت على نيترب فماش ما عنديش استاذ
1: كان شفت الصفوف عطلتنا في عدة مناطق من البلاد العباد مساكن لا يزيها الماء ما فماش لا يزيها الماء المعدني الماء مقصوص لا يزيها الضوء مقصوص وزيدها تقول لها ليسونس مش يقص عليك سيفيني
2: تو كما قلت معنا داخلين على ويكاند يقولوا كذا كان ثم ضرب
1: علاش منين خرجت شكون قالها اش فما بوان انتروغاسيون نحطوا خليفه انا وماذا بينا يجاوبونا على الحكايه هذه ناقصين بجا ربي
2: على كل الان مستمعاتنا مستمعينا ما يخافوش
1: ما فماش فماشي اضراب فما حاجه برك الشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه في بلاغ صدر مساء الاربعاء 26 أوت إلغاء بعض السفرات على رحلاتها للخطوط البعيدة بالنسبة لنهار الأربعاء، ونذكر لليوم نهار الخميس فما إلغاء اليوم بالنسبة لليوم شو الإلغاء اللي موجود هو 27 أوت اليوم القطار الرابط بين محطتي الكيف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباح وقع إلغاء ورو ما فماش قطار رابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15 دقيقة فما بيت السنة في المحطة مش بالهمش القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20 دقيقة صباح هنا نقول هذا يوقع إلغاء بين محطتي المتلوي اللي يخرج من المتلوي إلى تونس ثم القطار الرابط بين محطتي جيبس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50 دقيقة وقع إلغاء مع الغايات صارت من البارحة بطبيعة الحال نظرا حيطة لي على سلامة المسافرين با دو ريسك في العمليات هذوما متاع القطار لي لربما تصير ديكلونشمون متاع حرائق ولا حاجة قاعدين ياخذوا في الحيطة والعباد يثبتوا قبل ما يخرجوا لي رونديفو متاعهم درجة الحرارة باش نرجع عليها بعد قليل مازلت عندي 30 ثانية أنا نعطيكم حويجة مثلا اليوم نشوفوا اليوم أربعينية باش تكون اليوم الخميس أما اليوم أربعينية بسبعة وأربعين بثمانية وأربعين بستة وأربعين بخمسة وأربعين هكا معناها في أغلبية الولايات والمدن حتى كان طاحت شوية نفست مثلا القصرين 43 درجة المستير 44-45 في سوسة اليوم بن عروس 48 هي ومنوبة ريانة وتونس 47 تبدأ تتفرهد مو غدوة غدوة تولي 42 خليفة مثلا تونس أريانة 43 منوبة وبن عروس 40 في بنزرت بعد ما كانت اليوم اليوم 46 في مرزات، هذا غدوة 42، 43، 44 في باجة، 43 جندوبة، تولي زادة في سوسة بعد ما كانت اليوم 45، 40 درجة في المستير، 44 اليوم، 40 غدوة، 38 يا محلها 38 رجعت، 38 في المهدية بعد ما كانت 43. عندي والله توحشت
2: 38
1: لا 38 خير من 45 و46 و48 رانا حوصنا
2: فيهم.
1: على كل غدوة راي تتحسن الأمور باستثناء توزر اللي باش تبقى 47 47، وقبل اللي تبقى 47 46، معناها 47 اليوم 46 غدوة، في حين بقية المناطق تحوص في 41 42، أقصاها يمكن 40 41، وأقصاها 42 درجة في الجنوب، تبقى مرتفعة. وتو نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل. هات نمشي مباشرة الآن لأن بريف وناخذ لي كولور دو جور على مستوى عناوين نشط أخبار السابعة صباحا، وأيضا أهم العناوين اللي موجودين في الرياض.
0: أن بريف
3: أن بريف
0: أن بريف
1: أنا نقول نهير خميس سيدي خليفة، وأكيد أكيد إذا كان ماشي مفاجأة رغم اللي الأخرى حطت يد على خدها وتخبيت لي يا مروة، ها متأكدة؟ أي الخميس قالت لي أي متأكدة. نقول صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة صعيدية في وعلى الكرة الأرضية إن شاء الله في بلاصتها.
4: صباح الفل.

0: فرهد تنعش، شنو تحب ندعي لكم اخر؟ ان شاء الله بالرزق الحلال الطيب،
1: ان شاء الله الكليماتيزور ولا يتعطل يخدم ونفسنا شويه يبرد علينا في 26 هكا باش ما نعملوش ضغط على ستيك. ما نخدموش الكليماتيزور الكل ما في الدار ما نخدمهمش، وحيد واثنين راهو ينجموا يمنعونا كيف نحلوا البيبان على بعضها. ويا ربي معانا احسن حاجه قلت دعوات انه ستيك ما تقصش الضوء والماء ما يقصش على العباد، ونلقاو المياه كل معدنيه اللي ولات اسعار خياليه.
0: أي أسعار خيالية، وفما حتى شكون اللي ما نحبش ندخل في المتاهات على الصباح، فك علينا منه. أكيد راكم ريتوا الفيديو متاعه دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة ما عمرنا وصلنا في هل أي بيان
1: الباري وقفوها الباري وقع إيقافه، هذا اللي قالوا ما فماش حاجة رسمية ثبت ما ليش حاجة رسمية،
0: أي فماش لحد الآن حاجة رسمية الحقيقة.
1: لكن القانون بسمة تعرفش يقول هنا قل القانون هذاك فيه خطيه، ما فماش سجن وما فماش ايقاف، هذاك يتسمى
2: امتناع عن البيع.
1: ودو زياده في الاسعار، زياده في الاسعار بشكل فوضوي، مش معناها من دينار ولا 900 تمشي ل 12 دينار بشكل خيالي، هذيك فيها خطيه كبيره محضر وخطيه كبيره، لكن ما فيهاش ايقاف سجن.
0: الحقيقة اللي شاف الفيديو ينجم يحكم وحده اسكو تستحق ولا، واكيد النيابة العمومية تشوف الموضوع وترى ما يصلح
1: هو
0: بيه.
1: صار تعهد من النيابة العمومية حسب المعطيات،
0: هذه مطالب الناس بالطبيعة،
1: مطالب العبيد
0: وما قيل في الفيديو معناها يمس الناس الكل، مش يمس الشخص بعينه ولا اللي مشاو يشريوا العائلة اللي مشات تحب تاخذ بيب زماء. على كل هذايا من بالطبيعة لكولور اللي يميزوا الشأن،
1: مش كولوريت هذوما أسود أكحل أكحل أكحل أكحل، ماهيش توتي توانسة، سب سمحوني في الكلمة سب الناس الكل، محترم حتى حد.
0: أي والله العظيم مس
1: محترم حتى حد، مكبر في عينه حتى حد، ما قدر حتى حد، محترمش يروحه زاد هو
0: وكل الهيئة وكل حال حسيلو خلنا نتجاوزوا بالله، راهو هذية شيء يوتر على الصباح وإحنا منحبوش التوتير العصاب. جوست فقط نعطيكم العناوين بإيجاز الأخبار السبعة وأيضا بعض أخبار الرياضة. رئيس الجمهورية البارح اجتمع بعدد من المسؤولين على رسم رئيس الحكومة وأيضا مسؤولين مستاج ومن السناد، وقال إنه الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. الشركة الوطنية كما أشرت حاتم للسكك الحديدية تعلن عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة بسبب النقص المسجل في القاطرات. عودة في أخبار
1: بسبب
0: الرياضة.
1: النقص في القاطرات والله مش في بالي حيطة من
0: أي هو رو في وسط البلاغ حيطة من ارتفاع درجات الحرارة تنجم بطبيعة تأثر بدورها على العمل متاع القاطرات وحتى على السكك الحديدية في
1: تسخن برشا راي السكك الحديديه تولي تخوف يزرف الترين ويخرج
0: وتتمطط اكثر من اللازم بالطبيعه. عوده في اخبار الرياضه، الابرز ما جاء في تصريحات الناخب الوطني معين الشعباني اللي البارحه قد ندوه صحفيه وكبوها بالطبيعه كل وسائل الاعلام الوطنيه والدوليه، حديث على اول تربص للمنتخب الوطني باش يكون نهار 21 سبتمبر. النجم الساحلي يراسل الرابطه ويعترض رد على مشاركة الجزائري البليلي في مباراة لحد اللي فات ضد الترجي. المنتخب الأولمبي أقل من 21 سنة يتأهل للدور نصف النهائي في الألعاب المتوسطية، وحصيل التونسي لحد الآن في الألعاب هذه 13 ميدالية منها زوز الذهبية. وأكيد باش تعرفوا على أخبار الكرة في أوروبا هذه كل موعد السبعة ونص في جوهرة سبور. أنا نرجع نلقاكم في أخبار السبعة متاع الصباح.
1: شكرا لك بسمة سعيدية. بسبب نقص في القاطرات خليفة بن سالم
2: هكذا قال البلاغ موجود في البلاغ
1: إلغاء رحلات تعليق وصلنا لهذا في زادة السكك الحديدية
2: بكش مشكلة بتاع سيانة ونقص هذا واضح، ما ثم مشاكل في الشركة على المستوى المالي واضح. إن شاء الله بقدر الخير وكهو
1: بقدر الخير. أبقوا معنا راجعين باش نعملوا أنونشينمون مطول نوصلوا به لسبعة غير درجين نعطيو فيه البوان ميتيو الأولاني، ومن بعد في الثمانية فما نشرة خاصة باش تاخذوا البوان ميتيو الأولاني لي كولور دو جور، وفي الثمانية نشرة خاصة على اليوم وغدوة وبعد غدوة ونهار الأحد هذا بعد قليل. لونشينمون تاعنا باش يكون مطول كما تحدثنا برشا، وكالعادة ننطلقوا فيه بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع. ابقوا معنا.

نادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا اليوم، لأنه تتواصل العملية سخونة بأتمي معنى الكلمة القائلة في الليل، كما قلت لكم غرغور الليل وغرغور الفجر وغرغور الصباح وغرغور القائلة وغرغور المغرب، كلها ما حبتش تتبدل هذه المعطيات. على كل احنا نحاولوا بإذن الله باش نعطيكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه هي الأمور الحيوية، لأنها في نهاية الأمر احنا نعيشوا في وسط بلاد الحرارة اللي فيها كان زادت راهي تزيد، في مشاكل العباد على مستوى الماء اللي هو ناقص، ساعة مياه المعدنية تكاد تكون مفقودة بأسعار خيالية من ناحية أخرى، ثم زد على ذلك والأهم أن الماء مقصوص في عدة مناطق خاصة في الساحل التونسي، قص في فترة ولد زمنية طويلة، ما هوش يبقى في الليل فقط وإنما فترة زمنية طويلة. بعض الولايات الأخرى في المهدية مثلا فما زوز معتمديات مقصوص عليهم عنده جي 4 أو 5 أيام حسب ما يقولون. هذا الكل معاناة يومية للمواطن التونسي مع ارتفاع درجة الحرارة، يقول لك يا ربي ألطف بينا وإن شاء الله تكون درجات أخف. على كل ما نقولوه وهو ما هو ثابت، اليوم تقريبا باش نعيش، وهذا ما قاله زاد في تدوينة محرز الغنوش، يقول آخر نهار في ذروة موجة الحر والحرارة القصوى اليوم، اللي هي باش تكون اليوم بين 43 و 48 درجة مع وجود الشيلي. ويقول بداية من غدوة بإذن الله، بداية من غدوة الأمور تمشي 5 على 5 وتتحسن، ونبدأ في نسق تنازلي في درجة الحرارة. هذاك علاش احنا فالنشرة هذه باش نعطيكم أن تبلو الحرارة قصوى بالنسبة لليوم والغدوة، معناها اليوم وغدوة التابلو هذا هابط عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ها ونشوفوا مع بعضنا بالنسبة لتونس وريانا، اليوم 47 درجة لكن غدوة الجمعة 28 باش نوصلوا أقصى درجات 42 درجة. منوبة 48 توصل اليوم هي وبن عروس، لكن غدوة تنقص بخمسة درجات وتولي 43 هي وبن عروس، منوبة وبن عروس. نابل اليوم 46 درجة، غدوة 40 درجة. بنزرت هذه لا بنزرت 46 اليوم 40 غدوة. نابل في حين نابل 45 اليوم 42 غدوة. زغوان 46 اليوم 43 غدوة الجمعة. باجة 47 اليوم و 44 غدوة الجمعة. جندوبة 48 اليوم 48 و 43 غدوة، تنخفض بخمسة درجات. الكيف 45 اليوم 42 غدوة. سليانة 46 اليوم 42 غدوة الجمعة. سليانة الخميس 46 اليوم غدوة 43 درجة الجمعة. في سوسة اليوم 45 درجة، غدوة بإذن الله 40 درجة. المنسير اليوم 44 وغدوة تولي زادة 40 كما سوسة، في حين في المهدية اليوم 43 وغدوة 38 درجة. يا مرحبا ب 38 يا مرحبا. في القيروان 48 درجة اليوم، غدوة الجمعة 46. في سيدي بوزيد 47 غدوة الجمعة، في سيدي بوزيد 45 درجة. في القصرين 43 غدوة 42. في قفصة 44 وغدوة 44، ما يتغير شيء. في توزر 47 وغدوة 47. في قبلي 47 غدوة 46. في صفاق 46 غدوة 41. في جيبس 47 في حين غدوة باش تكون 42. في مدنين 46 غدوة 43. في تطاوين 46 وغدوة الجمعة 44. الملاحظة العامة، بعض الولايات في الجنوب تحافظ على نفس الدرجات متاع اليوم وغدوة كما توزر وقبلي، في حين كل ولايات الجمهورية باش تعرف انخفاض بين 3 4 5 درجات نوصلوا لها بين اليوم وغدوة. خمسة درجات راهو في درجة الحرارة هذه المرتفعة مهمين جدا، يعاونوا برشا. ثم مع الشهيري كان ينقص شوية تولي الأمور ماشية أحسن من النهارين هذوما اللي تعدوا، مع الإشارة كونه حسب المعطيات والقراءات الأولية وتأكد من ذلك أنه نهار السبت بإذن الله رينيه نهار السبت هذاك، نهار السبت نبدأ في انخفاض آخر والثلاثينات باش نشوفوه. سبت وحد. هذا ما هو موجود مبدئيا في القراءات متاع المختصين. ثم النجم نقوله راهو الحرارة هذه في نسق تنازلي بداية من اليوم، وربي عديه على خير اليوم إن شاء الله ما نشهدوش فيه دي بيك في درجة الحرارة، ما نشهدوش فيه زادة دي زاكسيدون بالنسبة للناس الكبار ولا الصغار على مستوى الشمس. الخروج راهو في النهارات هذوما صعيب على الصغيرات والرضع والصغار معناها، وأيضا الكبار في العمر حتى المتوسطين في العمر تخوف إذا كان تقعد وقت ذروة الشمس. الله لا يقدر يقولوا ضربة شمس، ولا لا يقدر زاد وسي تطلع الدم وتطلع السكر وتطلع كل الدنيا الكل وتخلوض البدن. هذه الحرارة القصوى دون ما نلقى الضوء باش يعطينا شوية تكييف، ويزمنا نساهموا احنا في المحافظة على توازناتنا بربي يحطوا الكليماتيزور في 26، نقصوا من استهلاك الضوء في الايامات هذوما. اليوم ميسالش تخليه خلي كليماتيزورك، مش لازم نحلوا كليماتيزور دا شنو ونغسلوا ونعاونوا منه ونقدوا كله مع بعض، ولا كليماتيزور واحد اثنين على اقصى تقدير في الديار حط في 26، ثم نحاولوا نقصوا من استهلاك الضوء باش نجموا نعاونوا ستيك، لانه الانتاج متاع ستيك ما يزيدش الطلب والطلب بيزيد يرتفع وقت اللي فما السخانة مع اوسي هالديفيسيت هذية. فما لبان اللي شفناهم البارحة فجأة الكورون يضرب في بعضه وراه كان قدحة النار في عدة محطات كما في باردو قدام دار مروة، قالك تفجعت تحرقت وقت قداش وقتاش رجعت مع 8 تقريبا متاع الليل تحرقت ورجعت في حدود زورجة نص الليل. يعطيهم الصحة هبطوا راهو خدموا ولاد السيك ومنعوا ما يجب تمنيعه بالنسبة للمواطنين. أيضا في عدة مناكن أخرى زاد كيف السيك قامت بالواجب في الياسمينات في ولاية بن عروس

بالضغط اللي موجود على الشبكة يترشق مع أوسي لونتروتيان يذول في حاجة لتجديد هذه الشبكة. على كل هذا موضوع موش متعتوى نخليه في راحة العقل. هات نمشي مباشرة للبسمة إسعايدية في نشط أخبار السابعة صباحا وراجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. الأبحاث تثبت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية وفق رئيس الجمهورية. 12 قتيلا بحرائق غابات في الجزائر والنيران تقترب من مناطق سكنية. في تفاصيل أخبارنا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد بن نجا. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي صالح الرئاسة في مستهل هذا الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وأيضا أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أيضا اعتبر رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد والتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. رئيس الدولة أوضح أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، وفي حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. آخر، تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية القاطرات حيث يقع تسجيل نقص حاد بها، فإنه سيقع اللجوء إلغاء بعض السفرات وذلك على النحو التالي: إلغاء السفرة ليوم الأربعاء 26 من أوت، القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة على 9:15 ويوم الخميس 27 من أوت، القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على 5 صباحا، القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على 5:15، القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على 7:20، وأيضا إلغاء سفرة القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة

0: على الساعة 10:50. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في سوريا اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات، وهما من كبار ضباط نظام بشار الأسد المخلوع، خلال عملية أمنية نوعية نفذت في مدينة القرداحة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والمتورطين في قضايا الإرهاب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ضمن النظام السوري. أعلن وزير الداخلية الجزائرية السعيد سعيود أمس وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات الجزائر، في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقية الجزائر. قناة النهار المحلية أفادت بأن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل، و4 في ولاية بجاية، و3 آخرين في ولاية تزيمس. وقد أعلنت السلطات الجزائرية إيقاف 11 شخصا يشتبه في تورطهم في إشعال حرائق بعدة ولايات على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بالقيام بأعمال تخريبية تعرض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، وإضرام النار عمدا في الأملاك الغبية التابعة للدولة. مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية USS ثيودور روزفلت وسفن المرافقة التابعة لها والجناح الجوي 11 لمغادرة قاعدة سان دييغو خلال الأسابيع المقبلة في مهمة انتشار بمنطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تمتد لأكثر من 7 أشهر، وذلك في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب، وفق لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء الأربعاء. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: اساس موعد اثنين الجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وعد علق علي البارع وقال لي وربي من ترى فيها الموجات الإيجابية يعني تفائلوا خيرا تجدوا تصلي عني بي الحمد لله يا رب ربي لطف بينا اللي أعطانا وإحنا تحت لطف مثال شيخ خي العزيز شفت أنا في نيبال هذايا وفي الصين يظل في بلايص هكايا مشينا هذيك اللي صار خيالي سيونس فيكسيون مروة شفته هذيك كالشيء اللي
2: عصير
1: من عليها أكثر من عصارة ذاب جليد ولا شنو يا خليفة ويهبط على بلاد منحها معاش موجودة
2: ديما كل شيء باللطف طبعا
1: احنا ربي سبحانه وتعالى عطينا كل شيء باللطف نتفائلوا خيرا تو نجدوه اليوم آخر نهار في 48 وفي 47 وفي 46 درجة بداية من غدوة تتحسن الأمور هكا ولا مش تبقى 40 إلا 38 وديت هذيك في في في ها
2: مسير
1: في المهدية 38 في المهدية وعدي مش المهدية ود
2: تباهي كل باهي
1: سيدي صباح الورد سيدي خليفة
2: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بمش هل يسلوا سلمين وسيسوا الواحم اللي حضروا في الواحم إن شاء الله موافقين الله ورضيت الودي
1: أحسن ما قلت نمشي ولا عيد الميلاد 27 أود نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم نستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم في الاسماس اللي بعث على 85-990 وزادونا نمرو تليفون وقالونا قوموا بالواجب فيقوهم النوم شاركوه معكم وكلزم نهديوا له الكادو اليومي اللي تهدي فيه جورة لمستمعينا ومشاهدينا يوميا اللي هو المنقالة من سيتي واتش
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: الانطلاقة مع لسناء أسبوعي نقولك صباح الوردة لسناء
3: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير يلا
1: اسبوعي القروان العائله هذيك لاصحابي ولا لا ولا اسبوعي من مكان اخر بنتي
3: لا لا من شراحه ولايه
1: مستيريه اسبوعيه مستيريه
2: شراحه من المكنين
3: اي تبع معتمديه مكنين
1: يا مرحبا لله منورتنا
2: مرحبا بيك كل عام وانت حي بخير اي لا سناء قديش عملت اليوم
3: برشا ما شاء الله 41 عام
1: دي تنبك النضج يا بنيتي تتوى
2: بداية النضج
1: تتوى بديت في النضج الباقي معناها مازال إن شاء الله 60 سنة أخرين وأكثر والصحة تكون لباس وقوية يا بنتي
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله سنة قوم مبدئيا أعطينا شكون صاحبة المفاجأة أو صاحب المفاجأة
3: والله
1: راجلي
3: ممكن أكثر حاجة
1: عجب هو فقط فماش حد آخر هكا ينجم يعمل لك السوربريز هذه المفاجأة
3: لا برشا أخواتي أصحابي
1: أما أنت تقول المسيو شو اسمه المسيو
3: حمدي
1: سي حمدي هنشوفه سي حمدي هل
2: اللي بعث لنا يا حاتم سي حمدي ومعه الأولاد طبعا قصي ورودين هكا ولا
1: قالوا لك ولا لا
3: لا لا والله لا
1: باش تقول له واي شو تجاوب واي
3: ان شاء الله ربي يخليه لي خاطر ما ينساش عيد ميلاد جمله
1: هاي
3: ربي يفضلهم لي
1: انا قلت لك هو شو تقول له يا مدام
3: هاني قلت لك ربي يفضله لي خاطر ما عمره كان سعيد ميلادي
1: هذاك علاش يفضله معناها خاطر عمره ما سعيد ميلادك هاك انت ما قول له راني نحب قول له مدام
3: نعم
2: بس تليفون
1: قولي هالو قولي راني
3: والله نحبه برشا خاطر ديما وقفة معايا وفي برشا
1: وما ينساش عيد ميلادك وما ينساش عيد ميلادك ديما شكرا لحضرتك ربي يخليك وربي يطولي في عمرك وربي يخلي لك سي حمدي ويداوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم منورات نوراتكم
2: نمشيو لمريم محبوبة هكا ألا مريم صباح الورد مريم
1: يظل مشافة قالتك تعالى اللي بعدها
2: محبوبة مشافة نرجع لها بعد الشاهد العثماني صباح الورد ولا شاهد
4: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير يلا
4: عايشك
2: شاهد منين تكلم فينا
4: من
5: من ولاية مستير.
2: هاي منين من ولاية مستير؟
5: توزة.
2: ايه. يلا شاهد، شنو في الخدمة ولا شنو؟ ولا في النقل؟
5: ها؟
2: في الخدمة، في النقل، في الدار، وين أنت تو؟
5: الدار.
2: هاي في الدار، قديش عملت اليوم؟
5: 14
2: ساعة. شباب.
1: بارك الله على بنتي.
2: شباب صغير، هاي.
1: صغرون.
2: تحضر في روحك للعودة المدرسية مان.
5: ايه.
2: ان شاء الله موفقة. شكون؟
1: بعدك تلفزة ولا راديو ولا شو ولا حد يحكي؟ مانيش عارف، كنا نسمع فما حاجة بعدك.
5: ايه.
1: باه، سلمنا عليه اللي بعدك.
2: هاي يلا شاهد. شكون بعث لنا الاس ام اس؟
1: اللي قاعد يحكي تو.
5: حقيقة اني نصور ماما خاطر هي اكثر وحدة تفكر لنا عيد ميلادك الكل.
1: ربي يحفظها وربي يخليها. شو اسمها ماما؟
5: عايشك.
1: شو اسمها ماما؟
5: سناء خياط.
1: شنو؟
5: سناء خياط.
1: سناء خياط. هل هي مدام سناء؟
2: هي حاتم.
1: ربي يفضلها.
2: سناء والدتها هي اللي بعثت لنا وتقول كل عام وانت حي بخير يا شهد.
1: شاهد، ربي يحفظ لك مدام سناء ويخليها الوالدة العزيزة الغالية، وإن شاء الله ديما هكا فرحانة بيك، وإن شاء الله ديما تهني فيك بالمناسبات اللي سعيدة.
2: مريم محبوبة المهيري.
1: نعم.
2: حمام سوسة، أمها عفاف، أبوها زهير، أخوها أحمد أمين، يقولوا لها كل عام وانت حي بخير مريم.
1: شكرا لك خليفة. التصويت رقم واحد عمتك
2: سناء أسبوعي.
1: سنة أسبوعي تتحصل على المونجيلا الرائعة من أداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الضوء باش يتقص اليوم كيما البارح وكيما العادة، وإلا إذا كان احنا نجتهدوا شوية ينجم ما يقصش علينا. كليبان والحريق اللي صارت واللي فجعت العباد والترشيقات هذوكم في عدة أماكن، زاد فهم اليوم ولا ما فهمش؟ يجاوبنا خليفة بالسلام في الارير بلون في موضوع يهم التوانسة كل خطر تعب وما غير الضوء، وإن شاء الله استيقترانا بعين الرحمة، زاد هي ترحم التوانسة الكل وما تقصش عليهم الضوء، تعمل مجهوداتها، وعندنا ثقة في أولادنا وفي الناس اللي تخدم في ستيك ما يبخلوش بالمجهود على كل أولاد بلادهم وإخواتهم، لأنهم هما توانسة أوسي يقص عليهم الضوء.
2: هما يبدو يقص عليهم الضوء
1: يبدو ما يقص يعني جاري في خدم في ستيك قص عليه الضوء. يلا يلا نمشي لاريير بلون بعد لحظات من الآن، نبقاو معنا رجعين.
6: معيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بدي.
1: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق: زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك. وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha zeda Turbo Gaming, للمغرومين باللعب en ligne. Ken jawa gaming, streaming ولا scrolling, مع Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Maxbox 5G Orange, حاجة أخرى. عندك Orange.
3: جوهرة FM.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على السماع والمشاهده. ربحا للوقت خلينا نمشي مباشرة لريال بلوني باش نحلوا فيها الكتاب على وضعية نضو اليوم. يا ربي معنا وإن شاء الله استيك تعمل معنا الوشب تضحك الوشب تغزرنا بين الرحمة زادة هي خلنا منعه شوية راو تعبنا صراحة تعبنا وفي كل مكان هالقصان هذا مش مقتصر على تونس الكبرى ولا جهة معينة لا لا في كل مكان كل. يلا نمشي لاريير بلان.
6: أغيير بلان
7: أغيير بلان
8: هذا هو السؤال. هو هل باش يتطور عملية القصان مع تطور في درجات الحرارة من العدم؟ كيفاش جابه الوضعية هذه؟ باش يكون معنا سي الياس بن عمار عضو الجامعة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز يعني النقابة متاع ستاغ. يقولوا له صباح الورد سي الياس.
9: صباح الخير. صباح الخير كل مستمعي جوهرة فين.
5: الياس خويا نحب نشكرك شكر جزيل لأن قاعد تخرج وتعطي في المعلومة للعباد لأنه نحس
9: كأنه هذا واجبنا نحن هذا واجبنا
5: يعطيكم ألف صح الله يرحم والديكم وبرافو عليكم
9: نشغل لشعبنا ونعرف العباد متغشى وكل شيء لكن رغم كل هذا ما لازمش نخبيه لبوسنا لازمنا نحكيه ونصارحه باش النجم ونصلحه هالوضعية هذية
5: ده الوضعية اليوم النجم وصلحوها اليوم اليوم هكا وما يقصش الضوء على التواسة
9: صيف 26 حصي لما في الصدور هنقولوها بكل صراحة نحن كنقابيين وكجمعام نقولها بكل صراحة
5: ما نبش نكملوه هكا الياس
9: نكملوه طوك السخانة باش تطلع وطوك التوانسة باش يستهلكوا هذا حقهم بيانسيو نحن ما نمنش ان نلوموا فيهم ولكن هذا الواقع طوك التوانسة يستهلكوا كل شيء طوك باش يبقى الانتاج ما نجمش يلبي الاستهلاك دونك الوضعية
5: الديفيسيت قديش بربي بين الطلب وبين الانتاج
9: سي حاتم باش نرجع لك على كلمة سي. انت قلت ان شاء الله السيك تقوم بالواجب معنا السيك قائمة بالواجب
5: يعطيهم الصح شكرا لك
9: ومش مزيرة وليه اما خلنا نسمي فمعناتها عبيد تربط في الليل بالنهار من التقديد ولا لين حب الوجهة ألف تحية برغم كل شيء برغم الظروف برغم الاتهامات برغم كل شيء عبيد قاعدة تحاول تعمل الاوبتيميزاسيون نيسيسير ما نفهمش دي مويا لازم نوجه لهم تحيه مهندسي واطارات وتقنيين واللي يخدموا خاصه اليوم على القطع على تخفيف الاحماض يعطيهم الصحه وهم قاعدين اليوم يعطيهم في جلسه في الوطنيه لانه عباد اخرى تخلي اهل البلاي في البلاي وتمشي تخدم من 8 للماضي 7 الماضي ساعه على روحها وما يهمها في شيء ولكنهم هما في ظروف اخرى ولهنا دور الهيكل العمومي وعلى ذلك نحن ديما نقولوا الهيكل العمومي راهو مش في القطاع الخاص القطاع الخاص يلوج على ربح القطاع الخاص وقت يصير إشكالية يخلي أهل البلاد في البلاد نحن أولاد الأرض ذي ونحن ملتزمين تجاه شعبنا أن نوفروا الكهرباء بالمويا اللي تتعطاب
5: هذا ما شككش فيه الياس
8: في الامكانيات هذه
5: انا ما شككش في هذا ما شككش في المجهود الكبير اللي قاعدين تقوموا به وبرافو برافو برافو بالبي ماجيسكول لكن خويا العزيز لا لا ورس خويا انا نشك في اولادنا الياس الياس العوان ما عنديش الشك انا عندي شك ونقوله ونعاوده لا فرس الدكتور مش تتبع المجهود نتاع الاولاد يعطيهم الصحه نساء ورجال نتاع ستيك لكن اعتقد فما اشكال على مستوى الانفراستركتور
8: اللي عندنا عدم التوازن بين الانتاج والطلب
9: على مستوى لازم يفهموا اليوم خاطر تقولوا انفراستركتور نحكيوا على شبكه كامله بوسائل الانتاج بوسائل النقل والتوزيع. اليوم الاشكال الاكبر اللي قاعد ولهنا قاعدين نحلوا في البلاغات اللي تعمل فيهم شركه توصيل الكهرباء والغاز. اليوم الاشكال الاكبر خاطر عم تقول ليه مو لي ترانسفورماتور مهما خايبين ولا محطات التحويل خلي الفوق قاعد يتخسر قبل اللي يوصل الغادي. الاولاد قاعدين يسبقوا باش الشبكه ما تنهارش. على ذلك نعملوا تخفيف الاحمال قبل كي نحسوا انه السرير قاعد يطلع وانه يمكن ينجم يخلي شبكه في وضعيه غير مستقله وقتها يصير القطع. وبالتالي العمليه اساسا هذا ما نقولوش اللي فما اعطاب ما نقولوش فما اشكاليات السخانه هذه القياسيه واللي احنا نشوفوا حتى جيراننا ونشوفوا حتى في الضفه الشماليه ايش قاعد صاير. ولكن السبب الرئيسي والمهم هو عدم التوازن الطلب والعرض.
5: شو يلزمنا نعمله مش اليوم نمنعه الياس كولد ستيك باش تنصح التوانسه معناها
9: كولد ستيك وكولد الاتحاد خل مثال خل نعمل حصه منوطه. نحن قدمنا ونحن من 2018 نحن عملنا وثيقة سميناها تخريب الهيكل العمومي على السياسات الحكومية كيفاش قاعدة تخلف الهيكل العمومي واللي وصلته للحالة هذه. نحن عنا برنامج وبالرغم أنه ساعات ثم مشاريع نحن ما نش راضين عليها ولكن رغم هذا الكل نحن نعملوا خطوات للوراء وماذا فينا نمتدينا باش نعاونوا وباش نقدموا الحلول لأن الاتحاد قوة اقتراح. ولكن للأسف نعاود نقولها الطرف المقابل مش قاعد يسمع.
8: انت قبيلة تتحقق تتكلم ملياس وتقول أنه القطاع الخاص مش كما القطاع العام وقطاع الخاص ينجم يتخلى عن واجباته واللي هو مش صحيح. حالات نادرة زاد حتى القطاع الخاص في كثير من القطاعات قاعد يقوم بواجبه أكثر. أنا حاب نسأل هنا لأنه دوما تتهم كمنظمة نقابية كون هي كانت وراء تعطيل إمكانية إقحام القطاع الخاص في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإنتاج وفي
9: الشغل. نتحديهم لو كان نتحديهم الكل كان يجيبوا دليل واحد قالوا نحن عرضنا البلاد لأزمة حتى في تحركاتنا الميدانية نتحديهم الكل قبل 25 جويلية 21 وبعد 25 جويلية 21 نتحديهم ومحاضرهم محاضر سلطة الإشراف تقول أنه القطاع الخاص ما عملش التزاماته عمره ما قال كلام هذا خاطر يعرف كيف يقولوا يولي ضحكة. اليوم ثم أسباب موضوعية هي اللي خلت ذي الشيء الأستاذ نحن طالبنا 380 ميجاوات لشركة توصية الكهرباء والغاز. نحن طالبنا محطة الدورة المزدوجة اللي باش تربحنا فلوس وتربحنا بنية تحتية على مستوى الإنتاج. نحن رفضنا أنه الكهرباء تكون سلعة وأنه لازم الكهرباء تكون للتوانسة الكل. هذا الكل موثق هذا كله موثق في محاضر جلسات ونحن زادة
5: الياس هذي نرجع له أتات روبوزي نعرفوه هذي نرجع له أتات روبوزي لكن عطيني اليوم اليوم ايش نعمل ايش نعمل ايش نجم كمواطن أنا نعاون ايش نجم نعمله مع بعضنا باش ما تقصش برشا مثلا علينا الضوء.
9: اليوم بالطبيعة فما توصيات قاعدة تخرج فيهم شركة توصية الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وهذوما ينجموا يعاونوا بيان سور هذوما ينجموا يعاونوا والكل نعرفوهم مثلا على الكليماتيزاسيون كل هذه التوصيات قاعدة تخرج بصفة دورية وبصفة يومية.
5: الكليماتيزور كيف نحطه في 26 نجم نعاون معناه
9: بيان سور تعاون. اليوم الميجاوات حقه اليوم الميجاوات أي ميجاوات توفروا راهو ربح للبلاد وراهو ينجم يخفف لذي لازم نفهموا فيه. ولكن راهو حلين المشكل راهو مشكل هيكلي لازم سياسة عمومية تكون متجهة لتلبية حاجيات شعبنا مش لهي بحاجات أخرى. هذا هو العنوان الأبرز اليوم. اليوم لازمنا نبدلوا في التوجهات. إذا ما بدلوش في التوجهات وإذا باش نبقاو الخطوة هي بيدها وإذا ما نكسروا الروتروفيزور وما نغزوش التاني لأخطائنا كيفاش خططنا وكيفاش توجهنا راهو 2027
5: هذاك لابد باش نشيوه الياس يلزمنا نشيوه باش نصلحوا ما يجب إصلاحه سينو رانا باش نغرقوا. لكن بالنسبة لأني توا هل القصانة نتاع اليوم كيما البارح ولا نجم يكون أكثر؟ هذا نسألوه.
9: إذا السخانة تطلع وإذا التوانسة بالطبيعة الاستهلاك بتاعهم شكثر بالطبيعة القصان مش يكون موجود.
5: دخلنا القصان في الليل البارح قصان في الليل وتوالت العملية في الليل من 10 تقريبا الماضي 3:30 متاع الصباح.
9: صديقي فما نهارات البوانت متاع الليل أكثر من البوانت متاع نص نهار
5: أكثر من نص نهار.
9: أي فما نهارات
8: رغم الإدارات مسكرة والمؤسسات والبنوك والوزارات وكل
9: اسمعني هذه الكل لازم تحليل كما قلت انت اتتروبوزي هذا الكل دي سيبوتيز انتم تعملوا فيهم فرضيين ولكن الواقع حاجه اخرى الواقع حاجه اخرى انا نعطيك في معطيات موثوقه نقول لك راه ساعات البوينت بتاع الليل اكثر من البوينت بتاع النهار هذا معطى لازم نحلوه هكا هذا هو التفكير العلمي اللي تعلمناه هكا لازم نحلوه ونشوفه كيفاش وكيفاش نعالجوه هذا هو اليوم حتى كل حاجه ريت باللي صاير تو كان مش نحكيو بالماكرو كبير حتى البني نتاعنا ماهوش قاعد يشد في السخانه واحد اليوم حتى كان تبرد الدنيا اليوم التاثير نتاعو بعد نهارين ثلاثه باش يكون لانه الديار مازال سخان كارثونا والعباد الدار يقطع في الليل باش تخدم الكليماتيزور وبالتالي برشا حاجات للمراجعه اليوم برشا حاجات للمراجعه اليوم راهو وهذه المثال شخ الكلمة ونحن نقولوها نستغلوا الفرصة هذه اليوم التغيرات المناخية هنا نشوفوا فيها ونحن من البلدان المتأثرة في الوقت هذا لازمنا نركز جهودنا من أجل مجابهة على الشيء هذايا مش في عوز نمشي نعملوا نتبعوا السردية الغربية والتخطيط وكل لازمنا برامج للتأقلم ولمجابهة التغيرات المناخية
5: كان نسيبه للعباد قاعدين فما تعطيل للعباد اللي تحب تركب الطاقة الشمسية كان نسيبه الرخص ونحرسه ونجريه هل نخلطه شوية في تعليم الكفر ولا لا ولا يزمنا نمشيه نبنيه استاسيون أخرى
9: ريت ديما الشماعة أولا ما فيهش رخص البروسوس أولا ثم قانون ساعة قبل كل شيء البروسول هابط من نصوص ترتيبية وقوانين وتشريعات بسيك تطبق في التشريعات
5: واضح
9: معناتها لهنا السلطة التشريعية تخدم خدمتها هذه أول حاجة اثنين فمش رخص في بروسول الإلكتريك فمش رخص ثلاثة ما هوش حل يعاون صحيح اما سيباسا
5: يزمك تمشي لل شو اسمه هي للسنتر تطوير الانتاج وتلقى الاليات باش تعمل محطات جديده في الانتاج الياس نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات السابعه صباحا و30 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها
0: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايلسات للفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور. صباح الورد. البارح الموعد كان مع أول ندوة صحفية للمدرب الوطني معين الشعباني في أحد نزل قمر تحدث فيها على أهدافه مع المنتخب. برنامج العمل الفترة القادمة زميلنا رضا الخليفي كان حاضر في الندوة الصحفية وتحدث مع الناخب الوطني معين الشعباني على برنامج عمل المنتخب في الفترة القادمة.
5: سمعنا الأمور مع ستاف تكنيك وعنا قعدنا جلسات كبيرة فرجعنا شوية على الريكول أكوتير رجعنا للسيلاجي رجعنا معناها للجوار لي كونتاكت الحالة الصحية نتاعهم بداو دي بريباراسيون لا شوية عندي ماتش عم يكون معناها الحمد لله عندنا معلومات على جميع اللاعبين وزاد من هنا للوقت نتاع 21 سبتمبر على الأقل في تونس فما تبع جوبي يمشي يلعبوا برا بدات الأكثر ممتازة سان جولان دونك عندنا بلوز اون موا فكره شامله على لي جوار الموجودين وشنو معناها التحضير كيما قلت قبيله لو بلوز امبورتون سي سي سي لو بلان مونتال سي لو بلان مونتال باسكو حسيت معناها لي جوار شويه مستسلمين معناها سي نورمال راهو شوف انا نجم نلوم عليهم لانهم سو سون لي زاكتور ولكن ما نصورش اللي فما واحد يحس بديسيبسيون اكثر من الموم معناها مش توصل معناها شيء. Prestation plus ou moins, je vais donc

0: معهم كل مره بالمنتخب معهم مفتوح لاي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على ليترونجي باش نتابعوا الناس الكل باش نتفرجوا في الناس الكل باش نعرفوا نتفرجوا معناها نتفرجوا في اللعب تعرف نتفرجوا معناها في الماتش نحب لي جوار الكل اللي يكونوا موتيفي من حقه اي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونا باش يحلم باش يكون في ليكيب ناسيونال واذا يستحق باش يكون موجود بطبيعه لازم يكون روحهم محترم لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو مش ماتش بيك ماتش دوتا ماتش بيك ماتش دوتا لا ولازم خاصة من الناحية الأخلاقية زادة حتى في الكومينيكاسيون لازم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل ما يعملش دي ديكلاراسيون مشهور هذه كمان الحاجات اللي زادة تكون مبنية لأنه شعب رجال انترناسيونال باش يكون سوبر سيون لازم يعرف كيفاش يتحكم في أعصابه على كل من ناحية البطولة التونسية باش يكون معناها أنا عينينا موجودة في كل بلاصة وبطولة الرجال الأشهر.
1: أول تربص للمنتخب مع المدرب معين الشعباني باش يكون يوم 21 سبتمبر القادم معين يتحدث على أهدافه مع المنتخب.
0: ما نجموش الأمور اللوجستية تعمل الستاجر لفانتيان والماتش لفانت كاتر معناها سعيد لنا باش نمشي غادي من بعد باش نسافر دونك أوتوماتيكمون باش نترناو في راس باش نرجعو الظروف نتاع الملعب تكون ممتازة. شوف انا معليك الناس انا ما خمتش في تونس الحقيقه خاطر حتى كنت مع بركان جاوني ديزاف احسن من بركان واحسن من ليكيب ناسيونال برشا ولكن خايف ما نبقى في بركان قبل ما يجي الكونتاكت نتاع ليكيب ناسيونال علاش؟ لانه يعني الناس نخدم عليهم على بروجي اللي هو بدا مثلا من 2024 من مشينا سيتي لوبجيكتيف ان نوصلوا نلعبوا كوب دي موند دي كلوب 2029 تجي تشوف ترتيب نهض بركان اكتوالمون الرابع معناها كان موضوع تصير كوب دي موند ثلاثة تاع الفريق هذا هو باش نحكي معك معناها بروجي وعمري ما خممت فلوس كي جات البروجي نتاع ليكيب ناسيونال وقعدنا وحكينا وفهمت اللي شفت معناها التقنيات الموجودة سواء في تونس ولا برا من تونس ولا الفرق اليوم ليكيب ناسيونال في 21 مترشح للدومي فينال دونك فما حاجة اللي باش نخدموا عليها تفرجت في دي بروفيل اللي فما دي جوار نجم تخدم عليهم ونجم هما يكونوا مستقبل الفريق الوطني.
1: التذكير ببرنامج المنتخب في شهر سبتمبر الخميس 24 سبتمبر نواجه أوغندا في الجولة الأولى تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية مباراة الدور في رادس الجولة الثانية المنتخب بيسافر لبوتسوانا نواجه منتخب بوتسوانا 3-29 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي تقدم باعتراض رسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم ضد مشاركة يوسف البلالي مع الترجي في مباراة الأحد الفارط. إدارة النجم وفي مراسلتها أكدت أن مشاركة البلالي غير قانونية خاصة وأن النزاع القائم بين اللاعب إدارة مولدية الجزائر مازال موجود بما أنه وقع الفائدة فريق الجزائر. انطلاق بيع تذاكر مباراة النجم الساحلي والنجم المتلوي موعدها الأحد القادم 4:30 في الملعب الأولمبي بسوسة الفيراج خاص بالمشتركين شنوة 15 دينار مدارج 25 دينار التذاكر موجودة على موقع النجم الساحلي. الاتحاد الرياضي المنستيري واصل تحضيراته لمباراة الملعب التونسي وإدارة الاتحاد مكنت من تأهيل الثنائي نور الزمان الزموري ومحمود غربال في انتظار الإعلان على رفع المنع من الانتداب في الأيامات القادمة.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2016 على جوهرة فنتيلي.
1: برافو للمنتخب الأولمبي لكرة القدم اللي حقق انتصاره الثاني في الألعاب البحر الأبيض المتوسط وتأهل لدور نصف النهائي. المنتخب كان انتصر البارح على المنتخب التركي هدفين لهدف أهداف ريان عنين دقيقة 36 يوسف الحرش سجل الهدف الثاني دقيقة 55. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب عول على التشكيلة التالية ريان بسباس على أدينة دربالي يوسف الحرش محمد أمين علالة ريان بقديدة حمزة العبيدي محمد ريان عنين ريان الرحيمي فارس بوسنينة هيثم ضو وليد ذويب. المنتخب يواجه منتخب الإيطالي في الدور النصف النهائي. بعد اليوم السادس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس في المرتبة العاشرة ب 13 ميدالية ذهبيتين فضيتين و9 برونزية. نواصل مع الميداليات. إيطاليا في طريق مفتوح سيطرة على كل الرياضات الإيطالية.

0: الإيطاليين في المجموع إيطاليا في رصيدها 97 ميدالية بعد 6 أيامات فقط من انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط. 32 ذهبية، 35 فضية و30 برونزية. تركيا المرتبة الثانية بمجموع 45 ميدالية، اليونان الثالثة بمجموع 33 ميدالية. منتخب كرة اليد سيداتي حقق ثالث انتصار في الدورة على حساب المنتخب اليوناني 41-28. منتخب يواجه كوسوفو غدوة الجمعة، الجزائر يوم الأحد، والانتصار يعني تأهل للدور النهائي. اليوم الماضي ثلاثة منتخب الأوسط لكرة اليد يواجه المنتخب الجزائري.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
0: نختم ببطولة إسبانيا. ريال مدريد تفوق على ريال سوسيداد 4-1، وأول ثلاثية كيليان مبابي في الموسم الجديد. اليوم الثمانية برشلونة يواجه أتلتيكو بالبال. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe
3: sport. Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.

واحد في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: مسبح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله ربي يكتب لنا الناس الكل عمره بهالعناية الفائقة اللي قاعدين يقوموا بها براء فوياج لمعتمرين الكرام. وهذه صورة مباشرة من الحرم المكي وصلت لنا اليوم راهي في الصباح، وحبينا نقولوا للعباد راهو الخدمة متاع العمرة فيها برشا حاجات صعيبة، ولكن اللي يخدمها بضمير بقلب، اللي يعطيها، اللي يحافظ على المعتمرين ويكون ما بيناتهم ويخدم لهم خدمهم وقضياتهم وحاجياتهم الكل، راهو ينجح في المحافظة على حوايج مهمة جدا هي كدعوة الخير متاع الله يرحم والديك يا مرافق يا باهي، والله يخليكم يا جماعة براء ويرحم والديكم، اللي انتوما حريصين على كل الجزئيات وتألقتوا في حسن الخدمات. باش نمشيو اليوم للبقاع المقدسة وين فما فريق موش واحد مو اثنين من المرافقين هما في تأطير معتمرين متاع براء فواياج. ناخو مرافق منهم سي المنظر، هاو موجود معايا. منظر مرحبا بيك، في انتظار المنظر طوالنا نمشي ولو، فقلت كونه باش ناخذوه وناخذو زادا بعض الخيان اللي موجودين غديك بشهادات حية. نحبوا المساج يوصل، عطينا شهادات مسجلة. حكيت لكم أنا راهو كيف نقولوا حسن الخدمات والتألق والكلمة والثقة، وعباد تخدم بقلب ورب وتحاول أنها يروحوا الناس الكل فرحانين وياخذوهم في كل بريزون شارج من اللي يطلع في الكار في تونس إلى حدود أنه يطلع في الكار متاع تونس متاع العودة ويوصل إلى داره. هذا الكل قاعدين يقوموا به المرافقين متاع براء والإدارة متاع براء، فما إدارة حريصة على هذه الجزئيات وهي اللي خلتها تكون متألقة ويقبلوا على هالعمرة متاع براء بأعداد كبيرة. وتعرفوا جيدا انتم إذا كان تحبوا تحزوا الأماكن متاعكم راهو من توا تنجموا تدخلوا على السيت متاع براء www.baraavoyage.com وتشوفوا المعطيات الكل وتتحصلوا على أوسي كيفية التأجيل في العمرات القادمة. العمرة القادمة هي نهار 24 أكتوبر، ولكن راهو كيف تتعبى ما يزيدوش فيها بقاع أخرى يمشيوا للرحلة أخرى. اللي يحب يخلط على أي رحلة يزمو كما قلت لكم مباشرة يمشي للسيت، وإلا عندك التليفونات اللي ولينا نعرفوهم، مثلا عندك 21 881 882 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 882 881 21 8 8 2 8 8 1 سهل برشا باش تكون مع برا زاد 70 550 هكا 020 مروة مانيش غلط في الرقم 70 750 020 على ذمتكم باش تخلطوا على البقاع متاعكم وتحزوه من الان. منظر جاهز وموجود معنا شدينا صحيح باش تحصلنا عليه. منظر مرحبا بيك
2: وبيك.
1: اهلا وسهلا منورنا. في مكة يظل لي ماكم شي في المدينة هكا ولا لا؟
2: في مكة المكرمة ان شاء الله.
1: مكة المكرمة مشيتوا للمدينة يظل لي؟
2: مشينا للمدينة وكانت اجواء ممتعة والحمد لله يا رب.
1: قداش من مرافق في الاكيب متاع براء فواياج؟
2: حاليا موجودين ثلاثة تو.
1: ثلاثة وتقول حاليا ثلاثة فما رابع ينجم يخلطه؟
2: اكيد
1: اكيد لانه عندكم شكون من السعوديه مباشره مع العائل المكان هكا ولا لا؟
2: صحيح صحيح.
1: الخدمات الكل توفروها ما كانت الخدمه المطلوبه من الجروب نتاعكم؟ ها
2: قدره ربي نوفر كل شيء
1: يعطيكم الصحه. باهي الجروب بحذاك توا وين انتم بالضبط معناها؟ وين قصير ربي ولا
2: في بجانب الكعبة، احنا في النزل تويك.
1: في النزل، والنزل بجانب الكعبة. به اليوم شنو البرنامج؟
2: امبارح كانت عندنا عمرة ثانية، واليوم عندنا مزارات العشية زادة.
1: فما مزارات مبرمجينا، والمزارات كالعادة تعملوها الكل، بل تزيدوا مزارات أخرى حتى مش موجودة في البرنامج، هكا ولا ليه؟
2: عندنا مزارات زايدين، فهمتني؟
1: باهي، أعطيني حد من المعتمرين اللي معاك، خلينا نصافحوهم نسلموا عليهم ونسمعوهم في خصوص الخدمات وكيفاش الأجواء اللي يعيشوا فيها في العمرة مع براءة فواياج. العمرة هذه بمناسبة المولد النبوي الشريف، شكون تنجم تعدي لي بحداك؟ أعطيني.
2: عندنا سي علي.
1: سي علي وينو يا سي علي؟ سي علي
2: أهلا بك،
1: إن شاء الله عمرة مقبولة، وإن شاء الله في عودة، والعودة تعملها مع براءة ولا ليه؟
2: ما أنا مع شكون باش نعملها؟
1: كيفاش وعليش؟
2: أنا مع براءة على السيرفيس اللي عاملين هنا.
1: سافا،
2: أنا الحمد لله والشكر لله. احنا طبقة في النزل مقابلين الكعبة 300 متر على الكعبة.
1: صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. والخدمات كلها، الخدمات كلها جيدة، 5 على 5،
2: 10 على 10، مش 5 على 5.
1: اللهم صلي على النبي.
2: تنظيم الناس مشرفين بجدا، أخت نادية رحم والدها، في منظر سي بالقاسم الإمام بتاعنا، هو اللي يسير فينا، هو يتبع فينا شنو نعملوا، شنو ندعيوا، شنو نقولوا، شنو ما نقولوش. الحق يرحم والدين والدان، أمور ماشية في العال العال. أخويا إن شاء الله مرة جاي نجوا معاهم زادا على السيرفيس اللي قايمين فيه، على الله ولا ينبينا، مش مخلينا. ما
1: أول مرة، أول مرة مشيت للعمرة وألا مشيت قبل؟
2: لا يا سي حاتم، أول مرة مشيت.
1: متعة كانت مرة. كانت متعة ولا لا؟ العمرة هذه متعة الحمد لله.
2: متعة، وإحنا في بيت ربي ما نقولوش كلمة غادة، نقولوا كان الحق. براءة ما كنتش تصورها هك في جميع السيرفيسات تاعها.
1: الحمد لله.
2: ما يتفقدون حتى في الليل يجوا يضربوا علينا الباب، يتفقدون شكون مريض، شكون يحب حرب، شكون يحب كذا. الحق يرحم والدين والده.
1: ويرحم والديك انت على هذه الشهادة الحية اللي ناخذوها ان شاء الله عمره مقبولة. دعينا دعوة خير وشوية
2: ربي فضلك اخويا، وربي يعطيك ما تتمنى.
1: اعطيني حويجة، نحب على حويجة ابعثها لي. كيف تروح؟ كيف تروح؟ نحب على شوية ما زمزم
2: مريقل.
1: مريقل الله يفضلك السيد العزيز، ربي يخليك. اللهم صل على النبي، عليك ربي يحفظك وربي يخليك. شكون بحداك من الاصدقاء المعتمرين؟ خلينا نسلموا عليهم. بحداكش حد اخر، مراه مثلا معتمره بحداكش؟
2: اما خويا اي تفضل حاتم، ان شاء الله مولدك مبروك، كل عام
1: ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وان شاء الله بقيه المناسك طيبه وعمره مقبوله وعوده زاده في احسن الظروف. خلينا نمشيوا لاختنا، ربي يخليك، نمشيوا لاختنا نسلموا عليها. مرحبا بك للا،
3: عسلامة. السلام عليكم.
1: منورتنا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، عسلامة
1: للا. إذا كان أتعرف عليك.
3: اسمي ألفة من بني خلاد، ولاية ناب.
1: ألفة من الكبان، خلادية تعمل الكيف، ألفة العزيزة الغالية. مدام ألفة، أول مرة في العمرة؟
3: أي أول مرة. إن شاء الله آخر مرة
1: إن شاء الله في عودة، لكن إذا كان ربي كتب العودة ترجع مع براءة ولا لا؟
3: بالطبيعة احنا عنا في ولاية نابل، تعرف في كل مكان فما وكالات وفما لهنا بصراحة ما يلوجوا على التميز. براءة ما شاء الله ربي يبارك له.
1: ما فماش حويجات هكا ناقصة ريتوها عند المرافقين ولا عند حاجة ولا ك...
3: لا والله لا. حلت
1: والله
3: ان شاء الله، الله يبارك لهم صراحة. ناس تلوج على التميز
1: ونجحت في ذلك.
3: ونجحت في ذلك، هذا ما نقول لك، ناس تلوج على التمي.
1: ما فماش نقطة سوداء هكا حسيتوها وحيدة؟
3: لا لا لا
1: لا، الحمد لله.
3: وإحنا الأولى نقول معناه ما
1: لا لا، أنا عجبتني ما غير لا شعوريا قلت والله هاني حلفت، وأنت في كل مكان هذاك فرائع جدا، شهادة زيد ما عادش نقول حتى كلمة صف. للا إن شاء الله عمرة مقبولة، إن شاء الله عودة ميمونة زادة، إن شاء الله عمرة أخرى تتكتب ولما لا حجة، وربي فضلك وربي يحفظك. وقرانا فاتحة للتونس كاملة وللتونس الكل، اقرأ فاتحة يرحم والديك. وربي يحفظك لله يعيشك. شكرا شكرا لكم. نحاول أنه في كل مرة نأخذ هكا مراسلات منذ. نحب نشكر المرافق وأيضا نخذينا شهادة من مؤتمر ومن مؤتمرة باش تعرفوا العباد اللي مشيت مع برا تقولك ما عش نبدل حتى كان رجعت. وإلى حد الآن أنا راني فرحان برشا بهذه الخدمات. أنت إذا كان تفكر باش تمشي ولا باش تبعث بوك ولا أمك ولا زوز مع بعضهم ولا حد من عائلتك توا توا اتصل ب 21 8 8 1 8 8 2، معناها 21 881 882، وإلا 21 882 المرة هذه 881، معناها 21 882 881. وأيضا عندك 70 550 020، نعاود 70 550 020. يلا أخلط على بلاصك الرحلة القادمة راهي نهار 24 أكتوبر، وتنجم زادة تعمل لا ريزيرفاسيون نتاعك الحجز نتاعك للرحلات اللي بعد 24 اكتوبر كما قلت لكم منذ البدايه مع براءة. رحله للعمره، عمره ميمونه، وان شاء الله يا رب يكتبها للتوانسه الكل برفقه امنه. عمره ميمونه برفقه امنه مع براءة فواياج.
0: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج وتاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: نمشي ونكرم زاد ناس رايعين ناس حريصين على سلامتهم وسلامة الراكبين معهم وسلامة كل مستعملي الطريق. هذوما لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي كل عام 100 منهم 100 منهم يدخلوا للكلوب 100 سنة. هذول العام الخامس ولا السادس معناها عندنا يا 500 يا 600 تنثبت المعلومة هذه مع مروة وايضا مع لوخيان في غات اسيرونس. لي ميور كوندكتور دو غات اسيرونس شكونهم؟ هما ناس اسوري في غات اسيرونس وعندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. أي نعم ما تسبوا هما في حتى حادث وهذا رائع جدا يعطينا درس من الدروس اللي رانا نجموا نستحفظوا على سلامتنا ونبقاو 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث. اليوم باش نمشيو للمنستير لاجونس بديس بن إبراهيم وباش يكون معانا سي منصور جو بونس. هكا نشوفوا مع بعضنا ونكتشفوا المكرم اليوم من لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي منصور معايا هكا ولا لا؟ مانيش غالط
3: منصور ناري. نعم
1: اهلا وسهلا منورنا سي منصور وفرصه سعيده جدا باش نقول لك برافو على هذا المجهود انك محافظ على سلامتك وسلامه الراكبين معاك وسلامه كل المستعملي الطريق. قداش عندك ملي خذيت البرمي سي منصور؟
3: هذه واش في السبعينات تقريبا ما بين 77
1: نقولوا 77
3: التوريزم و 78 خذيت اللواج وبعد خذيت التاكسي 80
1: اللهم صل يعني بي انا نقولوا 77 بدات البرمي الاولاني
3: بدات من 77 وقت فهمت المرحوم الكلبوسي واسمه الاخر البابا وزاد عديت عنده معناه في المستير
1: سبعينات. نحسبوا احنا 3 سنين 80 20 2000 معناها 23 سنة و 26 الآن معناها باش نلقاو 49 سنة 50 سنة فما 50 سنة وانت عندك موجودين به. قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: لا ما عندي شيء، لا عندي لا رادار ولا عندي حادث ولا عندي شيء.
1: الحمد لله يا ربي الحمد
3: لله انا تبارك الله ما عندي حتى مخالفة
1: تبارك الله والله صلي على النبي.
3: صار انا عندي اكسيدون ديكار عندي حتى شيء
1: يا تبارك الله.
3: خدمت اللواج وخدمت في التاكسي تاعنا تو خدمت اللواج تاعنا قبل وخدمت في التاكسي وعندي كهرباء نورمال عاديه.
1: تبارك الله عليك يا سي منصور والله برافو هذا يسعدني. 50 سنة ما تسبب في حتى حادث أولا وثانيا يقول لك حتى اختي ما عنديش. انت يا سوري عند بديس بن ابراهيم في المنسير قداش عندك يا سوري معاه؟
3: والله انا قبل عندك سنين في قات في قات كنت في سوسة من سوسة وقتها انت حاولت لهنا للنسبي وقتها كنت المرحوم ناجي زبيدي كان في سوسة وقتها حل سيرانس قدام المعدندية
1: واضح
3: عملت عنده هو الحد انا التو موجود بالتاكسي وبالكربان تاع الصغير الفولو.
1: اللهم صل على النبي اللهم صلي على النبي. خويا العزيز احنا سعدنا بهذه المصافحه وشرف لينا باش حييناك سي منصور نايري. لكن غات اسيرونس اوسي تعمل لك ان كادو فما ان كادو قالوا لك عليه ولا في بالكش؟
3: قالوا لك البارح والله البارح
1: صباح البارح سمعت الكادو ما تعرفوش شنو
3: عندي كذا كذا هنا الصباح كان عنده طيق الموقف ان شاء الله ربي يستر
1: ان شاء الله. يا سيدي يا سيدي الخير موجود وديما موجود والحمد لله. عندك كارت اجيليس متاع اجيل انرجي كارتة اش فيها الكارت؟ فيها 500 دينار 500 دينار اسونس مبروك الخويا لي 500 دينار من اهداء غات اسيرونس. برافو نوتر سوبر كوندكتور دو جو نورتنا. اي تو يتصلوا بيك ويسلموها لك غاديك في الاجونس نتاعك نتاع سي بديس بن ابراهيم في المنسير.
3: هذيك
1: هذيك هي فيليسيتاسيون مبروك سيدي العزيز وشرفتنا سي منصور النعيري من المنسير.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
2: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبة مني
7: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com
8: خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك ثلاثة طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي
9: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marhoumin b'lab en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wala scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra, عندك Orange.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة ميتيو على جوهرة FM ميتيو
1: صباح الورد صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا في طقس اليوم اللي يتواصل كيما البارحة ولا ربما أكثر في بعض الولايات هذي تنشوفوه في حين الحديث اللي يواصل لنا توا من طرف المختصين وحتى المعهد الوطني للرصد الجوي يقولون بداية من غدوة يبدأ انخفاض ماهوش كبير باربع خمسة درجات ثلاثة درجات وبش يشد النساق التنازلي إن شاء الله ونرجعوا للثلاثينات في درجة الحرارة بداية من أي نهار هذا بش نشوفوه في نشرة خاصة وخاصة جدا مع الأستاذ عامر بحبة اللي بش يعطينا طقس اليوم وأيضا الأيامات القادمة أستاذ عامر بحبة صباح الورد
10: صباح خير سي حاتم مرحبا صباح خير سيد السادة المستمعين على جوهر FM
1: فما أرقام قياسية ذول عالمية يمكن احنا ثاني بلاد اللي سجلت رقم قياسي البارحة وكان في القروان على المستوى العالمي نتحدث
10: طبعا هي موجة حر نجم نقوله تاريخية قوية الموجة الثانية في هذه الصائفة جويلية كانت قوية وحتى هذه قوية برشا الأرقام تتحدث وحدها يوم أمس في القيروان 50 شو نقول 50 براتيك مو 50 درجة 49 درجة فاصل 8 بعيدين على الرقم القياسي المطلق في تونس اللي هو 50.3 في القيروان زادة بتاريخ 11 أوت 2021 دونك يعني قرب برشا للرقم القياسي المطلق في تونس. يوم أمس كان يعني أحد أكثر الأيام يعني الحرارة في تونس في تاريخ تونس. والقيروان يوم أمس يعني كانت ثانية على يعني ثاني أحر ولا أسخن محطة في العالم بعد من بعد محطة مهران الإيرانية اللي هي زادة مش بعيدة برشا على القروان 50 درجة يعني تقريبا 0.2 درجة فقط بيناتهم. قيروان يوم أمس وتونس كانت إحدى أهم المناطق يعني حرارة على كوكب الأرض. زاد حاجة أخرى سي حاتم رقم مهم اللي رقم أمس اللي هو 49.8 القروان حطمت بيها الرقم متاعها متاع شهر جويلية. شهر جويلية اللي هو سامحوني شهر جويلية اللي هو سجلنا في الموجة الماضية 49.7 دونك تجاوزنا يعني يوم أمس هو أكثر أيام حرارة في القيروان وحتى في تونس خلال هذه الصيف أكثر حتى من الموجة السابقة اللي هي كانت قوية برشا.
1: عامر بحبة إذا كان 49.8 في الظل ففي الشمس قديش في القيروان وصلت وأيضا الإحساس بالسخانة قديزة
10: بون ديما تحت الشمس حاتم ديما نزيدوا 4-5-6 درجات تقريبا معدل خلينا نقوله 5 درجات يعني يوم أمس تحت الشمس في القروان وفي برشا مناطق أخرى في تونس راهو سجلنا يوم أمس يعني 48-49 درجة حتى في باجة راهو دونك أمس يوم أمس برشا مناطق في تونس 53-54 وحتى 55 درجة. جبت على باجة سي حاتم زاد رقم قياسي مطلق لهذه المحطة 49.2 تجاوزت به الرقم القياسي نتاعها المطلق نحكي على محطة باجة مش على تونس الكل اللي هو كان يوم 10 أوت 2021 واللي كان 48.9 دونك تجاوزنا ب 0.3 درجة 49.2 والقروان سي حاتم يوم أمس كانت خامس مش القروان نحكي على باجة كانت خامس أحر وأسخن محطة في العالم كما قلنا القروان 2 وباجة رقم 5. وعلى فكرة سي حاتم يوم أمس كي ناخذوا وضعي رقم مهم كي ناخذوا يعني أكثر 20 محطة حرارة يوم أمس في العالم الكل منهم 6 محطات تونسية يعني
1: 6 على 20 الأوائل معناها نقاو احنا 6 موجودين ياسر
10: ولا يعني معتها مع القروان ومع باجة فما زادة زغوان جابس توزر وجندوبة ولا هذوما تقريب 6 محطات. ويوم أمس يعني تونس والجزائر وإيران هي أكثر مناطق العالم يعني حرارة.
1: اليوم أستاذ عامر بحبة هل مش تواصل هذه الأرقام القياسية والحرارة اللي لا تطاق بأتم معنى الكلمة في ظل زادة الانقطاع متاع الضوء ومفماش التكييف؟
10: اليوم سي حاتم تقريب كيف أمس تقريب يعني نسخة من يوم أمس يعني ما زالت الأجواء حارة ديجا قلنا حتى معك سي حاتم منذ بعض الأيام قلنا اللي الذروة باش تكون أربع وخميس خاصة وحتى ثلاثة وجمعة أما خاصة الذروة متاع الذروة هي أربع وخميس دونك يوم أمس مازال اليوم صعيب يعني في تونس خاصة مع الانقطاعات اللي كنت تحكي عليها. اليوم تقريب في كل المناطق التونسية عندنا حرارة أربعينية في أغلب المناطق تقريب ممكن من 43 إلى 48 درجة ربما نجم نسجل حتى 49 درجة مرة أخرى في القروان أو في منوبة أو في جندوبة أو في توزر هذه تقريبا معناتها أسخن المناطق يعني في تونس. حتى محطات أخرى أغلب المحطات الأخرى باش نلقاو 45 و46 و47 درجة ممكن المناطق اللي ديما تكون أقل حرارة عندنا قليبية الهوارية يعني شمال نابل المهدية زادة قرقنا يعني حرارة أقل من 40 درجة بقليل ولكن راهو فما برشا رطوبة في المناطق هذه دونك يعني حتى كان يسجلوا 35 درجة في قرقنا مثلا أو في المهدية 38 درجة مثلا أو في قليبية 38 أو 39 درجة أو حتى 36 درجة راهي الحرارة المحسوسة باش تكون 50 درجة لأن الرطوبة يعني تكون كبيرة في المناطق هذه. سي حاتم بك سألتني على يعني على الحرارة تحت الشمس وحتى المحسوسة يعني عادة المناطق اللي توصل حرارة مسجلة توصل حرارة كبيرة يعني 47 و48 إلى آخره رو الرطوبة تكون ضعيفة لك علاش الحرارة المحسوسة تقريبا هي نفسها وممكن زيادة درجة أو اثنين يعني الحرارة المحسوسة عادة تكون حرارة 300 من 30 إلى نقوله 39 درجة مثلا 40 درجة وتكون معها رطوبة كبيرة وتولي وقتها المحسوسة حوالي 48 حتى 50 درجة.
1: لكن في 48 49 درجه ما نفهمش المحسوس. ها تغيب شوي
10: كيفاش صحت معاولي برب السؤال؟
1: في 49 ولا في 48 درجه ما تكونش كبيره المحسوسه هكا ولا لا؟
10: هي تقريبا هي تقعد هي نفسها بحكم يعني وقت اللي الحراره يعني كي تكون فما حراره مسجله كبيره برشا نقترب من 50 درجه ونتجاوز ال 45 درجه عاده الرطوبه تكون ضعيفه، واحنا نعرفوا الحراره المحسوسه تزيد اكثر وقت اللي تكون فما يعني رطوبه فما رطوبه كبيره، ولكن يعني الحراره المسجله زاده اللي احنا نحسوا بها 47 و 48 درجه راهي حراره كبيره، حتى لو كان الحراره المحسوسه تقعد هي نفسها راهي كبيره 47 و 48 درجة.
1: أعطيني المناطق اللي فيها أقل الدرجات، هل هو الشريط الساحلي التونسي مثلا؟
10: يعني أقل
1: اليوم على اليوم
10: يعني. هي على اليوم معنا ديما أقل بقعة أقل مكان هي قرقنا يعني حوالي ممكن 35 درجة ربما 34 35
1: قلت لي المهدية
10: المهدية يعني ربما شوف صحتها فما ساعة ملاحظة هامة راهو كي نقولوا المهدية مثلا خاطر المهدية مدينة ساحلية وفي شكل رأس معناتها داخلة في البحر شبه جزيرة والمحطة على ما أظن موجودة في الميناء دونك يعني غاديك الحرارة باش تكون أقل ولكن راهو إذا كان نبعدوا مئات الأمتار فقط نبعدوا كيلومتر أو اثنين راهو تولي الحرارة أربعينية صحتها حتى في المهدية بيدا راهو حتى في المنستير ولا سوسة خاطر تأثير البحر في الموجات هذه يضعف ما يكونش قوي برشا هذاك علاش الحراره تولي 40
1: سوسه تكون 40 اليوم سوسه والمستير والمهديه كيفاش يكونوا اليوم
10: كيف صحتها معناتها بالنسبه للمهديه ممكن اقل من 40 درجه او حوالي 40 درجه ولكن بالنسبه للمنستير وسوسه تقريبا كيف امس يعني يوم امس في المنستير على ما اظن وصلنا 42 درجه تقريبا في المفيزه ما عندناش محطه برشا يسالوا على سوسه ما فماش محطه للحراره في مدينه سوسه فما خاطر اغلب المحطات موجوده في المواني او خاصه في المطارات فما مطار المفيزه مطار المفيزه راهو صحتها اول امس يعني سجلنا على ما اظن 47 درجة يعني كانت حرارة كبيرة حتى في مدينة سوسة أول أمس يعني كانت حرارة كبيرة أمس كيف أقل شوية أما حرارة كبيرة كيف
1: اليوم إذا حرارة كبيرة صباح عشية معناها صباح وفي القائلة والليل شنو باش تكون درجات الحرارة في الليل كيما البارح اللي تعبتنا تعب كبير وإلا تنخفض شوية هل هي غرغور الليل باش تكون موجودة الليلة ولا لا؟
10: هو شوف سي حاتم هو فما معطى مهم جدا اللي المحلات الديار نتاعنا راهي سخونه برشا المده هذه هذاك علاش الاحساس يكون مضاعف حتى لو كان فما شويه نسمه اذا كان النسمه هي موجوده شويه ولكن انت تقعد في الدار من غير كيماتيزير باش تحس بالسخانه دونك لازم تكون اون بلانير هو من المتوقع اليوم ممكن فما بعض النساء ممكن نحكي اون بلانير او مش في الديار خاطر هي ماشي ناس يعني سرعه مش رياح قويه ولا نسمات قويه برشا ولكن فما شويه يعني هواء بارد كي نبداو اون بلانير ممكن ساعات مادية وهذه حاجة ممكن مهمة إن شاء الله النسمات هذه ممكن باش تولي أكثر نهار الجمعة ونهار السبت في الليل نهار وجمعة وسبت باش يكونوا حارين حتى خاصة نهار الجمعة السبت أقل فما انخفاض تدريجي للحرارة بداية من يوم غد الجمعة أما راهو باش تقعد حرارة أربعينية يعني باش ننزلوا من 49 و48 و47 مناطق كي باش نعطوا 45 مثلا 44 المناطق اللي كانت فيها 42 و44 باش تهبط ل 40 فهمتني معناتها فما
1: انخفاض معناها فما انخفاض ماهوش باش نواصلوا في ارتفاع ولا في نفس الدرجات نتاع البارح واليوم هكا ولا لا انطلاقا من غد الجمعه
10: اي هو سي حاتم كيما الكور تذكروا يعني الكوفيد 19 يعني الكور كي نوصل للبيك تبدا تهبط نفس الحكايه هذا في الموجه
1: عملناها البيك معناها البارح احنا ولا اليوم نعملوه
10: البيك سي حاتم لا اليوم
1: مازال بيك اليوم
10: اي غدوه تبدا تهبط بشويه باش ننزل كما قلنا كل يوم درجه 2 3 كل يوم لين ان شاء الله يعني ممكن نجم نقولوا الموجه باش تنتهي يوم 2 سبتمبر ممكن نهار 3 سبتمبر نرجعوا للاجواء العاديه
1: معناها نرجعوا نتنفسوا عاديا نهار 2 ولا 3 سبتمبر هذا اللي المنتظر
10: هو حتى يوم 30 31 والاول من سبتمبر و2 سبتمبر يعني فما انخفاض الحراره بعده درجات بالمقارنه مع تو ولكن اشتقعد حراره 40 اشتقعد اجواء حاره والموجه الحر مازالت متواصله اما باقل حده بالنسبه بعد 2 سبتمبر خاصه يوم 3 سبتمبر واكثر 4 سبتمبر و5 سبتمبر باش نرجعوا للاجواء العاديه حراره يعني صيفيه عاديه باش نرجعوا في تونس الكل تقريبا من 28 الى 38 درجه 40 درجة ساعات في بعض المحطات أما اش نرجعوا كما قبل المده اغلب المدن التونسيه تقريبا يكون فيها حراره نتاع 30 و32 و34 و36 و38 درجه اللي هي حراره مقبوله ونتحملوها مع ترجع كالنسمات البارده الصباح والليل ان شاء الله. بالنسبه لله. لليل سي حاتم كما قلنا باش تبدا بشويه ان شاء الله حتى من نهار جمعه في الليل نهار سبت في الليل باش تكون فما بعض النسمات البارده ان شاء الله ان شاء الله في الليل. اما المحلات سخونه دونك كما قلنا دونك ديما اون بلانير يكون الاحساس بالهواء يعني البارد اكثر. نعم. وهذه هي تسمى الليالي المداريه سي حاتم.
1: هذه هي الليالي المداريه. والبحر كيفاش يكون في الايامات هذوما؟
10: دونك ما عندناش تقلبات ولا رياح قويه. البحر يعني نجم نقولوا قليل اضطراب نجم نمارس الانشطه البحريه، ولكن في الحقيقه كل الوقت الذروه كاي نتاع عمل 10 للأربعة رو الحقيقة غير ملائم بالمرة، لأنه سمعت حتى مؤخرا مانيش متأكد من الأخبار فما ناس يعني فما ضربات شمس إلى آخره. دونك في الحقيقة حرارة كبيرة حتى في المدن الساحلية، مع احنا عندنا موجة حر الهواء سخون والشمس موجودة في تونس الكل حتى في المناطق الساحلية. دونك لازم نردوا بالنا مليح نعوموا الصباح بكري ولا في العشية مؤخر، خاصة اليوم.
1: كل صباح البكري وقتاش أحسن عومة بالنسبة لي نحن باش نحميو صغارنا وكبارنا وحتى احنا معنا وحتى المتوسطين في العمر والا الكبار في العمر؟
10: قبل التسعة سي حاتم، معناتها كل واحد كيفاش ينجم في الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. الحقيقة بعد التسعة تولي معناتها
1: سايبة العمل. بالنسبة لعشية آخر العشية وقتاش معناها؟
10: في الايام هذه نتاع البيك ماذا بينا بعد الستة في الايام هذه نتاع البيك. انا سي حاتم كنت موجود في صلاقته منذ بعض الايام نصف الليل ما دي ساعه الناس تعوم معناتها واني معناتها خاطر علاش؟ خاطر في النهار حراره قويه حتى على البحر و يعني رطوبه قويه برشا كيف كيس وتقلق برشا. دونك احسن وقت هو الصباح بكري ولا في العشيه مخر ولا حتى في الليل اذا كان فما اضواء.
1: والعومه في الليل كما عملها عامر بحبه في شكرا لك أستاذ عامر الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية، ورانا نرجعوا لك تباعا نستفادوا بقراءتك اللي دائما وابدا كانت موضوعية وتعطينا الصحيح، ما تعطيناش حتى المشكوك في أمره. ساعدوا رواحكم، سخانة كبيرة مازالت اليوم، مازلنا في البيك وانطلاقا من نهار الجمعة تبقى سخونة ولكن تبدأ تنخفض البيك هذه ما يطلع طلع طاوش ترجع في كورب راجعة. كانت هذه الميتيو خذيناها سبيسيال لكم انتوما في نشرة مفصلة.
11: جوهرة بوبليسيتي C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azur City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC. Ma Orange, boost-il rentrer de l'offre-ouette.
12: متحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
11: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري باللوفرويت عندك اورانج.
13: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة،
14: مونوبري ديما معك.
15: تروبيكو كوكو وحدو في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
11: جوهرة FM.

0: اسمع من الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كهي ككل أربعة مفروض أنه يكون عنا لقانا كل نهار أربعة مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسي،
2: صح؟
1: لكن باعتبار فما المولد عملنا ديكالاج، ونستضيف اليوم نائب رئيس المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية سي حسام الدين بوناني، اللي نحبوا جاوبنا على بعض الأسئلة اللي ساعات الواحد يقول لك شنو هي المحاسبة، واحد ينجم يشد. أنا شاني شد أنا كونتابيليتي، وندي شد كونتابيليتي متاع دارك، مداخيل خروج الشيك شخلص بيه رسالة لا وكريدي تاخو كريدي باش تبني باش تعمل، هذه الكل موجود عندك مكشد كونتابيليتي متاع دارك
2: أكيد.
1: وحتى المدام راك مبرر معناها ماكش مخليها تدخل في هذا الشيء.
3: هي مش مخليته يدخل.
1: لا والله ايوا لا لا بالعكس
2: انتم تعرفوا والله
1: شكون معناها شادت انت كل شيء ولا لا؟
2: شاد انا كل شيء طبعا. صحيح. انا لما حاسبي ما ثمش لعب
1: مروه قتلي انت اي
2: لا لا لا ديما
1: معناها نجم معناها كيف شديت كونتابيليتي نتاع دار هي صعيبة العملية زاد نجم شد كونتابيليتي نتاع شريكتي نتاع
2: مفروض
1: نتاع
2: مؤسستي مؤسستي انا باعث المؤسسة شنو اللي عززني باش ما نعملش حسابات
1: حسام الدين بونانيس نجاوبنا نسالوه يجاوبنا على الحكاية هذه هل نقدروا ونشدوا ونعديوا امورنا بالصحيح بطبيعه الحال مش نجي ونشدوا
2: القانون ايش يقول هو هذا هو اهم
1: حاجه نشدوا الكونتابيليتي نقاروا احنا تضربنا برود رسمو يعمل الكيف وبروفوندي ولا شنية وحكايات اخرى هات نشوفوا مع ضيف الدنيا وما فيها
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: سي حسام الدين بوناني مرحبا بك سيدنا
3: صباح الخير سي حاتم صباح الخير سي خليفه صباح الخير لكل من يتابع فينا على جوهر افيا
1: شكرا لحضرتك بيه نحبوا نسألوك شو معناها شدين المحاسبة وكيفاش تصير العملية كونكريتمون حقيقية معناها هل اللي شدين واحنا في ديارنا كما كنت نحكي مع خليفة هي هذيك هي المحاسبة ما دخيت وش خرجت وش فضلت
3: هي أصعب الأسئلة اللي تظهر في الظاهر متاعها هي البسيطة ولكن هي الأصعب سيت اون فورم دو كونتابيليتي ولكن هي كونتابيليتي متاع مقابيض مصاريف ولكن بالنسبة للشركات بالنسبة للباتيندات احنا نحكيه على محاسبة التعهد سيتون كونتابيليتي دونجاجمون لانه المحاسبة ما تمسكش فقط شنية الفلوس اللي دخلت الكاسة متاعك ولا خرجت من الكاسة متاعك هي زادة يلزم تعطي رؤية على تعهدات الشركة على ديونها وعلى الباتريمون متاعها وعلى ممتلكاتها وعلى أصولها وبالتالي تفوت نوعا ما العملية المبسطة انتاش قبضت وش صرفت ولكن من الناحية التكنيك شنو الكونتابيليتي بالضبط هي سيتان انرجسترومون ديكريتور يعني هو قيد ما يسمى بالقيد المحاسبي يعني انه مثلا عملية شراء عملية بيع عملية اقتراض قبضان فلوس صرفين فلوس تتحول ماك الحدث ذاك اللي فات من الفاتورة ولا من العملية هذيك المالية الى قيد محاسبي تتعمل سوفون اون تكنيك بيان ديتيرميني تولي سو فورم ديكريتور كونطابل بطبيعه الحال فما ان فولي تكنيك في العمليه هذه ويلزم اللي يقوم بها يكون عنده حد ادنى خلينا نقولوا من التكوين المحاسبي باش ينجم يقوم به لانه انت مثلا سي حاتم باش نبسطوا الامور ما نصعبوهاش برشا واحنا مازلنا صباح تو مثلا عندك ان كونت بونكير انت سي حاتم مثلا في البنك ان كونت جو دي نيمبورتو كوا مثلا 20-40 دونك البنكيجي ما عادش ينظر لك سي حاتم بن عمارة كحاتم بن عمارة كي يقول سي حاتم بن عمارة يقول الحساب رقم 20-40 فالمحاسبة نفس الحاجة وقت اللي عملية البيع عندها رقم يقابلها في المحاسبة عملية الشراء عندها رقم احنا نحكيه على لي كونت كونتابل يتسماو لي كونت كونتابل دونك هك كل عملية تصير في الشركة بيع شراء كيراء أسيرونس خسارة ربح قبض فلوس تخريج فلوس اقتراض في البنك إلا وعندها هك النوميرو كونت اللي قبلها دونك احنا هك الفاتورة ولا الحدث اللي صار في الشركة نخرجوه وان لو ترانزلات في شكل قيد محاسبي في شكل اكريتور كونتابل باستعمال هاك لي نيميرو دو كونط هذيك باستعمال اكل حسابات
2: هي من يحدد عناصر المحاسبه ولا لهم بالضبط
3: بالضبط به هو سعى القانون موجود هو القانون عدد 112 لسنة 1996 واللي هو يخص معناها القانون المحاسبي معناها في تونس وكنا احنا قبل نستعمله يحكيوا على البلان كونتابل 1968 من عام 68 اول بلان كونتابل كان في تونس كان مستعمل ومستمد من البلان كونتابل الفرنسي ولكن عام 96 تم افراد المحاسبة ب قانون اللي فيه المعايير المحاسبية فيه الإطار المرجعي سلو كادر كونسيبتويل فلسفة كاملة كيفاش تعاملتك المعايير هذيك كيفاش نستعملوها وعطى الليستة المفصلة نتاع لي نيميرو دو كونط هذوما كيفاش نستعملوهم كيفاش معناها معناها تقع العملية المحاسبتية معناها بالتفصيل وفما جملة من المعايير فما معيار العام للمحاسبة كيفاش يتم المحاسبة في العموم القوائم المالية كيفاش يتم معناها اعدادها وفما معايير ما يسمى بالمعايير الفنية معناها كل مثلا انت عمليه مثلا في الايرادات كيفاش المحاسبه نتاعهم الاعباء كيفاش المحاسبه نتاعهم وفما معايير وفما معايير قطاعيه فما بعض القطاعات اللي هي خصوصيه شويه كيما البنوك كيما التامين وغيره تم افرادها بمعايير محاسبتيه خاصه سي ان كود دو لا كونتابيليتي بطبيعه الحال
1: كود هذا
3: ولكن هو قانون
1: وهو قانون
3: وهو قانون
1: وانتم موجودين في القطاع الخاص وزاد في القطاع العام
3: بالطبيعة
1: شدوا لكونتابيليتي نتاع مؤسسات وطنية وكبرى أيه. وحتى مراقب حسابات زاد في صورة يفوت قداش الشيفر دافير
3: أيه فما تروى معناها فما ثلاثة تروى لوفي نخدم عليهم ولا دونك فما شيفر دافير وعدد عدد الخدامة والتوتال نتاع البيلون
1: كيفاش توصل المؤسسة عمومية لي تقريبا الوضع صعيب وخطير وكونتابلمون العملية ماشية للفايت وحتى حد ما قال ستوب
3: اي هو بالنسبه للمسك المحاسبه حتى بالنسبه للمؤسسات خلينا نقولوا العموميه يتم بنفس الطريقه وبنفس المقاييس بون بالنسبه للميزانيات ومسك محاسبه الدوله موضوع اخر ولو انه فما قانون
1: مش ميزانيات نحكي كونتابيليتي
3: اما كونتابيليتي بالطبيعه يتم مسكها بنفس الطريقه
1: بنفس
3: الطريقه
1: وبنفس الكونتابلي اللي هو براتيكمون الى كومباني يرافق المؤسسه هكا ولا لا باش يعمل يطير السونوري دال ولا لارم
3: يطير لسونات دالارم ولكن على مستوى التصرف في خلينا نقولوا في المؤسسات العموميه والمنشات العموميه ماهوش نفس التصرف في القطاع الخاص لانه معناها نحكيه لهنا على دولة وعلى تدخل الدولة ومعناها فما خنقولوا انعكاسات وخلفيات أخرى للتصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية
1: نمشي.
3: وحتى في آليات اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسات هذيك
1: نمشي القطاع الخاص نقول لي مؤسسة تمر بصعوبات مالية ولا باش تفلس ولا شو اسمه هذيك كلي دخلت للمحكمة باش يعملوا لها متصرف يظل لي متصرف قضايا هكا ولا لا
3: فما خنقولوا احنا نقولوا معناها نعملوا لاليرت نعطيه لاليرت لاليرت هو انه هاك المؤسسة هذيك تمر بصعوبات مالية وبالمشاكل باش تنجم تمشي تتفاقم اذا ما نعملوش مخطط لانقاذها
1: مخطط
3: انقاذ
1: قانون انقاذ وينك انت يا كونتابلي باش تقوم بدورك زاد دورك وسي ما قلنا لاكومبانيمون مع المؤسسات الخاصه هذه باش ما تخليهاش توصل لهذا
3: بالطبيعه دونك هو القانون هذا نتاع الانقاذ

0: صراحه بن موسى يقول لك اعطيني رايك في الحكايه هذه. دونك ذول الاولاني اللي نقاه باش نسال وانا ويفيقني ويعطيني هذا هو لو كونطابل ولا انا غلط؟
1: صحيح هو هو مراقب الحسابات. خلينا نوضحوا معناها احنا ما نحكيوش على مهنه مراقب الحسابات، نحكيوا على لا ميسيون دو كوميساريا او كونت. يعني هي مهمه دونك احنا حتى في مثلا في مجمع المحاسبين نحكيوا على المختصين في الحسابيات. دونك للناس المحاسبين الموجودين في المجمع واللي هم مسجلين في التابلون تاع الكوميسير او كونت نحكيوا على المختصين في الحسابيات، ولكن هي مهمة رقابية. والمهمة الرقابية ما تخونش المراقب الحسابات انه يدخل في التصرف اليومي للشركة.
0: بار كونت الكونتابل اللي هو راي
1: الكونتابل له راي الكونتابل اللي هو يرافق الشركة، اللي هو كما قلت انت سي حاتم في مرافقة
0: تكاد تكون يومية يا سيدي،
1: يومية معناها مع اخذ القرار اللي ياخذوا في القرار في الشركة. طبيعة الحال وقت اللي يشوف انه فما مخاطر وكذا من دوره في إطار المرافقة في إطار النصح والإرشاد أنه بالطبيعة يشعل الضوء الأحمر وقت اللي يزمه يشعل.
0: خليفة قال لك فسر لي من قلت لك إرشاد الكونتابيليتي فسر لي الكونتابيليتي بارتي دوبل إيش معناها هكا تنطق
1: صح خليفة سي حاتم بدا
0: والله نتعلم عليه هو
1: سؤال بارتي دوبل هذه
0: مش هي بارتي دوبل
1: البارتي دوبل هذه تعرف وقتاش تعملت سي حاتم هذه عملها ماتيماتيسيان ايطالي
0: ها
1: عام 1494
0: سواريش سيدي
1: اي 1494 عمل الكتاب هو في الجيومتري في المات في الجبر ما نعرف شنو وجا فك الباب التاسع من الكتاب نتاعه وافرد المحاسبه بك الباب هذاك وأعطى طريقة جديدة للقيام بالمحاسبة ما يسمى بالمحاسبة ذات القيد المزدوج لا كونتابيليتي ابارتي دوبل.
0: اش
1: معناه تو مثلا كيما قبيلي وقت اللي
0: زوز اطراح
1: اي زوز اطراح افكتيفمون تو كيما قلت قبيلي سي خليفة انا شادد الميزانية نتاعي شقبضت شصرفت لا بالنسبة للمحاسبة محاسبة الشركات ولا حتى في الباتيندات وغيره فما طريقة أخرى نقوم بها بالمحاسبة وإحنا سكون أبيل كل إكريتور كونتابل كل قيد محاسبي فيه على الأقل دو كونت كونتابل على الأقل فيه زوز حسابات باش تكون الإكريتور متوازنة. إحنا نحكيو ديما على الديبي والكريدي في كونتابيليتي
0: هذا نعرف
1: قولك الديبي والكريدي الدائن والمدين يلزم كل قيد محاسبي كل كريتور كونتابل يكون فيها على الأقل دائن ومدين ويكون الحساب بيناتهم قد دونك على مستوى الدفاتر المحاسبية يلزم قد الحساب
0: البالونس تكون صحيحة هذيك دوبل بارتي
1: بالملي هذيك لا دوبل بارتي هو عملها سيلوكا باتشولي هذايا باش يسهل لو كونترول نتاع الكونتابيليتي والعملية نتاع البارتي دوبل تعطي خلينا نقولوا رؤية أشمل على وضعية الشركة من الناحية المالية من ناحية الأصول نتاعها من ناحية الديون نتاعها وأونتر بارونتيز اللي جبت قبيل
2: كل المؤسسات
1: الاقتصادية مطالبة باش تمسك المحاسبة بالطريقة هذيك
2: قيد المزدوج
1: ومش هكاك الدولة نورمالمون في قانون الميزانية آخر قانون ميزانية تم اعتماده قانون الميزانية نحكي القانون إعداد الميزانية مش قانون المالية قانون إعداد الميزانية نورمالمون الدولة مطالبة باستعمال المحاسبة ذات القيد المزدوج ولكن اللي في بالي بيه ما تمش استعماله لأنه عنده آليات الساعة يلزمها تسبق مثلا يلزمنا نكون نعرفه مثلا نعملوا جرد في المكتسبات متاع الدولة نعملوا
0: يعني
1: جرد
0: ما
1: مثلا اللي احنا إلى اليوم مثلا ما زلنا ما نعرفوش
0: إلى حد اليوم الجرد كامل ما قمناش به باش نعرفوا شنو عملنا
1: نورمالمون في قانون الميزانية اللي تمت المصادقة عليه عنده سنوات نسيت بالضبط وقتاش الدولة مطالبة بمسك حساباتها بطريقة المحاسبة ذات القيد المزدوج.
0: باش نخدم معاك بسرعة هل ونمشي لخليفة فيما بعد هل كل واحد عنده باتيندا ولا شركة يشد لا كونتابيليتي نتاعو كيما يحب هو وعلى كيفه كيما نقولوا ولا فما قانون بالصيف منظم يلزمو يحترمه؟
1: قانون عدد 612 لسنة 1996 اللي صدر لو 30 ديسمبر 1996 في جملة من المعايير فما إطار مرجعي هذاك نلتجئ له وراه في الأخر بالكل ديما نقولوا الكونتابيليتي سي لا بارتي فيزيبل دو لايسبيرغ ولكن المهم في المحاسبة هي المخرجات نتاعها والمعلومات اللي تعطاها دونك يلزم المعلومة المحاسبتية ولا القوائم المالية تعطي معلومات فيها دي كاركتيرستيك بيان ديترميني
2: من المعطيات والتعامل معها قلنا من الأول أنه

0: المعطيات المحاسباتية حددها الإدارة. كانوا عندك كود، شنو الفرق كونتابلي وكونتابلي تو في عندك في, عندك في, عندك في المحامات ثم فرق بين محامي ومحامي
1: بالطبيعة.
0: هي المارج بتاعك الاجتهاد بتاع المحامي هذا كنقولوا ديما أقوى. أعطينا تو بالنسبة للكونتابيليتي المحاسب، أنا مش نعمل محاسب شو يخليني نمشي لسي حسين ما نمشيش
2: الكونتابيليتي. فما كونتابلي يكبر لك الشركة ويكبر لك خدمتك ويكونك معناها مستشارك وعند
0: جانب الاستشاري
2: وعندك تفك. فما كونتابل يخدم خدمته صحيحة،
1: علاش قلت لك
2: اكريتور كونتابل والدنيا كل، لكن ما يزيدك سوبلوس لا.
1: علاش قلت لك المحاسبة
0: لي
1: في البارتي فيزيبل نتاعها في الظاهر هي عملية تقنية بحتة، ولكن هي تفرز مخرجات، تفرز معطيات، تفرز معلومات. المهم انه المعلومة تكون انتليجيبل. اش معناها؟ معناها مفهومة. يلزم تكون بيرتينونت، يعني قادر انت سي خليفه ك مثلا عندك شريكه انك تعتمد على المعلومه هذيك باش تاخذ قرار، لانه فما اون كاليتي دو لانفورماسيون، مش المعطيات اللي تتعطى الكل في
2: هم قالوا ولا يظهر لي ولا يبدو لي.
1: فما فيابيليتي انه تكون لانفورماسيون فيابل امينه تعكس وضعيه الشركه باش انت تنجم زاده تبني القرار نتاعك، وتكون فما اون كومبارابيليتي لانك انت ك مالك
2: مقارنات معناها
1: مقارنات على على على مستوى الوقت. انت مثلا حليت شركه عندك 5 سنوات، المحاسبه نتاعك قادره تعطيك معطيات ومعلومات توريك الشركه نتاعك من اللي تخلقت وتعملت وتاسست الى اليوم كيفاش قاعده تكبر، وقادره زاد على مستوى القطاع في حد ذاته انك تقارن المعطيات اللي عندك بارابور المعطيات المنافسين نتاعك. دونك فما هاك لا كاليتي دو لانفورماسيون تفرق بين محاسب ومحاسب، فما لاكومبانيومون يفرق بين محاسب ومحاسب. دونك المحاسب ماهوش ماكينه نتاع سيزي دايور، احنا تو
0: حتى بالانتيليجونس احنا بالمؤسسه ولا الشركه
1: كيفاش
0: محاسب هكا كيف سيادتك مثلا قرب باش يعمل مؤسسه ولا شركه يجيب لها محاسب من برا ولا هو بيدو
1: لا ينجم شو على مستوى مثلا الشركات
2: قانونة.
1: قادر اي محاسب يمسك
2: يشد
1: شركته، ولكن وقت اللي ينتصب معناها للحساب الخاص نتاعو يلزم يكون موجود في مجمع المحاسبين ولا في هيئه الخبراء المحاسبين.
2: ابقى معايا بربي نعملوا فاصل ونرجعوا باش بعد هذا الكل نسال سؤال، شكون قادر بالقانون انه يشد الكونتابيليتي؟ وبديت تجاوب في انت لكن خليفه زاد مهدنا، لكن اعطيني القانون شو يقول بالضبط، ثم ناخذ 5 دقائق مع خليفه بسالم في الوان تو وان.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000.
1: تأكد من وجود متسقط الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
3: جوهرة أفهم.
2: Publicité.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: الساعة 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
6: صباح الورد، شكرا لكم على السماع والمشاهده. دوزيام بارتي باش ناخذ في 5 دقائق مع الاستاذ حسام الدين بناني، نائب رئيس المجمع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه. شكون قادر بالقانون ان يشد الكونتابيليتي؟
7: كما حكينا قبيله، معنا على مستوى الشركات ينجم يكون فما محاسب داخلي اللي هو ماسك يمسك بالمحاسبه. دونك من المستحسن بالطبيعه يكون عنده كفاءه معينه وتكوين معين باش تبدا.
8: هذا في القطاع الخاص زاده ولا
7: القطاع الخاص؟ ولكن وقت اللي المحاسب ينتصب للحساب الخاص بالطبيعة يلزم يكون يا إما عضو في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ولا يكون خبير محاسب مسجل في أية الخبراء المحاسبين. دونك لا تونو دو كونتابيليتي اون اكسترن معناها حكر على
6: قانونا
7: بالقانون.
6: بربي نصل الفرصه في ويسال عليها خليفه يحب ياخذ قرض بالتصريح على كل
7: الشرف
6: حتى نوع والله ما وين وصلت الحكايه يا اخي، باش يعملوه ولا مش عاملينه؟ البعض يقولون استناوه في البنك سنترال، البعض يقولوا ليه ببلاتفورم ولا شنيه باش نعملوها وتصبوا عليها ولا كذا. يقول لي بشوف العام وحنا مانيش ناخذوها القرض.
7: ايوه فما مشكل الحقيقه. والله البارح
6: البارح
7: برك والله في احدى خلينا نقولوا ليزاجونس بونكير من غير ما نسميه الواحد، دونك حتى مع الشيف داجونس قال لك احنا نستناو في السياج يبعث لنا معناها
6: والسياج يستنى في
7: ولا معناها الحقيقه ما فماش ما سمعتش انه العمليه تسيبت وسيي وبداو ياخذوا قرارات في انه يعطيوا قروضات ولا ما يعطيوش. ولكن كي تمشي للاجونس يقول لك احنا السياج باش يعمل جمله من الشروط، معناها مش بداو يسيبوا زاد على بعض، وهذا اللي فهمته من السيد اللي تقابلت انا وياه البارح. ومعناها يقول لك ما عندنا حتى شيء احنا بالنسبه لنا في السيستم.
8: يعني لازم تم حاجه تصدر هكا قرار منشور ما نعرفش والا خاطر هو توكي قرينا في الراي داس يقول لك المفروض موجود واقر في
7: هو الميزانية. هو القانون لسنه القانون عدد 41 لسنة 2024 اللي نعرفوه احنا بقانون الشيكات، هو اللي دخل الموضوع.
8: دخل الموضوع
7: 8% من المرابيح نتاع البنوك مش يتم معناها توزيعها بين قوسين،
8: في قروض على الشرف.
7: في قروض على الشرف، ولكن ما فماش حاجه تو على مستوى البنوك اللي معناها توري اللي فما ماشيين في الموضوع. فما ان بلوكاج يقول لك انا على مستوى معناها الفروع يقول لك انا نستنى في السياج يعطيني معطيات يعطيني تعليمات. فما ربما شروط مبطنه باش تتعمل، معناها يقول لك خاطر تحب ولا تكره فما مخاطر وقت اللي باش تعطي انت قروضات على الشرف بدون ضمانات كذا، ديما نخمو فك الكوتين ومش باش يخلص مش. دونك اللي فهمته انه باش يقع التسكير شويه على العمليه، وفما شروط وفما كما قلت سيادتك سي حاتم انه فما بلاتفورم اللي سجلول باش يقع معناها تعاطي مع الملف
8: تاعنا نسجلوا احنا خلوناش نسجلوا
7: ولكن الى حد الان
6: لا بلاتفورم يقول سلت انا يقول لي مازلت مش حاضر
7: معناها مازال
6: حاضروا في البلاتفورم.
7: وانا قالوا لي اخر البارح قلت لك مع مدير نتاع فرع بنك
6: بربي حوايج اخرى قالوا لي عليها صحيح ولا غلط. حنا نستغل فرصه وجودك معنا استاذ حسام الدين بناني، يقول لك راهو الارباح كيف باش تتوزع راهو نجموا الشركاء يقولوا لا مانيش ناخذوها نخرجوها على الارباح المره هذه نجم. باش نعملوا اعاده استثمار. وبالتالي ما تخرجش الارباح نجم عام جاي السنه كانت 8% يا سيدي صوم باهي ما نعرفش قداش عام جاي تولي اشترها ولا اقل منها.
7: لا ما نتصورش انه هي 8% انديبوندمون من القرار نتاع توزيعها من عدم توزيعها كيما خاطر الارباح وقت اللي تقع الجلسه العامه العاديه وفما ارباح اي شركه حق ارباح ولا غيره ينجم يقع قرار في توزيع الارباح على الشركاء كيما ينجم يقع قرار انه يتحط في الريزيرف في الاحتياطات باش تقوي الليكيديتي نتاع السوسيتي كيما ينجم يقول لك ما معناها عندها بلوزيور فاريونت العمليه ولكن في الاخير
6: القانون يقول 8% من الأرباح خرجتهم ولا ما خرجتهمش
7: انت 8% هذوك بالنسبه للبنوك يلزم يقع معناها توزيعها في توزيعها بين قوسين في اطار
6: يعني فيهم الاداه عندهم فافور للبنوك في الاداه ولا ما عندهمش
7: 8% ما لا يعني 8% على المرابيح يعني معناها نورمالمون المرابيح هذيك خضعت للاداه
6: خلصت الاداه وخرجت
7: هو المشكل بالنسبه للبنوك هي هاك البروفيزيون معناها ديما كبنكيجي كانسان باش يعطي قرض يخمم فك التوم تاع الروجي التوم تاع الامبيي هذاك
8: الضمانات
7: الضمانات هذاك في اطار قرض عادي
8: ولكن هنا قرض شرف ما في حتى ضمانات
7: ما في حتى ضمانات دونك لنا خايفين هما ما كتو نتاع
6: هذا شرف ليه معناها
8: شرف
7: شوف الشرف وقت توش تحبني نجاوبك نقول لك شرف يحضر ويغيب زي حاتم
8: نقول لك انا نحب ضماناتي في السرداد
7: ضماناتي باش وقت اللي السيد ما يخلصش عندي علاش باش نرجع ولكن وقت اللي نعطيه قرض بدون ضمانات وبدون انتيري وبدون ولو انه موضوع الانتيري زاد نجمو نحكيو فيه ولكن دونك هذا هو القانون شي يقول القانون عدد 41 ولكن لليوم راهو معناها فما ان بلوكاج كيلكو بار وما فما ما شفناش الحقيقه فهمني ولا
6: شكرا
8: وقال ستيلو في البنك مربوط
7: انا هي ونطقني زي حاتم ويلزمني نحتاط من ليميسيون زي حاتم لانك بديت تدخل في امور تري تكنيك والله ما عادش نجي
6: تعلمنا قال تعلمنا
7: نولي نعمل
6: استاج عملي استاج
8: صغير
6: نختموا بها
8: قديش من مره بامكانه يخرج البيلون مثلا نيون ولا خاسر ثم ناس ديما نيون
7: إذا ما عندوش نشاط ينجم يخرج نيو ولكن
8: معناها ديما هكا
7: إذا هو
6: ينجم يخرج ديما خاسر معناها واش حاب يقول الشركة
7: لا شوف هو هو بالمنطق بالمنطق فماشي إنسان يكبش في قطاع اقتصادي هو خاسر فيه
6: ليه يكبش لأن يقول لك ها تو عم باش نصلح هو يكبش
8: عنده أمل
6: هو أمل عام الجاي نحسن نريق الأمور يزيد يعاود يغرق
7: مازالت لامنيستي لآخر سبتمبر اللي عنده بيلون نيون وباش يصلحوا يصلحوا قبل لو 30 سبتمبر يمشي يصرح بيه
6: 30 سبتمبر هذا
7: اي لو 30
6: سبتمبر يمشي يصرح بيه 30 سبتمبر هذا
7: مش مش مش مش, مش يعمل انجاجمون خاطر التقسيم في جوان
6: لا باش يعمل بيلون
7: يعمل بيلون يمشي يصلح البيلون نتاعو
6: يصلح البيلون فهمت شكرا لك
7: بالنسبه للبيلونات اللي قبل
6: فوالا نقدم مش نتاع السنه ولا عام ناول
7: عام ناول وعام ناول 2024 لا 25
6: شكرا لك أستاذ حسام الدين بوناني يلا فاصل وش مشيو في متابعة حريقة فعل هذه نقصي نحن تو هات نشوف وشني الحكي
7: حتى الماء ما فميش
6: والله بش نطفيو به الحريقة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: فقرة هذه حضرتها هي وبريفات عملت البريفيق هي وسي خليفة بن سالم معناها دونك هذه بلا رتوش ولا متابعات يا مروة بلا رتوش ولا متابعات
2: متابعات أصل فيه
0: متابعات
2: في المتابعات باش تمشيو لجبل جلود جبل بولعظام في جبل جلود حريق في المنطقة تلك باش ناخذوا آخر المعطيات ونوصلت عملية الإطفاء مع النائب عضو المجلس المحلي سي شكري المناعي يقولوا له صباح الورد سيد شكري.
1: ألو ألو سي شكري ألو ألو هنا نشاهدوا في الفيديو النار اللي سرحت من البارحة ليلا المجهودات متاع الحماية المدنية ومعهم الأهالي رأي كانت كبيرة. من أجل السيطرة عليه. أعتقد أنه فما تقدم في السيطرة عليه. نحاولوا نعود نتصلوا
2: طبعا جبل جلود العاصمة نتحدث عن العاصمة
1: أعتقد الجبل هذا يوسف سيدي فتح الله زاد يقول لي هكا إذا كان نثبت عليه
2: هكاك سيدي فتح الله
1: يوسف غادي
2: جبل أي سيدي فتح الله
1: دونك هذا اللي نعرفه لاني قعدت نثبت جبل
2: خاطر احنا في العاد ديما نحكيو على الحرائق في الغابات البعيده ولا في المناطق الشماليه غير في العاصمه
1: السبب هل هو سخانه
2: هل هو اهمال ام بفعل فاعل
1: هذا فما فعل فاعل ولهنا تولي خطيره برشا العمليه
2: على كل حال مجهودات كبيره لاطفاء الحريق
1: سي شكري عايشك الو الو عاودوا الاتصال بي يا مروه سي شكري الو هاو موجود الو سي ألو شكري
3: عسلامة.
1: مرحبا بك منورنا سيدي العزيز
3: عايش مرحبا بالمستمعين مرحبا باهالينا في جبل جلود واهالينا في تونس الكل
1: باه الجبل وين موجود وكيف صارت العمليه وهل صحيح يقولوا ها اللي هي بفعل فاعل
3: اكيد والمؤسف انها بفعل فاعل والحمد لله اللي عندنا مواطنين غاديك قبل الناس كلها قبل المسؤولين عندنا مواطنين اكباء ومواطنين حالين عينيهم وجبل جلود مشهوره بالشيء هذا في حد الواقع صارت حسب شهود عيار غاديك ناس حراس متطوعين راي مش حراس دوله ولا حاجه لاحظوا كونه سمى 4 أمتار قاعدين يقوموا بالحريق على مستوى معناه الشيره الجنوبيه الشيره الشماليه
2: 4 أمتار هم اللي يحرقوا معناها شافوهم
3: هم اللي قاعدين يحرقوا شوف في الخيالات ماك تعرف انت ليل واحد يشوفوا في الخيالات متاع عباد قاعده تحرق والحمد لله ما خلوهمش معناه ديريكت وهو صعوبة بالجبل هذا لأنه دايرة به ديار من قدام من تالي فما كارير صعيب
1: إن هو اللي بحذا سيدي فتح الله ذاك بحذا فتح الله
3: اليربط أي الجبل هذا نعيطوا له جبل بولعظام البحذا سيدي فتح الله ذيك الغابة انت حي تمتد حتىش الحي النور يعني تبدأ من حي الفتح حي السام الحي النور
1: هذيك نعرفها المنطقة ديار في وسطها في وسط الجبل كريمون
3: هي الديار اكزاكتومون ديار الحمد لله جات معناها هي الحرف نتاعها بالضبط ما فماش ديار في الوسط بالضبط لكن على الاطراف نتاعها ثم ديار متساكنين برشا والحمد لله اني قلت لك الحمد لله اللي جاوا متساكنين لغاديكا
2: الأضرار لحد الآن حددتوش الأضرار سيدنا
3: لا الأضرار البشرية والمادية ما مش موجودة
1: الحمد لله
3: لأنه يقضى قبل ما نقول الحماية وقبل ما نقول المسؤولين وقبل باش نقول يقضى المواطنين
1: يعطيهم الصح
3: والوطنية متاعهم الحق والعينين المحلولة متاعهم
1: برافو عليهم برافو عليهم وبرافو عليك انت اللي تعطي في حق المواطنين اللي يرميوا رواحهم وطفاوا الحريق هذايا اتفال ان سي لاباس والحمد لله
3: وبصراحه انا حضرت على عين المكان كيف خاطر بطبيعه حاجه كيما هكا يلزم المسؤولين الكل تحضر بكل صراحه انا حضرت المسؤولين الكل المحليه انا لاحظ قاعد بجنب الحمايه اكزاكتومون. بصراحه الحمد لله اللي عندنا حمايه مدنيه
1: بارك الله عليهم.
3: تونس كيما هكاك تصور اللي كاوتشو فيه يمكن 100 كيلو ويتسلق في جبل معناه ظلام
1: برافو عليك
3: وما عندوش حتى كسي منين يدخل.
2: حددتش هويه المشتبه فيهم سيد شوخ
1: شدوه؟
3: والله ما شافوهمش المشتبه فيهم. شوف شافوا الزهموله كيما نقولوا نتاع العباد تاع اربع انفار ولكن المناظر ما ينجمش تشوفهم في الليل.
1: اما شكري خويا سيد النائب البحث يجيب عندنا ثقه زاده في ولادنا في الامن البحث يجيب وان شاء الله وان شاء الله نلقاوهم
3: في 24 ساعه خاصه مش رمي ورود خاصه
1: ان شاء الله
3: ثاني بجبل جلود معناها عندنا ناس معناها كفاف يسمع كما
1: شكرا لحضرتك سي شكري المناعي النائب المحلي في جبل الجلود اللي باش نرجع لك تباعا نشوفوا الامور وين وصلت. فاصل ونختموا الحسن.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: بربي شكون قال لي صيف وفاتي؟ معناها السؤال هذا ما يتطرحش. الصيف مازال ومش مازال في البيك نتاعو الان بدرجات حراره قياسيه سجلناها في عده مناطق وستتواصل هذه الدرجات مرتفعه الى شهر سبتمبر. مازال الجو مازال

0: نعديوها مع العائلة. في نزل المرادي كلوب القنطاوي صنعوا الأجواء كلها لخلق أحلى الذكريات العائلية، أنيماشون للكبار والصغار طول النهار، بيسينات وسهرات عائلية تعمل الكيف، تفرهيد راحة وضمان لعطلة ما تتنساش. ومع هذا الكل قالك راك تفضل فلوس، أي أي يتفضل، كيفاش تفضل؟ لأنه المرادي شعطانا، أعطانا 30% تخفيض على الإقامة متاعكم و 35% تخفيض الإقامة متاع 5 ليالي وإلا أكثر. وخطر العطلة العائلية يلزمها دليل خاص، طفل لولاني صغير لولاني أقل من 12 سنة مجانا في نفس البيت هو مع والديه معناها، والطفل الثاني يتمتع بموا 50% تخفيض ب 50%. يلا نزيتي با توا المرادي على ذمتكم من خلال www.elmoradi.com. اتصلوا بادخلوا للسيت تلقاو كل شيء، واوسي فما الرقم الهاتفي تلقاوه موجود على الباج متاعنا بوضوح، تنجموا تلقاوه باش تتصلوا به. 93 جو بونس مروة اقرا لي 93 6 وباقي 7 جو بونس زيد
1: جوهرة publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات،
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. وتتمثل أبرز أعراض ضربة الشمس في تعرق شديد وجلد حار وجاف وارتفاع شديد في حرارة الجسم ودوخة وغثيان وصداع شديد، فضلا عن تشوش الرؤية أو فقدان الوعي وتسارع ضربات القلب، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. وفي حالة الإصابة أوصى الديوان بنقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وإزالة الملابس الزائدة عنه وتبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات وطلب المساعدة الطبية فورا، كما دعا في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء القبعات والنظارات الشمسية وملابس خفيفة وفاتحة اللون إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. في أبرز أخبار العالم، أعلن وزير الداخلية الجزائرية سعيد سعيود أمس وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات الجزائر في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقي الجزائر. النهار الجزائرية المحلية أفادت بأن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل و4 في ولاية بجاية و3 آخرين في ولاية زيوزو. ختاما، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد إكرامينيا عن خطة لوضع مكافآت مالية لمن يأسر جنودا أمريكيين في حالة حدوث غزو بري أمريكي لإيران، على أن تنال النساء ضعف ما يحصل عليه الرجال. إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: علاش الماء موجود كان عند الحماصة والقهوة اللي يجيو فيه الماء هذا؟ وين الرقابة؟ أي رقابة تمشي الحماصة وتشوف تقول مين جاك الماء هذا؟ شكون جاب لك؟ تو طلعوا شكون محتكرين؟ واش المواطن النهار كامل قاعد في الموسم ما يلقاهاش؟ وزارة التجارة الماء مقطوع وزادت فيه، زادت في التسعير وزادت في كل شيء والماء مش موجود، الماء عملته فرد صوم زي كيف كيف، الماء الباهي كان مش باهي.
1: ما يبيعوا فيه كل واحدة لا زي راسه، وين المراقبة باش يعملوا جماعة المراقبة؟ يقوى يبيعوا فيها ب 2000 فرنك دبوس 100 وما ياخذوا فيها أرخص، الغلة غالية، الدنيا الكل غالية، لازم ما لازم يضب مقصوصين، الله يهديكم مبرا، الله يهديكم ما كانش نقول.
2: السلام يا جرفان، بما أن الماء المعدني مفقود وبيعوا فيه بالدبوس باش بس تلقاه وبزيد فرنك كما قال لي واحد شرينا زوج ستيكات ماء بوتلتين ستيكة ب 7500 وقتي مرش 4500 تقريبا ولا 5000. أما نحب ننصح الحب يشرب الماء بالحق ياخذ درجية ب 3000 فرنك ويستعمل ماء السبال، والله بقدرة الله في عيش لاباس عليك، هاك الدرجية هذيك برد وحدة وحدة الماء ما فيها باس، كتحط فيه كيس زهرك إذا كانت تحب حيل ورحتك الجفاف.
3: السلام عليكم جورا فهم، بارك الله فيكم ورحمة الكلمة. بالله نحب نوصل مثال السيد الوالي سوس، شوف لنا كيفاش الواحد 50 رصة تتعملنا قداش نقعد نستنى فيها، الواحد ما عندي 25 عام خدمة يستنى وباقي مازال يستنى، خويا وفاتوا شهرين واجه، خويا عطينا أوراقنا نشوف حل لحياتنا، الواحد ظروف يا ربي رب العالمين، بارك الله فيك سيد الوالي. عسلامة جورا
4: اسلام، عندنا جارنا فيها سخانة مشعلين النار، عندنا صب نتاع زبلة، اليوم فيها سخانة هذه مشعلين فيها النار ودخان صار انتوما مع ريحة الشميني. ما فهمتش احنا لشكون باش نتكلموا، حما كامله خايفه منه ما حد يكلمه، ما عرفناش حتى لشكون يشكي في المكني.
5: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: 5G ou Femme Box 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا, connecti منا. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيدا Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع الماكسبوك 5G, عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, أما الماكسبوك 5G Orange, حاجة أخرى. عندك Orange.
1: جوهرة FM.
2: Publicité.

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفلويت
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفلويت عندك أورانج
2: جوهرة
3: Publicité.

بحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: على العربسات جوهرة اف ام تي في على النايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: Business News. Business News. مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. خصصت جلسة عمل عقدت بمقر الوكالة الوطنية للتصرف النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خصصت لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة خاصة في مجال تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي للنفايات. كما تم أيضا خلال هذا اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي للنفايات، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات. انطلق بولاية زغوان تنفيذ مشروع فاطمة الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللي يتولى إنجازه الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وأيضا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان على امتداد سنة كاملة. هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان لتعزيز قدرات النساء الريفيات ودعم مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية صلب مجامع التنمية الفلاحية من خلال تطوير المهارات متاعهم وتعزيز دورهم في النشاط الفلاحي والمساهمة في دفع مسار التنمية المحلية. نجيو لأبرز تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 26/8 في 1452 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25103 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها تساوي 98 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في حدود 30131 مليون دينار. مؤشر تيون اندكس معاملات البارحة الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.08% وبلغ مستوى 19531 نقطة فاصل 53 جزء من النقطة، وسط حجم تداول محدود ناهزت قيمته المالية 6.3 مليون دينار وفقا لتحليل الوسيط في البورصة تونس للأوراق المالية. دولياً تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وواصلت الاتجاه المستمر نحو التراجع منذ أيام، وسط توقعات بأنه المحادثات المرتقبة بين إيران وقطر ربما تفضي لفتح مضيق هرمز الاستراتيجي وتقليل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. بالأرقام، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.7% وسجلت سعر في حدود 87.24 سنت للبرميل. أيضاً واصلت النزول اليوم الرابع على التوالي، كيف كيف انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنت أو 0.7% ووصل السعر إلى 81.67 سنت للبرميل. دفعت أزمة الإمدادات المتفاقمة في سوق الديزل الأوروبية دفعت القارة العجوز إلى استيراد شحنات من المكسيك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، في مؤشر على اضطراب مسارات تجارة الوقود العالمية بفعل الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأيضا تراجع الإمدادات الروسية. قالت شركة مطارات دبي اللي تشغل مطار دبي الدولي إنه حركة المسافرين عبر هذا المطار تراجعت بنسبة مهمة تناهز 31.3% في النصف الأول من العام الحالي، هذا في ظل الاضطرابات الكبيرة اللي سببتها الحرب على إيران لحركة النقل الجوي في أنحاء الخليج. الشركة أضافت بأنه مطار دبي الدولي اللي يوصف بأنه مركز دولي مزدحم للسفر استقبل فقط 13 مليون مسافر في الربع الثاني من العام الحالي، ووصل إجمالي عدد المسافرين في النصف الأول من العام 2026 إلى 31.5 مليون مسافر، مقارنة ب 46 مليون تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام اللي فات. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2189 مليم، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2906 مليمات، واليورو ب 3387 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز جوهرة أفلام تندنس
5: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. آخر الأخبار تقول اللي كونه جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تغير بصفة كبيرة برشا في استراتيجية متاع تصنيع الأجهزة امتاعها. برشا تقارير خرجت على الانترنت وتقول اللي كونه جوجل قاعدة تخطط لإنهاء تصنيع تليفونات البيكسل والمناقل الذكية امتاعها في الصين اعتبارا من 2027. وين باش تمشي؟ باش تمشي للهند والفيتنام. آخر تقرير كانت خرجت صحيفة نيكي آسيا وبلغت جوجل الموردين متاحها بخطتها لنقل انتاج أجهزة البيكسل خارج الصين في خطوة جي وسط استمرار التوترات التجارية والسياسية بين واشنطن وبيكان. وتخدم الشركة منذ سنوات على زيادة قدراتها التصنيعية في الهند والفيتنام باش تقلل الاعتماد على الصين. وتقول التقرير اللي كانوا ناجح تصنيع تليفونات البيكسل في الفيتنام شجع جوجل على تسريع الخطوة هذه، خاصة مع وجود منظومة قوية لصناعة التليفونات وسلسلة التوريد في الفيتنام، شيء اللي باش يسهل لها توسيع الانتاج. خطة جوجل ما تقفش على تغيير مواقع التصنيع، لكن الشركة تهدف إلى زيادة عدد شحنات تليفونات البيكسل بنسبة تتراوح بين 8 و10% مقارنة بنحو 12 مليون تليفون تم شحنها في 2025. بالطبيعة لشوفال دو باتاي دو جوجل باش يكون السلسلة متاع البيكسل 11 جديدة واللي كنا حكينا عليها واللي تعتمد على البروسيسور تنسر جي سيس إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بالجي ميناي باش تجيب مزيد من المستخدمين في الأسواق العالمية. وفي حال تنفيذ الخطة هذه بالكامل، جوجل باش تولي من أبرز شركات التليفونات اللي تقلل الاعتماد على التصنيع في الصين وتتحول الهند والفيتنام تدريجيا لزوز مراكز أساسية لإنتاج أجهزة البيكسل والأجهزة المرتبطة بها. نستنى 2027 ونشوف جوجل باش تواصل في استراتيجية هذه، وإلا الدراغون الصيني عنده ما يقول وعنده طريقة باش يعمل الكونتراتاك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا
3: جوهرة FM.

0: اسمعوا بيدو لو مع سنن هن على جوهر اف ام.
1: العشرة وعشرة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، صباح الفرحة والمسرات إن شاء الله. مرحبا بكم في رونديفو جديد من بي دون لو. تاريخ اليوم الخميس 27 أوت 2026. كالعادة رافقكم ثلاثة سوايع من زمان بالأخبار والمتابعات والفقرات اللي تعودتوا بها في بي دون لو. مرحبا بكم في الاستماع لنا، مرحبا بأصواتكم، تشكياتكم، نقدكم للوضع اللي عايشين على وقعه في البلاد التونسية الفترة هذه، على البواد فوكال على 73 24 3000 وإلا على 29 100. نحاولوا قدر المستطاع أن نوفر لكم المعلومة من المصدر، نحاولوا قدر المستطاع أن نواكبوا نسق الحياة اليومية عند التوانسة في إيقاع صيفي حار جدا وحماسي جدا وصيف استثنائي خليني نقول في تونس، نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة واللي تبعها الكل. بطبيعة نحكيه على الماء ونحكيه على الضوء. أكيد عنا برشا متابعات اليوم تستنى فيكم طيلة الغونديفو هذية. مرحبا بكم، التحيات توصلكم من عند ليكيب الكل. ياسمين جديدة ترافقنا في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: سيتي مع أورانج بوستيل رنتري بالفلويت
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفلويت عندك أورانج
2: جوهرة
0: Publicité.

0: الحدث الصيفية.
1: العشرة واربعة وعشرين دقيقة في بيدون لور، جعنا لكم بقفة الصيفية. وجهتنا صباح اليوم بشكون إلى ثاني مدينة ولا ثاني منطقة ولا ثاني ولاية حرارة في الترتيب العالمي، اللي هي القيروان. صباح النور طارق الفويل، أهلا وسهلا طارق. ميسيلش نعاودو نتصلوا به طارق الفويل بعد شويه. خلينا نرجعوا للموزيكا، نرجعوا للموزيكا سميه مره اخرى. لو طون اللي تتحسن الاتصالات بيان سور والخطوط الهاتفيه، ونجموا نتحصلوا على طارق الفويل في المباشره.

0: فانتسي فيا.
1: رجعنا لكم في بيدون لو مع طارق الفوال مباشرة من القيروان في متابعة لبورصة أسعار اليوم. أهلا وسهلا يا طارق، مرحبا.
2: صحيح تمام، تحية ليك ولكيف كل مستمعي جوهرة. فاهم، بعد أسبوع حافل بالاحتفالات، حركة تجارية كبيرة، سواء الفخار والزبوب والفاكهة والكافتيجي، المطاعم كلها بلا.
1: نزل كلها بلا. سخانة طارق،
2: عدنا اليوم للنسق العادي بأقل حركية، خاصة مع درجات الحرارة القياسية صباحا مساء ليلا. امبارح في الليل 10:41 درجة، ونص الليل 38 في القروان، واليوم الصباح سخونة برشا. تصور معناتها إذا كان في الليل كيكة واليوم تزيد الشمس، دونك درجة حرارة كبيرة. ربي صبرنا الناس الكل، وسرتو ننصح يعني الرجال الكبار ما يخرجوش، سرتو من بين 10 حتى 6 7 راهو معناتها فما برشا يتقلقوا بالنفس كذا كذا، ويقول فما حتى تكون يتقلق راهو هذاك مسخانة. دونك اشرب برشا ماء، اكيد نصائح تعطيهم انت ثانيا بعد النشرات نتاعك. بالنسبه للماء ثانيا، بالرغم من انه فما نقص، الا انه متوفره والكميات الاساسيه في القروان، يعني التزود موجود لحد الادنى. ما فماش كيما الفيديوهات اللي راهو فيهم تدخل تقول اعطيني كذا ابو سمي يقول لك لا، لكن اقل من قبل. ما فماش كلي شيء 10 و20 و30 بيكا وحبيهم في الدار. دونك مع ارتفاع حالات الطقس هذه لازلنا في ارتفاع الاسعار. نظن انه الاسعار هذه تطلع فيه سنة،
1: نسمع فيك طارق، نتبع فيك.
2: وظن أن الأسعار هذه بشتولي هي الأسعار الجديدة، ما عادش هي الأسعار المرتفعة سنة. ما عادش تقولوا هذوما ارتفاع الأسعار، لكن هذوما شوالي الأسعار العادية أبرامون مع بعد كل سيزا.
1: معناها ارتفعت أكثر من العادة، أكثر من الجمعة اللي فاتت؟
2: لا تقريبا هي بيتها الجمعة اللي فاتت، تقريبا هي نفسها. يعني هاتوش نقعد في استابيليتي أبرامون في الأسعار هذه، هذاك علاش أنا قلت تولي أبرامون هذه هي الأسعار العادية.
1: إن شاء الله كما استنتنا خلي تقعد الاسعار هي بيدها، مسيرش تزيد السخانه على روحها، تاخذ راحتها السخانه.
2: اي لكن هي تصمم مرتفع برشا باربور القبل، معناتها كيما قلنا احنا قبل استنسنا ب 40 في الحم، وبعد استنسنا ب 50 في الحم، وتو استنسنا ب 60 في الحم. دونك باش نبداو نستهتوا بالاسعار الجديده. على الاقل قاعده الخضره اسعارها هي الاقل، الفلفل الحار من 2000 مسكي 15%، الحلو 3800، والصوص الاحمر من 6000 ل 7000، ونوعية راهي متوسطة برشا. بالنسبة للطماطم 15%، البطاطا بين 2200 و2800، البصل بين 15% ل 2000، القرع الأحمر بدينا البرج، قرع بوتوزين 2800، السنارية ب 2000، سلق المعدنوس 500 ربطة، القارت بين 4000 و4500، الفقوس 3000، الكرنب الأخضر 2000 والأحمر 2500، نعناع 700 ربطة. بالنسبة للديسير العوينة من 5000 ل 6000، الكوخ 4800. ذكر الجمعة اللي فاتت قلت لكم فماش حتى كعبة بطيخ ودلاع. الجمعة هذه أبرك شوية، فما تريشقين شوية كمينة كبيعة، وفما شوية خضارة ونوعية باهية. البطيخ 3000 4000 الكعبة، والمعزول ب 4000، الدلاع من 2500 التفاح فما بدينار، أما نوعية متوسطة برشا 4000 حتى 6800، الهندي 3500 الكيلو، كرموس من 9000 13 دينار، العنب بين 8000 9000، الأنزاج بين 7000 14 دينار. اللي ارتفعت برشا هي اللحوم البيضاء وبرامون كما قلت خذوا من الاسعار جدد، الدجاج 9.8، الفخاد والزبر 14.9، الاسكالوب دو بولي واسكالوب دودان 22، كركاس 5000، كبده 23 دينار، فما شويه سمان 3500. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش 63 65، البقري 48، البرش انخفض ب 40 دينار بعد ما كانت 50 الجمعه دي ب 40، الكبده 55، مرقيب سبيسيال 55. بالنسبه للحوت موجود القاروس 29-32 لها الخشين، دوراتا 23-8-25، المرجين فما من 4-12 دينار، تريليا حمراء 17-800، فن 42، شغريت جويدة من 25-38 الكبيرة الخشينة، اللامبوكا من 14-17-8، بيسكو فما شوية قمرة دونك ارتفع شوية اللامبوكا، كالامار 48، صوبيا 28، قرنيت مسكي 34، لاكشا 6800، سردينة 9000، الشورو ب 12 دينار، والبوغا ب 6800. دونك هذوما أسعارنا والأجواء في القروان بعد أسبوع المولد. إن شاء الله كما قلنا احنا ننصح العباد الكل باش يردوا بالهم السخانه خاطر مازالت متواصله هذاك القروينه ترى من خطا غدو بعد غدو.
1: مازالت متواصله وهذايا مؤكد من خلال كل الاخبار اللي جمعناها في علاقه بالارصاد الجويه. مازالت السخانه متواصله نسيسوا رواحنا ربي يخفف علينا ان شاء الله. مشكور جدا طارق الفوال على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اللي ان شاء الله تكون القضيه خفيفه مره اخرى ديما نقولها على جيب الا المواطن الحقيقه كما قال طارق. دونك الاسعار الغاليه بدينا نتعودوا بها هذه هي الاسعار الدنيا الغاليه بدينا نتعودوا بها. شكرا ليك مره اخرى طارق الفوال. مرحبا بلي كومونتير نتاعكم مستمعينا لي انترنت لي فيسبوكر تنجموا تخليو كومونتير على الببليكاسيون الخاصه بقوفه الصيفيه صباح اليوم في بيدون لو.

0: Dezimal. Hidonu Vinit Sifriye.
1: رجعنا لكم في بيي دون لو 10:44 دقيقة على موجتنا في متابعة لآخر الأخبار. تعرفوا مستمعينا أن موجة الحر مؤكد اللي هي ما زالت متواصلة في بلادنا، تقريبا أرقام قياسية، مش تقريبا مؤكد أنه أرقام قياسية تسجلت يوم أمس. ربي يلطف بينا اليوم، نتبعوا الأوضاع بشوية بشوية، لكن في إطار زادة تسهيل الحياة على المواطنين التوانسة، نلقاو أنه فما إجراء تم اتخاذه في علاقة بصلاة الجمعة اللي باش تقام غدوة بحول الله بمختلف الجوامع في سوسة، وين تم التقليص في المدة الزمنية لصلاة الجمعة. أكثر تفاصيل على القرار هذا ناخذوه مع شيخنا الشيخة خالدة المودي، إمام جامع الصبر بسوسة، اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا شيخنا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، يومكم مبارك إن شاء الله، وديما إن شاء الله ربي يصحيك كثير إن شاء الله.
1: يعيشك. شكرا لك على تفاعل معنا. دونك معاك نحبوا نفهموا شنو هي تفاصيل القرار هذايا وأسبابه، ونتصور زادة إنه السبب الرئيسي هو تيسير العبادة على المسلمين، هكا ولا؟
2: نعم، أقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ويدعو الأمة المحمدية ويقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، في إطار هذا المقصد الأسمى من الدين، لو الدين اليسر ودين الرحمة، لابد أنه الرعي والذي ظروف مناخية، والحمد لله الخطاب الديني مش في معزل عن الواقع على ننتميوله، سواء أكيد. كان في المشاكل نعيشها أو من باب أولى وأحرى هذا المناخ اللي هو صعيب على الناس الكل، فمن صعب وهيش من، والحمد لله والله احنا بدينا نلبسه هذا حتى من خلال الصلوات الخمس اللي اديوا فيها الأئمة اللي عندهم وعي بالواقع الحالي هذا، حتى الصلوات اللي هي في العادة تاخذ شوية وقت ولو يقصروا فيها من باب أولى، اللي يقتضي تجمع كبير صلاة الجمعة اللي تقوم عدد كبير، ونعرف ولو أن المساجد هي مكيفة، ولكن فما برشا مساجد مش مكيفة، فما برشا مساجد الناس تصلي البرة في الشارع، وإذا يزم الرعي ونأخذوا بها الاعتبار. الحمد لله الأمر هذا من قبل وزارة الشؤون الدينية اللي هي وزارة الواقع، وزارة الدين، والدين المقصد نتاعه هو كما قلنا التيسير على الناس. جاء الأمر منذ مدة رغم اللي اشتدت الحرارة، لكن باعتبار خصوصية يوم غد اللي هو باش توصل بيك فيه معنا الحرارة توصل الأوج نتاعها، احنا ان شاء الله باش نلتزموا ان تكون قصيرة. وانت سيادتك حكيت على سوسة، راهو احنا عندنا 5000 مسجد في الجمهورية، والجمهورية كل تقريب تشهد الحرارة هذه، فمن خلال إذاعتكم المسموعة احنا نتوجه بالخطاب هذا لكل الأئمة، ربي يبارك لكم، يسروا ولا تعسروا، قلصوا أقصى حد ممكن في الخطبة باش ما نصعبوش على الناس، باش يأديوا المنسك نتاعهم هذا على في أحسن حال، وربي يبارك لكم ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقت اللي يتكلم خاصه الخطبه كان اوتي من جوامع الكلم، معناها جوامع الكلم معناها يقول ما قل ودل، وهذا نجم نصلون واحنا بحول الله، وهيك نكونوا ادينا الفريضه اللي فرض عليها علينا ربي، ونكونوا يسرنا على الناس ووصلنا المطلوب بحول الله، وديما نقول اللهم اجرنا من النار. امين. خاصه كي نحكيوا على الحراره احنا هي من الله عز وجل، هو امر من الله، احنا نتقبلوه كما هو بالصبر وبالتعاون فيما بيننا وبالتيسير، وقت نديو العباده نتاعنا، وربي يجزيكم كل خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يسهل علينا الناس الكل وربي يلطف بينا. دونك المده الزمنيه لصلاه وخطبه الجمعه باش تكون اقصى على اقصى تقدير قديش، يعني ما تفوتش
2: ربع ساعه، ما تفوتش ربع ساعه، انا 10 دقائق كافيه جدا، حتى اقل، حتى 8 دقائق الخطبه وخمسة دقائق زاد كيف نقلص، وحتى بالآيات التي تتلى باش نصعبوش على الناس بحول الله،
1: وحسب الظروف اللي قاعدين نعيشوا على وقعها الفترة هذية، وتعرف اللي فما أزمة الحقيقة وكل شيء يجبد في بعضه، من مسخانة القصان الضوء القصان المال لهفة المواطنين، نتصور زاد حتى المواضيع ومحاور خطبة الجمعة زاد باش تكون تتماشى مع الواقع اللي عايشين فيه.
2: هو أن ديما وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا مبدأ عام اللي جابيه دينا الحمد لله، لازم هذا نشوفه خاصة في الخطاب نتاع الضهر، على محل عن المناسبة نتاع المولد النبوي الشريف، وسيدنا صلى الله عليه وسلم كله يسر وكل ما يمكن باش نقولوه على سيدنا اللي هو دين الرحمة، قال إنما أنا رحمة المهداد، يعني هذا لازم نشوفوه في مثل هذه الظروف الصعبة باش بحول الله الناس تأدي العبادة نتاعها على أحسن حال، وديما ننصحوا بعضنا باش ما نكونوش أنانيين، احنا قاعدين نشوف في مشاهد الحقيقة يدمى لها القلب، احنا مش هذا ديننا، مش هذه اخلاقنا، مش هذه بلادنا، احنا نعرفوا احنا اللي احنا نحبوا بعضنا، ان شاء الله هذين نجسدوه في مثل هذه الظروف الصعبه دي حول الله.
1: اما الشيخ خالد التلمودي زاد صحيح شفنا مظاهر وسلوكيات الحقيقه ما تفرحش بالكل، فيها جانب كبير جدا من الانانيه ومش هذايا اللي يدعالوا ديننا. اما زاد شفنا زاد مشاهد طيبه الحقيقه من ناس تطوعت ووزعت الماء مجانا كما نقولوا لوجه الله معناها على العبيد، يظهر لي زاد فما اجر جميل جدا في مقابل الحركه هذه. والماء من الاخر يعني في ديننا نعرفوا اللي احنا في دين الاسلام ما يتشدش معناها الماء هكا ولا
2: طبيعه الحال. بطبيعه الحال هو من افضل الصدقات على الاطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سقيا الماء، معناها هذا في اجر لا يحصى ولا يعد. وسقيا الماء راهي ما تخصش فقط البشر، معناها من بيت اولى البشر، معناها تصور امراه معناها دخلت الجنه لانها سقت كلبا شربت ماء، دخلت الجنة ربي يغفر لها ذنوبها كلها فقط. فماذا نقول عن البشر؟ معنى حقيقة هذه مبادرة طيبة، وسيدنا صلى الله عليه وسلم بشرنا يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وهذا اللي قاعدين نلمسه فيه. معنى هو للأسف شديد حياتنا ذيك هي، معنى فيها الخير وفيها الشر، هذا مش جديد، ولكن إن شاء الله إحنا يغلب الخير في بلادنا أكثر من الشر إن شاء الله. الأزمات هذه هي اللي تولد الجمال وتولد النوار ساعات في المزلة تنبت وردة، معناها إحنا إن شاء الله بلادنا كلها خير وبركة، وإن شاء الله ينبت الخير الكثير منها إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. مشكور جدا الشيخ خالد التلمودي على تفاصيل هذه، وإن شاء الله من خلالك زاد احنا نوجه الدعوة لكل مستمعينا باش نرحموا بعضنا، باش نرأفوا ببعضنا، باش ما نشدوش الماء على بعضنا. الماء هو يعني حاجة حياتية ما تتشدش، عندي ما عنديش، سواء باش تعطيه لله وإلا زاد باش تشريه بفلوسك. دونك القرار مؤكد في علاقة بتقليص المدة الزمنية صلاة وخطبة الجمعة غدا، وتتراوح على أقصى تقدير ل 15 دقيقة، خلينا نقولوا بين 10 و 15 دقيقة. دونك السبب الرئيسي هو موجة الحر الشديدة، الهدف هو تيسير العبادة، التخفيف على المصلين ومراعاة أحوالهم الصحية لتأدية الشعائر في ظروف ملائمة. أكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا للفيديو الموثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك. المشوار مازال متواصل، خليكم معنا. بوز جديدة مع الموسيقى تستمتعوا فيها إن شاء الله، وبعد شوية التحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار باش يقدمونا موجز 11.

0: To skoro płynę tą podtanby.
1: Na
0: mikrożałarach. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطاعيا يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة هذا اليوم الخميس عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. تتعلق أبرز مطالب عمال شركة نقل المحروقات التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص تتعلق بتطبيق ما ورد في محضر جلسة

0: الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحدات الحماية المدنية ب210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفقا لما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. هذا وقد بلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية منذ الساعة 6 صباحا من يوم أمس 26 من أوت إلى حدود 6 صباحا من هذا اليوم 27 من أوت الجاري 623 تدخلا، انقسمت إلى 210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات و171 تدخلا لإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى تنفيذ 212 تدخل في غير حوادث المرور و14 تدخلا على الشواطئ التونسية. دوليا، أعلنت شرطة نيبالية في منشور على منصة إكس اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول المدمرة إلى 270 قتيلا و1500 مفقود، بينهم 800 سائح أجنبي، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في النيبال ومنطقة التبات الصينية. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء القطري اليوم زيارة إلى طهران في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي المتعثر وسط تبادل للتهديدات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما توعدت الأخيرة بزيادة الضغوط الاقتصادية من خلال فرض عقوبات على شركاء الجمهورية الإسلامية التجاريين. ختاما، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الدفاع الجوي الروسي دمر 267 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما أعلن الكريملين أن رد روسيا على استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية سيكون قاسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة FM.

0: نسمعوا يدعوا بالتصفية.
1: رجعنا لكم في بيدون لو على جوهرة فام. المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة. خليني مستمعينا نقدم لكم آخر التحيينات وآخر البلاغات اللي توصلنا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تأكد من خلال بلاغها الأخير أنه تم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي وقصان الضوء بصفة دورية حسب الاستهلاك حسب ذروة الاستهلاك على عديد المناطق اليوم في تونس انطلاقا من 9:30 متاع الصباح. دونك برشا مواطنين برشا من المستمعين تفاجئوا كيفاش ديجا من 9 متاع الصباح ولا من 9:30 متاع الصباح ضو مقصوص. فإنه الستيك تأكد الوضعية هذية وتقول راهو بدينا اليوم على بكري من 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية على فترات متقطعة كالعادة قصان الضوء على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة وذية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية في تونس. دونك انطلاقا من 9 متاع الصباح الانقطاع الدوري للكهرباء انطلق من في مختلف جهات البلاد كيما الجنوب الغربي الجنوب صفاقس الوسط الشمال الغربي الشمال وتونس الكبرى تقريبا يعني تونس كاملة. وتأكد ستيغن الضوء كي يرجع راهو دون سابق أعلام ذاك علاش يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتأكد زادا أنه قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية وممكن تتطور وتشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك. خاطر توا المعادلة الصعبة اللي قاعدة تصير عند المهندسين والخبراء اللي يخدموا في ستيك وغيره هي أكل موازنة بين الانتاج والاستهلاك. بطبيعة فما رقم تذكر به ستيك إذا استحقيته له اللي هو 71-239-222 بيان سور. وإلا تتصلوا بالأرقام الموجودة على فواتير الاستهلاك متاعكم وإن شاء الله نحاولوا ربي يعطينا الصبر بطبيعة على الوضع هذية ونحاول نكونوا متفاهمين للإجراءات هذية اللي قاعدين يقوموا بها. فقط حبينا نقدم لكم البلاغ في وقته باش ما تتفاجئوش مستمعين خاطر ديجا وصلتنا بعض التشكيات أنه من العشرة غير أربعة والعشرة غير درجين ضو مقصوص. دونك اللي قص عليهم العشرة غير أربعة والعشرة غير درجين نورمالمون الوقت هذا يرجع الحقيقة. دونك نحاولوا أنه نتفاهموا ونكونوا صبورين. وإذا رجع لنا الضوء مدة ساعتين من زمان نقوموا باللازم نشارجيه وشنو باش نشارجيه ونتصرفوا ونتحركوا شنو يلزمنا نعمله ونكونوا على علم ومتهيئين نفسانيا انه باش يعاود يقص في فترات اخرى. دونك هذه في علاقه بالقطع الدوري للكهرباء من 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشيه.

0: اسمعوا يدعونوا بنت السيفية.
1: لحديش وثلاثين دقيقة في بيدون لو على جوهرة فيم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. لقيت هذية باش نحكي على الجامعات الخاصة في سوسة, باش نحكي على درة الجامعات الخاصة الليدر في الجهة, نحكي على ليكول بوليتكنيك دو سوس, عندهم برشا جديد, وخصوصا اليوم باش نركزوا على جديد في قسم الهندسة البيو تكنولوجيا, باش نتعرفوا على الاختصاص شنية الأفاق متاعه وشنو اللي فما جديد عندهم بالضبط, مع الدكتور ناظم السياري مدير المدرسة ورئيس قسم الهندسة البيو تكنولوجيا. مرحبا بك دكتور ناظم, اهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام سناء, مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: انت اليوم ما جيتش وحدك, معك الدكتوره فاطمه لانور زيدا, استاذه جامعيه في ليكول بوليتكنيك دو سوس. صباح النور فاطمه. عسلامة
3: مدام سناء,
1: مرحبا نورتونا. دونك سي ناظم, البدايه باش نكون معاك اليوم في علاقه بتكوين المهندسين في اختصاص الهندسه البيو تكنولوجيا في ليكول بوليتكنيك دو سوس.
2: اي دونك احنا قبل ما نوصلوا لهذا vite fait donc باش نحكي على ليكول بوليتكنيك دو سوس اللي توا غني عن التعريف. دونك ليكول بوليتكنيك دو سوس سي اون ايكول دانجينيور داركتيكتور, عندنا ان سيكل بريباراتوار انتغري وان سيكل بريباراتوار كلاسيك, وعندنا زاده اجازات اللي مجموعه من الاجازات الجديده اللي تحصلنا عليهم السنه. الاختصاصات نتاعنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس هما لو جيني سيفيل, لو جيني الكتريك اوتوماتيك, لو جيني الكتروميكانيك, لو جيني انفورماتيك باختصاصاته المتعدده, اي لو جيني بيوتكنولوجيك, الهندسه البيوتكنولوجيه, بيوتكنولوجيكال انجينيرينج, وما ادراك ما الهندسه البيوتكنولوجيه.
1: هو اكيد من خلال الفيديوهات اللي باش ترافقنا في المباشر هذيا باش يفهموا اكثر مستمعينا شنية الأجواء للناس اللي تحب برشا المختبرات للابوغاتوار التجارب, انه احنا نستفيدوا من اي مكون وعنصر طبيعي موجود في البيئة وفي المحيط متاعنا نوظفوه لصالح الانسان. اكيد الفيديوهات باش يزيدوا يترجموا اكثر الحقيقة الأجواء هذية. دونك اختصاص الهندسة البيوتكنولوجية شنو فيه, شنو نجموا نعرفوا على التكوين هذية باش في الاخر الطالب يتحصل على شهادة مهندس في البيوتكنولوجيا.
2: وي أنا اليوم ما جيتش وحدي, جيت معايا الدكتورة فاطمة لانور اللي هي سكسيس ستوري, واحدة من السكسيس ستوري متاعنا في ليكول, بيسكو فاطمة راهي بنت ليكول, راهي متحصلة على لو ديبلوم دانجينيور من ليكول بوليتكنيك دو سوس ان جيني بيو تكنولوجيك. فاطمة اللي دكتور ان سيانس بيولوجيك, وتوا عندها 7 سنين أستاذة معنا في قسم الهندسة البيوتكنولوجية. دونك فاطمة هي اللي باش تحكي لنا على لا سبيسياليتي.
1: خير مثال انه سكسيس ستوري نتاع البوليتكنيك هو بيدو يحكي على سبيسياليتي هذيا. مرحبا بك فاطمة, اهلا وسهلا.
3: سلامة, مرحبا بكم. اني اليوم حبيت معناتها جوست باش نفسر رابيدمون سكو سي البيوتكنولوجي اون جينيرال وباش ندخل معناتها شويه في لي سيكتور اللي موجود فيها. هي البيوتكنولوجي هي تلم كات معناتها غران سيكتور اللي باش نحكي لكم عليهم بعد لا سويت, وهي او ميم طون في معناتها معناتها نستعملوها للمجالات الحياتيه لصالح الانسان. معنى اي حاجه الانسان هو شنو معناها يستحق, يستحق ياكل, ياكل ماكله معناها صحيه, يستحق زاد انفيرونمون سان في في في في, في حياته, يستحق زاد الصحه والدويات, ويستحق معناها تو سكي برودوي كوزميتيك ولا برودوي ديجين اكسيتيرا. معناتها هذوكم هذوما لي سيكتور نتاع البيوتكنولوجي. دونك عندنا في البيوتكنولوجي لي 4 سيكتور اللي حكينا عليهم, فما سيكتور كيما نقولوا سونتي والفارماسيوتيك اللي هو الدويات والصحه اللي هو زاد ينجم يكون فيه كو سوا كيما نحكيوا على لي اندستري, كيما نحكيوا على الغوشيرش في الصحه. فما سيكتور اغرو اليمونتير ولا اليمونتير اللي هو معناتها الماكله نتاعنا. فما سيكتور فيجيتال والكوزميتيك, واخر سيكتور اللي باش نحكيوا عليه هو الانفيرونمونتال. وهذا معناتها احنا تلمذتنا يتخرجوا دي انجينيور بوليفالون في لي 4 سيكتور.
1: بي
3: توا الجديد اللي باش نحكيوا عليه اليوم اللي هو في السيكتور الاخر اللي حكيت عليه الانفيرونمون, عندنا اون نوفيل ليسانس خذينا معناتها فيك احنا ديما في البولي معناتها نحاولوا نكونوا معناها
1: مواكبين
3: العصر. فوالا احنا في هي شنو في في توا في تونس احنا فما معناتها جاونا دو زيليمون اللي خلاونا نعرفوا شنو هي لامبورطونس تاع البيوتكنولوجي اللي هي الكوفيد. خليتنا نعرفوا لامبورطونس نتاع الدويات نتاع لي فاكسان اكسيتيرا, وتوا سورتو السخانه اللي احنا عايشين فيها اللي هو الغشاء الكليماتيك
1: اللي يخلينا نعرفوا بالحق اللي عايشين على وقعها. لازمنا نفكروا في المستقبل وبالحق لازمنا نخمو 10 و20 سنه قدام.
3: هذه خلينا نعرفوا لامبورطونس نتاع تو سكي ايكونومي سيركولير و سورتو البروتيكسيون دو لانفيرونمون. دونك هذيك علاش في ليكول بوليتكنيك عملنا اون نوفيل ليسانس اللي هي النوفيل ليسانس هذه اون بيو ريسورس ايكونومي سيركولير باش تكون هذه معناها اون ليسانس اللي نجموا يخدموا بها في تو سكي سيكتور او سول اي اير في السيكتور نتاع البروتيكسيون دو لانفيرونمون في لي اندستري زيد بارابور على على معناتها يكونوا دي اوديتور بارابور على سيرتيفيكاسيون بارابور على معناتها البروتيكسيون زيد دو لانفيرونمون بارابور على جيستيون دي ديشي بارابور على لي زيليمون هذوما الكل اللي نجموا يكونوا دورينافون ينجموا يعاونونا في تو سكي بروتيكسيون دو لانفيرونمون و معناها نجموا معناتها نلقاو دي زالتيرناتيف بارابور على المشاكل توا نتاع لانفيرونمون والريشوفمون كليماتيك وال
1: بالحق يعطيكم الصحة على النظرة الاستشرافية هذه على خاطر اللي عايشينه اليوم يخلينا نرجعوا نخموا 100 مرة

0: حسينا قيمة البيوتكنولوجي وقت اللي حكينا على الفاكسان ايرين على النوفيل حاجة النوفيل اير في السانتيز دي فاكسان. توا رانا كي نحكيو على لو شانجمون كليماتيك بالحق راهو موضوع مهم جدا جدا جدا. معناها نحكيو على لومبرانت كربون, نحكيو على ريدكسيون دو لومبرانت كربون, نحكيو على الفالوريزاسيون دي ريسورس نتاعنا. توا كي ترى لي بروجي فير اكزاكتومون كي ترى في لي ميتي دافنير تلقى لي ميتي دو لا بيوتكنولوجي اي سون كلاسي parmi les top métiers d'avenir. راهو موش تفادليك, راهو بالحق اون اي اجور ولازمنا نكونوا اجور ولازمنا نقفوا لبلادنا ولازمنا نقفوا للعالم اللي احنا نعيشوا فيه خاطر باش نخموا في مستقبل وليداتنا ان شاء الله.
1: اكزاكتومون, يعطيكم الصحه على النظره الاستشرافيه هذه مره اخرى. دونك الناس اللي تحب تضمن مستقبلها وتلقى روحها بلاسين بعديك في مؤسسات تونسيه كبرى ولا مؤسسات عالميه ينجموا يلتحقوا بكم بيان سور من خلال الليسانس الاجازه الجديده هذه مسيش نذكروا بها هي ليسانس
2: اون بيو ريسورس ايكونومي سيركولير ليسانس هي ينجموا لي ستوديون كو ساسوا من بعد ينجموا يكملوا معنا معناتها في سيكل دانجينيور والا ينجموا يمشوا يعملوا des masters, que ce soit en année professionnelle ou là, des masters de recherche, mais les partenaires internes à l'île Barra. Donc,
1: يدخلوا
0: في الديبارتمون تاعنا كو سو سوا يعملوا عامين بريباراتوار انتجري وبعد يدخلوا في الاختصاص الهندسه والا زاد ينجموا يعملوا اون ليسانس في وحده من الاختصاصات اللي تخول لهم يكملوا هندسه بيولوجي. هنا نحكي على ليسانس اون بيوتكنولوجي, نحكي على اغرو اليمونتير تو سكي فالوريزاسيون او شيمي فيزيك انسي دو سويت. احنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس دونك اون اي اوفير ديما, دونك مرحبا بهم اي واحد يحب يتصل بينا ينجموا يجيو بحذانا في ليكول بوليتكنيك دو سوس. دونك البنيه البيضاء الكبيره طريق الحزاميه سهلول دورة القلعه الصغيره ولا يتصلوا بينا على رقم الهاتف 99 277 877. وعنا اون ايكيب دو بروفيسيونيل, تلقاوني انا, تلقاو مدام فاطمه, تلقاو اساتذه, تلقاو اون ايكيب دو بروفيسيونيل ينجموا يجاوبوا على جميع تساؤلاتهم.
1: وبالطبيعة ندقوا الباب ديما ونسمعوا الجواب على خاطر القراية في البوليتكنيك تتحب والمستقبل يكون مضمون 100%. شكرا لكم على الحضور الكريم, يعطيكم الصحة على كل المعطيات هذية. دونك اليوم فهمنا الاختصاص متاع الهندسة البيوتكنولوجية وشنو جديد في ليكول بوليتكنيك, تعرفنا عليه الاختصاص هذية, فهمنا أفاقه والإجازة الجديدة بالطبيعة. شكرا لك دكتور ناظم السياري مدير المؤسسة, يعطيك الصحة. دكتورة فاطمة لنا نور مزيد من النجاح إن شاء الله بما أنك سكسس ستوري في ليكول بوليتكنيك وإن شاء الله يا ربي ديما متميزين. مشوارنا مازال متواصل في بي دون لو حتى الماضي ساعة, الاكتواليتي مازال متواصلة زيادة على موجاتنا, خليكم معنا.
3: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدل الموجة على 105 على 105.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش, كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك, وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان او بلوس, مي لا فيش تستناو, ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
3: Publicité.

0: Máximo. Ídolo, venha da Sibéria.
1: دون لو متواصله على جوهر اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. احنا مازلنا مع الاكتواليتي واخر الاخبار وصور الحقيقه ما نجمش نقول عليها حصريه او فيديوهات حصريه لجوهر اف ام بما انه تقريبا نفس المشهد يتكرر في اغلب ولايات الجمهوريه التونسيه بحثا عن الماء. طوابير طويله وطويله جدا من الانتظار تحت اشعه الشمس القويه والقويه برشا. التصاور والفيديو هذيا توصلنا من عند مراسلنا سامي الهيني في متابعة ميدانية خليني نقول الوضع في علاقة بتزود بالمياه المعلبة للماء. دونك كيفاش حالة المواطنين وهما يستناو تحت أشعة الشمس. العبيد ما قادش حتى حل إنها تتظلل بالكرتونة. الحقيقة المشاهد هذية هي مشاهد مؤسفة ما نرضاهاش. يعني واحدة من الناس لأي تونسي ولأي تونسية, لكن الغالب الوظع حكم فينا وظروف هي اللي حكمت فينا. هذاك علاش من خلال المداخلة هذية نحب نذكر مستمعينا ونذكرهم حتى بالكلام اللي قالوا شيخنا خالد التلمودي قبيلة شوية في ساعتنا الأولى. يعيشكم برشا مواقف صارت خليت التوينسا ينبروا على بعضهم والتوينسا يتوجهوا بأصابع الاتهام لبعضهم أنه هذا السبب الرئيسي فيه هو اللهفة والاحتكار وغيره. فرجاء نحن خليو نحن نكونوا الواعين, خليو عقلية التجارة ومنطقة التجارة على جنب, ما احنا كمستهلكين خلينا احنا اللي نكونوا واعين. نعرف نتعبوا برشا باش نتحصلوا على ستيكة الماء, نتعبوا برشا باش نتحصلوا على دبوسة الماء, اما ما فيها بيس كيف ناخو حاجتي فقط. إذا احنا عائلة متكونة من 4 أفراد ولا من 5 أفراد ناخو حاجتي, نحاول أن نوفر حاجتي ولا كمية الماء المتعودين بها, لا للتخزين ولا للهفة. يعني مش اللوم على التجار من جهة وبعديك احنا كمواطنين القارو احنا ناخذوا أكثر من حاجتنا ونشقاو برشا باش نلموا كستوك هذيك وبعديك نخزنوه في الدار. والله لا فايدة منه الشيء هذية. كل التطمينات جيت أمس من عند رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغير كحولية المقصود به المياه المعلبة, اللي أكد أنه الإنتاج قاعد يزيد وأنه الإنتاج ماشي في نسق عادي. إن شاء الله التزود يكون زيادة والتوزيع يكون بنسق عادل بين مختلف الجهات باش ما نشوفوش المشاهد هذية. برشا حركات تضامنية زادة شفناها بين البارح واليوم من عند عدد كبير من التوينسا اللي ساعات يخلينا الظروف اللي عايشينها ننساو الأصل. بما معنى سيدة تكرمت على المرضى في مستشفى صالح عزيز البارح في تونس ووزعت الماء مجانا للمرضى وللزوار اللي موجودين في السبيتار. فتلمون الناس نسيت روحها ونسيت الأصل في ديننا وأخلاقنا وليت تلوج منين جابت الماء هذيك الكل. خلينا منه منين جابته الماء هذيك الكل, عندها مزود عندها تاجر. في الأخر هي قامت بحركة إنسانية في ظروف صعيبة وصعيبة برشا. رو ما عندكمش فكرة المقيمين في المستشفيات العمومية كيفاش الظروف متاحهم الفترة هذية. فرجاء نرحموا بعضنا في الظروف هذية, وكما قلت لكم لا للهفة, ناخو اللي حاجتي به اللي متعود نشريه قبل لذيك هو. يعني في الاخر الاستهلاك متاعي باش يكون هو بيدو. ما ننساوش ديما نعاودو نذكروا كبار السن وصغار السن الاطفال اللي ما يعبروش على حاجتهم وما يعبروش على العطش متاعهم. دونك نتفقدوهم ديما بالماء وان شاء الله يا ربي شدة وتزول. هذي شو نجم نقول بالنسبة لنا في الوضع الحالي. صور وفيديوهات حصرية توصلنا من المهدية لعديد المناطق زادة عاشت على وقع الليلة صعبة وصعبة جدا البارح. أولاد الشامخ في المهدية وصلوا العبيد احتجوا. دونك نطولوا بالنا وكها وما عنا حتى حل غير أنه نطولوا بالنا ونتحلوا بالصبر, واللي عنده يعطي للي ما عندوش. مثالش حتى ولو أنت شريتها بالغلاء مدها بلاش الغيرك المحتاج واللي بالحق. فما مرضى راهو فما آلات أكسجين راهي تخدم بالمياه المعدنية, راهو فما أطفال رضع البيبرون بتاعهم راهي تحضر كان بالمياه المعلبة. دونك نحاولوا نكونوا متفاهمين وواعين قدر المستطاع. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموزيكا. بعد شوية نشرة الأخبار الرئيسية الثانية على موجاتنا أكيد فيها متابعة لكل المستجدات والتفاصيل تلقاوها على رأس الساعة. مرحبا بكم.

0: كواليتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
1: تروبيكو كوكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: جوهره
3: اف ام. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهره اف ام. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الاتحاد الجهوي لشغل بصفاقس يصدر بيانا يندد باستفحال المضاربة والاحتكار وانفلات الأسعار. وباكستان تواصل وساطتها وتنفي نقل رسائل أمريكية جديدة إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المجتمع يوم أمس بيانا عبر فيه عن إدانته للعجز التام لمنظومة 25 جويلية عن إدارة الشأن العام أمام الانقطاعات المتواصلة للماء والكهرباء وغلاء المعيشة وفقدان المواد الأساسية واستفحال المضاربة والاحتكار والانفلات في الأسعار في غياب تام للحلول. كما عبر عن استنكاره لتفاقم اليأس وانسداد الأفق أمام التونسيين وخاصة الشباب وتحول الهجرة غير النظامية إلى ملاذ للخلاص وما خلفته من مآسي في بنجردان وفي جرجيس وضحايا وفواجع في ظل غياب الأمل والمشروع الوطني القادر على إنقاذ البلاد وفق نص البيان. المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جدد في بيانه أيضا رفضه المطلق لسياسة الإقصاء والانفراد بالقرار وغياب الحوار والتشاركية والتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأكد أن خطاب المؤمن

0: مرة وتوزيع تهم التخوين والعمالة لم يعد ينطلي على أحد ولا يعفي السلطة من مسؤولياتها. في شأن آخر وفي تصريح لمراسلتنا خلال لقاء حول برنامج للتوعية بمخاطر التصحر، أكدت زينب كسوك وهي الأستاذة والباحثة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس أن التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والمعطيات الجغرافية أصبحت أدوات أساسية لرصد مخاطر التصحر وفهم أسبابه والتدخل للحد من توسعه.
1: برنامج معناتها كيفاش التقنيات الحديثه تمكننا من معرفه المناطق اللي لازمنا نحموها ضد التصحر ومعرفه اسباب التصحر باش ما نوصلولهاش باش ما نمشوش المناطق متصحره معناتها باش نجمو نصلحوا من التصحر في البقعه هذيك معناتها ما نوصلوش اون اريف با او ريسك اون بريفينو اي اون ايفيتون لي كوز معناتها كي بيف نوميني على ديزيرتيفيكاسيون. الحلول تكون مع الفلاح. الفلاح لازم يعرف انه باش ينجم يبقى في ارضه وباش ينجم يبقى بعزته وكرامته كنقولوا بعزته وكرامته. ينجم ينتج منتوجات وحده ما يعتمد على حد معناتها ديبوندونس اكستيريير معناتها العش يبدا يستنى في الحلول الخارجيه ولا يستنى في القمح والشعير في جهه من برا. لازم يتاقلم مع المناخ نتاعه يحاول يزرع زراعات تمكنه انه يبقى في ارضه معناتها يتملك ارضه. دونك نحاولوا نوصلوا معاه الحلول تتاقلم مع الطبيعه نتاعه. الحلول هذيك في الوقت الحالي ما لازمش يعملها وحده لازم بالتعاضد مع الادارات الجهويه والادارات العامه اللي هي في الوزاره لازمها تتمشى معاه. كيقولوا الوزاره مش كان وزاره الفلاح نشكون وزاره البيئه وزارة الفلاحة وزارة المالية الوزارات الكل تتكاتف الجهود متاعها باش تحط حلول غادي كفرزمبل نستغربوه فرزمبل وزارة الاتصالات توس دي الحلول هذه باش تعتمد على حلول تقنيات حديثة لجمع المعلومات ومعناتها وعرضها في وقتها معناتها هذه لازم تكون عندنا معناتها اتصالات قوية فيه باش نجمو نبلغوا المعلومة في ساعة في ساعة ناخد المعلومة وقلهم في ساعة هذيك خدموا على حاجة هذه راهو باش نتجنبوا المخاطر التصحر اللي تابعة مثلا كثرة استغلال المياه. البرنامج نتاعنا على عامين.
0: تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر المقبل. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ومن رومانيا ومن عدد من البلدان الأخرى من بينها فرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر وليبيا والبيرو ولبنان. في شأن آخر، تعتزم سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي تنظيم لقاء مع الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم الجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل. يهدف هذا اللقاء إلى الاطلاع على أوضاع الطلبة الدراسية والاستماع إلى أبرز مشاغلهم وفق لما أوردت السفارة. دوليا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته اليوم بمؤتمر الوحدة الإسلامية إن دفاع بلاده عن نفسها حق مشروع، مؤكدا أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء، واتهم في المقابل الولايات المتحدة والكيان بلاده المفاوضات. استولت سلطات الاحتلال الصهيوني بموجب أمر عسكري على قطع شاسعة من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة وفقا لتأكيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. نفت باكستان اليوم نقل قائد جيشها الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال في إحاطة صحفية إن ما أثير حول نقل الجنرال منير لرسائل الإيرانيين خلال زيارته الأخيرة غير صحيح، وإن الزيارة جاءت ضمن الدور الذي تطلع به إسلام أباد في الوسط. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net اسمعوا بيلولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: نسمعوا يدعونوا بنة السفرية.
1: المتابعات ما زالت متواصله في بيدون لو على جوهره فام. بعد ما حكينا على المهديه الوجهه نتاعنا باش تكون الحمامات، الان في متابعه لتطورات الوضع ميدانيا، خصوصا انه كان فما تعطل كبير برشا لحركه المرور وغلق الطريق بسبب احتجاجات المواطنين. اكثر تفاصيل ناخذوها من عند زميلنا الصحفي منتصر سيسيلي موجود على عين المكان اللي يقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا منتصر. منتصر نرجع له منتصر بعد شويه، مثاليش خلينا امنوا النقطه الخارجيه هذيا والمتابعه الميدانيه للاوضاع في الحمامات واحتجاجات المواطنين بعد غلق الطريق.

0: رجعنا لكم في بي دون لو. نرجع للتليفون بعد ما استأنفنا الاتصال الهاتفي دونك بالمراسل والصحفي منتصر سيسي اللي التحق بنا توت سويت في المباشر مع اعتذاراتنا من ليك منتصر. سمحنا على الخلل التقني هذايا. مرحبا بك منتصر. يعيشك. شكرا لك على قبول انك تكون كما نقولوا متابعه ميداني وعينينا كما نقولوا اللي صاير في الحمامات. استئناف حركه المرور بعد غلق الطريق واحتجاجات بسبب الانقطاع المتواصل الكهربائي. ممكن تحددنا المكان بالضبط وين بالضبط؟
1: هي منطقة الخروبة بالتحديد، في المنطقة العليا منطقة الخروبة. هي مش أول احتجاج ليهم، هو كان مدة حوالي شهر التالي وقع الاحتجاج هذايا وما حبوش معناتها يغادروا الطريق إلا بعد مفاوضات وبعد أكثر من 4 ساعات غلق للطريق هذايا. هو الجزء الممتد بين حمامات نابل والمعروف بالامسي 27. دونك عملية غلق الطريق بدأت حوالي 9:30 10 غربة أقصى تقدير تاع الصباح وتواصلت إلى حد اللحظة هذه، وين تم معناتها بعد مفاوضات كبيرة خاصة من طرف الأمنيين مع متسكني الجهة مع المعتمد الجهة باش اقنعوهم بعوده التيار باش يرجعوا لهم التيار الكهربائي. وفعلا ما غادروا الطريق الا مرجع التيار الكهربائي للحي هذايا. الحي هذايا وحد شهود العيان والناس اللي حكينا معهم غاديكا تواصل معناتها بساعات كبيره برشا، فاتت 8-9 ساعات على حد تعبيرهم من انقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. اكيد انه كما برشا مناطق من الوطن القبلي ومن ولايه نابل، خاصه امس البارح شفنا في طريق الحزاميه زاد الام سي 27 في دار شعبان وقع غلقه من طرف الاهالي غديكا. نفس الاشكال زاد وقع في سيدي جديدي البارح، هذه الطريق التربط بين حمامات في جزء الممتد من سيدي جديدي حتى الزغوان وقع غلقه البارح واشعال النار، وفما حتى بعض العائلات تعرضوا الى مضايقات كبيره. معناتها الموضوع ما تجاوزش انه مطالبه بين قوسين، خاطر احنا ما نحبوش نتبناو غلق الطرقات، اما على حد تعبيرهم انهم شرعيه ويحبوا الماء ويحبوا الضوء. دونك كي تواصلت العمليات هذه ولات حتى مناوشات بينهم وبين مستعملين الطريق، ووصلت حتى لمحاولة مع افتكاك أشياء بالقوة من مستعمل الطريق. دونك الوضعية عموما في الوطن القبلي، تعرف اللي الوطن القبلي معناتها عادة يتزود من مياه الشمال. الإشكاليات الكبيرة وعلى حد التقنيين اللي اتصلنا بهم واللي فسرونا أنه الخزانات الكبيرة في فترة ما نتاع الماء كان فيها إشكال، تو الحمد لله رجع أبقى ديما طيار كهربائي نتيجة الضغط وخاصة الاستعمال المكيفات في كل المنازل تقريبا، وارتفاع هذا وعلى حد التقنيين اللي تواصلنا معهم تجاوز 300%، خاصة وأنه الناس ما عادش تكتفي بالمكيف واحد في الدار بل ولا عندهم 3 أو 4 مكيفات. زاد البارح شهدت منطقة فهاش المريزقة غلق الطريق جزئي وتواصل حدود ساعة غربة أقصى تقدير، ووقعت المفاوضات مع المحتجين. وفعلا بعد رجع الطيار الكهربائي وقع معناتها إعادة حركة المرور لحادثة. الآن نطمنوا كل مستعملي الطريق خاصة اللي جايين من نابل وإلا جايين من تونس في اتجاه نابل، الطريق الام سي 27 هذه في جزء الممتد بين منطقة الخروبة ونابل رجعت حركة المرور عادية، وإن شاء الله ما توصلش عملية الغلق، خاطر المحتجين مصرين أنه في صورة ما يعود الطيار الكهربائي للقطع باش يعاودوا يسكروا الطريق مرة أخرى.
0: إن شاء الله إن شاء الله. ليه منتصر، احنا الحقيقة كما قلت أنت ما نتبناوش الكومبورتمون هذايا أو السلوك هذايا، على خاطر في الأخر يعني الوضع هو عام في البلاد الكل. دونك احنا اللي نطمنوا من خلال المداخلة هذايا كل مستعملي الطريق على المنطقة المرورية هذايا أنه الكياس رجع نورمال بعد انقطاع تقريبا 2.5 ساعة هكا منتصر.
1: 2.5 ساعات اقصى تقدير معناتها وقع غلق الطريق وتعطلت برشا حركه المرور، وتعرف الضغط الكبير خاصه على منطقه المريض خاطر برشا مصطفين يجوا من تونس ومن عديد مناطق الجمهوريه باش يمشيوا غاديكا، ابار الحركه التجاريه ابار الحركه السياحيه، خاطر لاحظنا عديد معناتها من الحافلات السياحيه توقع معناتها وقع البلوكاج نتاعهم في الطريق نتيجه الامبوتياج الكبير واللي تجاوز اكثر من 6-5 كيلومترات على اقصى تقدير.
0: الحقيقة مشكور جدا منتصر سيسي، يعطيك الصحة على المتابعة هذه والنقطة الخارجية هذه مباشرة من الخروبة الحمامات في علاقة باستئناف حركة المرور بعد مفاوضات مع المحتجين، والسبب الرئيسي كان الاحتجاج على قصان الضوء لفترات طويلة وطويلة جدا، وممكن هذا هو الإشكال اللي يخلي في بعض الأحيان التوينسا يفقدوا أعصابهم. وإحنا ما ندعيوش للشيء هذه جملة، بالعكس نقول لكم كن طولوا بالنا في ظروف كما هذه، نطولوا وبالنا على بعضنا. هو صحيح وضع عام في البلاد ومش كان في الحمامات بركة، في عديد المناطق. معناها شخصيا البارح والله ونحلف لكم مستمعينا من 9 غير ربع متاع الليل حتى للخمسة ودرجين متاع الصباح الضوء مقصوص عليا وعلى عائلتي، دونك نفس الأوضاع الناس الكل قاعدين نعيشوا فيها الحقيقة. إن شاء الله استيق متفاهمين احنا استيق فيش قاعدة تعمل، ومتفاهمين انه استيق هذاك هو الحل الأخير كما نقوله، واللي صار صار في صيف 2026. أما ماذا بينا زادة تلتزم شوية بالتوقيت والتوزيع العادل للكهرباء، يعني كيف تقص عليا ساعتين وموا رجع لي ساعتين، كيف تقص عليا أربع سوايع أعطيني فرصة باش نجم نتحرك، باش نجم نقضي شؤوني، باش نجم نتنفس. معناها فقط الالتزام يعني بالمدة الزمنية، خاطر توا البلاغات الكل تحكي على ساعتين، أما على أرض الواقع واحدة من الناس ما ريتهاش الساعتين. انتوما كان ريتوها مستمعينا ما يصيرش قولوا لي سنة راك غلطة. مشكور جدا منتصر سيسي، يعطيك الصحة على المتابعة هذه. احنا ما زلنا معاكم في بيدون لو دايوغ. لاحظتوا لي صوتي ضايع جملة مستمعينا، وتفهموا انتم شنية الأسباب بيان سور في السخانة هذه. إن شاء الله سلامات لكم الكل. احنا بعد شوية باش نشوفوا زادة الوضع الصحي للمواطنين التوانسة وأرقام قياسية وإقبال كبير جدا على أقسام طب الاستعجالي، وأكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا بعد شوية في بيدون لو.

0: نصف نهار و 29 دقيقة على جوهرة فيم. نرجعوا لمتابعاتنا، نرجعوا للخبراء اللي يفيدونا بنصيحة بيان سور ويذكرونا بالقواعد السليمة للاستعمال، على خاطر وقت اللي يضيق الحال بالمواطن التونسي مخه ينجم يقول له أي فكرة، كيف ما حكينا في بي دون لو على شرب الماء نتاع الكليماتيزور، كيف ما حكينا على أجهزة تصفية الماء صالحة وإلا لا. واستدعينا برشا خبراء في بي دون لو أكدونا التصرف السليم وقت الشيء لازم يصير وإلا لا. إنك تغلي ماسونيد وتخليه يبرد ومن بعد تشرب قال شنو هو مينيرال. بيان سور تنجموا ترجعوا على صفحتنا الرسميه جوهره فيم على الفيسبوك، تلقاو كل الاخبار والمتابعات في بي دون لو موثقه في شكل فيديوهات. اليوم زيدا باش نمشيو بكم لمتابعه اخرى وردت فعل اخرى، وممكن تنجم تكون مصدر للخطر اذا تونسي ما يعرفش كيفاش يتصرف، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحراره. نحكيو على كليماتيزور الكهرباء، كيفاش يلزمنا نتعاملوا مع هذاك. علاش الخبير في الميكانيك سامي عبد الجليل ضيفنا توت سويت في بي دون لو. مرحبا بك سي سامي، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكونوا بخير يا سامي. ندلوا عليك بيان سور، ونحب نذكر مستمعينا اللي قالوا في السخانه هذه الحل الاخير اللي بقى لنا هو كليماتيزور الكهرباء كيف يقص الضوء. شنو تعليقك انت على النقطه هذه؟ وميسيرش خنذكرهم كيفاش يكون الاستعمال السليم للكليماتيزور في ظل سخانه قويه برشا.
1: بيان سور بون تقولي انت باغ اكزومبل باش نهبط في الكهرباء نقعد في الكهرباء نحط كليماتيزور نقعد في الكهرباء.
0: اي
1: مي صحيا ماهيش باهيه، معناتها الكهرباء واقفه وتخدم وكليماتيزور يدور، خاطر الهواء اللي يدور سان سيركوي فرمي في الكهرباء. الهواء اللي باش يدور سيرتو كي نزلوا على البوتون اللي تخلي الهواء يدور ما يدخلش من برا. باسكو يدخل من برا ينقص لك من القوه نتاع الكليماتيزور. نحن نحطوا ديما البوتون اللي الهواء يدور هو بيدو. بور اون بيت ديستونس كليماتيزور نقول اللي باش تبدا باش تخدم شورت باغ اكزومبل باش تبدا ثنيه طويله، مش مشكل تحط الكليماتيزور تحط في تمبيراتور معينه، زاد مش تحط الكليماتيزور في 16 دوغري ومن بعد تقول راني مرض ولا حاجه. معناتها الكليماتيزور دو بريفيرونس معناتها تبدا دينا سخونه 22 23، وردوا بالكم ردوا بالكم تقبلوا وجوهكم. راهو في وجهك الكليماتيزور سفري الدنيا سخونه، نعرف واحد ما عادش يتحمل السخانه، اما راهو يضر برشا برشا برشا.
0: دونك ما تقربش للكليماتيزور، معناها كيما نقولوا للسورتي نتاع الهواء البارد في الكهرباء جمله.
1: اي سورتو سورتو انت تطلع في الكهرباء بيان سور شقه كهرباء كوش يا مدى، معناتها شقه كهرباء سخونه على الاخر على الاخر، تهبط شبابك تخدم كهربتك، تهبط شبابك تحلهم الاربع دو بريفيرونس فهمتني، وتخلي الهواء يدور وخدم الكليماتيزور نتاعك وبشويه بشويه اطلق. فهمتني معناتها دو بريفيرونس ترد بالك الحكايه هذه، مش تبدا كهرباء في وسطها مثلا، خاطر في الكهرباء تسخن اكثر من التمبيراتور ب 10 جرادوات باغ اكزومبل. انت في البرا تلقى 37 راه تلقى 45 في الكهرباء، راه سي ديبون كولور نتاع الكهرباء توصل حتى اكثر من 10 جرادوات في الكهرباء غامقه باغ اكزومبل.
0: صار كولور الكهرباء عنده دور زاد في
1: درجه
0: الحراره المحسوسه في الكهرباء.
1: اي
0: سامي فما برشا ناس كي تطلع في كهربتها دوبا ما تحط الكونتاكت وتخطف وتدور الموتور تحل الكليماتيزور طول
1: ما يعمل حتى شيء،
0: ما يعمل حتى شيء، ما يضرش للميكانيك لا حتى شيء،
1: ما يضرش اللي في بوغ سا في امبراياج سبيسيال يخدم الحاجه هذيك، تخدم كهربتك تحط الكليماتيزور ولا حتى هو محطوط وخدم الكهرباء راه ما يضر حتى شيء، ما يعمل حتى شيء معناتها. وديما نقولوا هي خاطئ الكليماتيزور، اما ردوا بالكم من البريكيات ما تحطش حتى بلود بور في الطقس السخون، الديودورون ما تحطش في الكهرباء في الطقس السخون، فما برشا حاجات راهو ليكيد انفلامابل ما تحطش في الكهرباء.
0: فما زاد اللونيت نتاع انظر زاد سامي ولا نتاع شمس؟
1: اللونيت نتاع انظر تبدا محطوط على التابلود بورد نجم تشعل التابلود بورد، وصارت في برشا كراه خاطر تعمل لي ستي دو لوب الشمس تضربها توصل تنقب بالتابلو دو بورد،
0: نجم تشعلك التابلو دو بورد. سامي نعرف اللي انت معناها خديتك في ظرفه زاده، حتى انت صحي معناها يعلم بيك ربي وكلنا هنا قنسيسو في رواحنا وان شاء الله سلامات. خليني نرجع بيك بالذاكره اللي حادثه صارت وتسجلت في احدى صيفيات السخونه برشا وقتها في سوسه، وقتها حاله وفاه نتاع زوز طلبه شبان نتيجه استعمال خاطئ، ولا الحقيقه نسيت شويه التفاصيل، معناها استعمال خاطئ للكليماتيزور نتاع الكهرباء. دونك وصارت وقتها حاله تسمم ليهم الزوز وزوز وفاه وربي يرحمهم. كان ترجع بنا بالتفاصيل وشنو اللي بالحق يلزمنا نتفاداوه في الظروف هذيا؟
1: هي راهو كليماتيزور نتاع كهرباء معناتها في وسط سيركوي كامل، سيركوي نتاع غاز سبيسيال. كان تبدا فما فويت صغيره الفويت تبدا لداخل فما لي فويت تقول لك اني كل عام نشارجي الكليماتيزور نتاعي في وسطو فويت فما دي ميكرو فويت يصيروا في الكهرباء مثلا كانوا لبرا ماشي كوتي موتور ما فما حتى مشكل معناتها هاك الفويت مش على روحها ما تشفش بها وبعد يفرغ من ماشي يمشي يمشي يشارجيها مرة أخرى ويقعد ديما تمشي كان الفويت لداخل في وسط الفابوراتور الدخلاني تحت التابلو دو بور راهو الغاز هذاك باش يتنفسوا هما سورتو سورتو كي يحط سيركوي فيرمي هذا الهواء يدور هو بيدو يقعد يدور هو بيدو هي عملية اختناق مش تصمم تخنقوا بالغاز ولا بالهواء اللي قاعد يدور هو بيدو الزوم تقعد عندي ساعتين من زمان مش كيما كهرباء تمشي راهو كيما كهرباء واقفة كهرباء تبدا تمشي تحط عندي الهواء اللي من برا يدخل يدور معناتها فما فلتر فما حتى مشكل فما فلتر يصفي الهواء ذاك باش يدخل اون فيف ديجا وحاجه اخرى توا العباد الكل جونس في سيفا ولات فايقه شويه يعمل لونتروتيان الكليماتيزورات نتاعهم لو الكليماتيزور يلزم اونتروتيان تحب الكليماتيزور يبرد لك وما يكونسومي لك شي سونس وكل شيء راهو يلزم اونتروتيان يلزم يزيد الراديتور نتاعو البرانيه نظيفه الفلتر نتاعو يتبدل كل عام كل سيزون تاع الصيف يتبدل في الفلتر نتاعو راهو الفلتر بعد طاعت نحل الفلتر نتاع الكليماتيزور كل العباد شويه تتنفس معناتها الهواء اللي داخل من الابيتاكل نتاع الكهرباء وداخل في وسط الكهرباء راه هو هو بالحق مسخ
0: ريحته تبدا غير عاديه زيد
1: ريحته تبدا غير عاديه والافيكاسيتي نتاع الكليماتيزور تطيح يقول الكليماتيزور بيدو ما يبرد
0: دونك الصيانه تصير سنويا للكليماتيزور نتاع الكهرباء
1: سنويا سنويا تحب تصعب الكليماتيزور نتاعك كل عام تعمل له لونتروتيان نتاعو
0: ان شاء الله ان شاء الله المعلومه تكون وصلت في وقتها وان شاء الله مستمعينا ياخذوا بنصيحه خصوصا كي توصل من عند الخبراء ونتمنى السلامه للجميع مشكور جدا الخبير في الميكانيك سامي عبد الجليل يعطيك الصحه على التعاون ويعطيك الصحه على مدنا بالمعلومات هذيا باش نذكروا مستمعينا انه في ظل الظروف هذيا وفي ظل الارتفاع الكبير في درجات الحراره يلزمنا حتى ولو هكا الواحد يفقد اعصابه ما يلزموش يتصرف تصرف غير سليم يضر روحه ويضر غيره دونك نسيسوا روحنا الناس الكل هذيا كيفاش يلزمنا نتعاملوا مع مكيف وقت اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا الفيديو أبعثوها بارتاجيوها للعزيز عليكم اللي تخافوا عليهم بيان سور وتحبوا تحميهم من المخاطر لقدر الله احنا مازلنا معاكم على جوهرة فيم خليكم معنا

0: نسمعوا يدعونوا بنت السفية.
1: ختام الغونديفو في بنة الصيفية اليوم بالمتابعات اللي بشتزنا لصفاقس وفي ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. تعرفوا مستمعينا ديجا عديد الأطراف اللي دخلت على الخط وكنا حتحنا في بيدون لو. استضفنا البارح طبيبة مختصة في طب الاستعجالي كانت حذرت من ضربة الشمس أو ما يسمى بضربة الحر الكوت شالور اللي كانت السبب الرئيسي لإقبال كبير وكبير من عند المصابين خلينا نقول في صفاقس لقسم الاستعجالي بالمستشفى المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة في صفاقس. الأسباب بالضبط شنية الوضعية كيفاش كانت الحالات كيفاش تم التعامل معها كل التفاصيل بشكونوا مع سي حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى اللي نقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا سي حسام.
2: مرحبا كيف مستمعي جوارات.
1: مرحبا بك. دونك صفاقس على غرار وكيف هاكي في المدن التونسية الكل عاشت البارح على وقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يظهر لي هذا هو السبب الرئيسي اللي خليكم البارح تستقبلوا عدد كبير من المصابين بضربة الشمس. شنو تنجم تقولنا في النقطة هذه؟
2: أولا نتمنى السلامة لكافة التوانسة
1: إن شاء الله.
2: البارح في توقيت ذروة من مدى ساعة تقريبا للعشية شهدت صفاقس ارتفاع درجة كبيرة في الحرارة مما أثر على
1: سي حسام. لا عاد لا عاد نعاود في اللي تقول فيه اللي كيف معايا. لا عاد ميزيلش في سمايا نسمع أغنية ونرجع له.

0: حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس حاضر معنا من جديد، نقول له مرحبا بك سي حسام. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام، مرحبا بك مستمعي.
0: نعتذر منك على الانقطاع هذا يا سي حسام.
1: مش مشكلة
0: بس. يا سيدي، آخر الأخبار شنو تنجم تفيدنا في علاقة بتسجيل حالات إصابة بضربات الشمس في صفاقس البارح؟
1: الحمد لله، معنا اولا نحب نشكر الاداره الطبيه والشبه الطبيه والعمل المتواجدين في مستشفى الجامعي في بورقيبة صفاقس. امس على غرار ولايه تونس الكل شهد صفاقس ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، مما سبب معنا اصابات وحالات من الاغمى والصداع الى العديد من المرضى، حتى العدد حالات تجاوز 45. ما بارك الله فيها أهالي صفاقس أيضا اللي دخلت
0: 45 حالة في يوم واحدة اللي هو يوم أمس.
1: أكثر من 45 حالة، أكثر من 45 حالة. أتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله، والحمد لله لاباس، تعديت الأمور لاباس. كانت الأمور تقلقت الناس وعديد من حالات الإغماء والغثيان خاصة لكبار السن والأطفال. اليوم في وضع كما هذا الوقاية خير من العلاج، الواحد لازم يستحفظ الناس على رواحها، ما تحاولش تخرج وقت الذروه وقت الشمس ياسر. اليوم راهي ضربه الشمس راهي ماهيش سهله، راهي حاله تنجم تهدد حتى حياه الانسان وتستوجب التدخل السريع.
0: وتنجم توصلك للاقامه في المستشفى لا قدر الله اذا فما تعكرات هكا ولي؟
1: احنا نتمنوا السلامه للناس الكل، لكن تقلق ياسر ضربه الشمس، ومسكت معكم الدكتوره الاخي سمعناها مليح. وان شاء الله ربي يقدر الخير وربي يبرد علينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يبرد علينا، ومشكورين جدا انتم على مجهوداتكم في علاقه بتوفير احسن ظروف الحقيقه للمصابين هذوما.
1: هذا واجب اليوم راهو اعوان الصحه الكل في ولايه الجمهوريه الكل، ويجيبهم باش يحميوا المواطنين ويحميوا الشعب التونسي، وهذا واجب مش تهربوا منه. لكن هذه دعوه الحقيقه للناس الكل للاستعجال بفتح استعجالي اخر بجهه صفاقس. الحقيقة اليوم استعجال صفاقس يشهد العديد من الحالات والعديد من الضغط، إن شاء الله اليوم السلطة تفهم هذا وتسعى إلى تحديث استعجالي آخر إن شاء الله.
0: اللي يخلي بطبيعة الفريق الكل يخدم في درجة إنذار عالية وفوق طاقته زيادة، دونك هو القسم الاستعجالي الوحيد اللي موجود في صفاقس؟
1: هو القسم الاستعجالي الوحيد اللي موجود في جهة صفاقس في المدينة.
0: اللي هو شوية إذا نجيو نحسبوا على البوبولاسيون والكثافة السكانية في صفاقس بطبيعة.
1: في صفاقس نستقبلوا في مستشفى الجامعة في بورقيبة، استعجالي صفاقس تستقبل أكثر من 500 حالة في اليوم. استعجالي واحد.
0: إن شاء الله إن شاء الله بوغ تخي بيانتو، علاش ليه يتم النظر في الموضوع هذايا بما أنها الحاجة ملحة الحقيقة لإنشاء قسم استعجالي جديد في صفاقس، ولأنه نتمناو السلامة للجميع، وإن شاء الله حتى حد ما يستحق كما نقولوا للحالات الاستعجالية ولا يتحط في موقف استعجالي. فقط نطمنوا كل مستمعينا ونطمنوا زادة على حالة المصابين، دونك من عند سي حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية.
1: الحمد لله كل الحالات كلها لاباس، وغادروا المستشفى وأمورهم لاباس، فقط كانت وقت ذروة كبيرة ياسر على العديد من حالات تاع الإغماء والدوخة وارتفاع ضغط الدم. الحمد لله لاباس، ونشكر روحة مستشفيات حتى الإقامة.
0: الحمد لله يا ربي. شكرا ليك سي حسام الغريبي كاتب عام النقابة الأساسية بمستشفى لحبيب بورقيبة بصفاقس، وبطبيعة نتوجه بالتحية لأعوان الصحة في مختلف المؤسسات الصحية في تونس، اللي نتصور زيدا مشكل صفاقس بركة في مختلف الولايات راهم سجلوا حالات دخول نتاع مصابين بضربة الحر وإلا ضربة الشمس. ونعاود نذكروا مستمعينا تسيسوا رواحكم وتبعدوا على الشمس في أوقات الذروة، وعندكم نصيحة من عند الطبيبة المبرزة في الطب الاستعجالي اللي كانت دخلت معنا البارح في بيدون لو، ما زالت موجودة على صفحتنا، ترجعوا لمختلف النصائح الوقائية اللي قالت يلزمنا نلتزموا بهم. ختام الموعد اليوم في بيدون لو، شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. تحية تخي تخي سبيسيال مدام المروكي سعاد اللي تتمنى سلفتها مدام ريد عيد ميلاد سعيد، وتقول لها إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بالصحة وربي يعطيك ما تتمنى، ويفضل لك سيلفي العزيز رياض وهناء، وتقول لها زيدان نستنيو فيكم ان شاء الله باش نعملوا جو، ربي يوصلكم سلمين وربي يرد غربتكم على خير. بديتيكاس المزيان هذايا نختم موعدنا مع تحيه زيدا توصلكم من عند ليكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، ياسمين الجديدي في الديجيتال، سمية صاير في الاخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

0: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. والبداية بتذكير ببلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز الذي أعلنت فيه اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6:00 مساء، وعلى فترات متقطعة في عدة جهات، منها جهة الوسط وتونس الكبرى وجهة الشمال والجنوب وجهة صفاقس. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام بداية من اليوم، إثر وفاة 12 شخصا في حرائق شهدتها بعض الولايات في وسط وشرق البلاد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية وفق ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية. طهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة، مشددة على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بسيادتها وحرية التجارة والملاحة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبة بلاده للولايات المتحدة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوط الأمريكية الإسرائيلية. وسائل أعلام لبنانية تذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على مرتفعات علي الطاهر، فيما زعم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. مقتل ضابط برتبة عميد وعنصر أمني وإصابة 4 آخرين اليوم أثر تعرض قوة أمنية وموظفين مدنيين لإطلاق نار أثناء إزالة تجاوزات جنوبية العاصمة العراقية بغداد، وفق بيان لخلية الأعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تفيد اليوم بأن الدفاع الجوي الروسي دمر 267 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما أعلن الكرملين أن رد روسيا على استهداف أوكرانيا للبنية التحتية الروسية سيكون قاسيا.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك.

0: الاثنين والخميس من بابي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الخميس 27 أوت 2026، أهلا وسهلا بالجميع، شكرا على

0: متابعتنا، شكرا على وفائكم لهذا الموعد اليومي معاكم في المحقق بلس على جوهرة اف ام طيلة هذه البرمجة الصيفية من ماضي ساعة الماضي ساعتين 27 اوت. احنا تقريبا في اخر اوت وفي اخر الصيف ان شاء الله. منعرفش كانكم كيفي من الناس اللي سيفيني سيف السناء ماذا بينا كان يطوي الصفحة ويقصد ربي على روحه. مرحبا بالجميع، نحاول نونسوكم شوية في ظل الدرجات القياسية متاع السخانة، وفي ظل نقص الماء ولا انقطاعه، نقص الضوء ولا انقطاعه، نسمعوا شوية بعض الحكايات اللي تمشي بينا للعالم. حكايات اليوم نقترح عليكم تزنا الحكاية الأولى فيهم لمصر كالعادة. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. مانيش نزيد نطول عليكم أكثر. أولى قضايانا بعنوان سالي الجباس، هذه محامية، شنو زعمة باش نلقاو في الفريجيدير نتاعها؟ متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم إذن تهزنا للشقيقة مصر وتحديداً مدينة الإسكندرية، وترجع بنا أطوار القضية لنهار 20 جويلية 2026، ونحن في واحدة من العمارات السكنية الراقية في ضواحي الإسكندرية. الجو كان مكهرب برشا، متساكني العمارة كانوا متجمعين لوطة قدام الباب الرئيسي، الوجوه متوترة، الغضب والحيرة ظاهرين عليهم، وكانوا يتناقشوا، والأصابع الكل تشير الشقة، شقة واحدة من المتساكنات، شقة في الطابق العلوي، الشقة لمن أيام تنبعث منها رائحة غريبة، ريحة ما عادش قادرين يتحملوها. البعض منهم كان يحاول يتصل بمولات الشقة، جارتهم هذه المحامية سالي ولا أمها اللي تسكن معاها، لكن ولا واحدة فيهم تجاوب. دقوا عليها الباب مرارا وتكرارا، ما حل لهم حد. الشيء اللي خلى الجيران يتفاهموا بين بعضهم ويتوجه عدد منهم لمركز الأمن ويقدموا بلاغ. علموا الأمن بالموضوع وقالوا لهم اللي راهو عندهم توا قرابة طفل فيام، وهو فما روائح لا تطاق الصادرة من دار جارتهم سالي هذه. البعض منهم قالوا للأمنيين اللي هما أول ما اكتشفوا الموضوع هذايا وأول ما فهموا اللي الريحة جاية من هالشقة مشاو كي ناس الملاح ودقوا الباب على جارتهم. أي قالوا خرجت لنا سالي، وقلنا لها على موضوع الريحة وكذا، قلت لهم والله عندكم الحق سامحوني، لو عندي ماكلة باتت البرة وقراست برشا وهي اللي تسببت فيها الريحة اللطف اللي عجعج الدنيا الكل، وهو باش ننظف الدار ونهز اللوح كل شيء، وطلبت منهم السماح. أما الريحة سيد المحقق باش يقول واحد منهم ماشية وتزيد وليت تشم من باب العمارة. قال حاودنا رجعنا دقينا، مرة هذه ما حلتش، كلمناها بالتليفون لقينا تليفونها مسكر، ما عادش تجاوب زيادة على الرسائل المساجات اللي نبعثوهم لها، واحنا سيد الأمني زيادة ما عادش نجمو نتحملوا هالروايح. الجيران أصروا على الأمنيين أنهم يمشيوا معاهم ويشوفوا حل لهذا الموضوع، وفعلا هذاك اللي باش يصير. الشرطة تنقلت على جناح السرعة للعمارة، ومن أول ما حطوا ساقيهم في وسطها إذا بيهم يشموا هكا الروائح الخايبة، ريحة فعلا لا تحتمل. أول ما وصلوا الأمنيين قدام باب الشقة لدقوا الباب لاستناوا لثبتوا طول بداوا يقتحموا في الشقة وكسروا الباب ودخلوا، وغادي يلقوا رواحهم قدام مشهد فظيع، دم متناثر في البلايس الكل، في القاعة، في الحيوط، والدار كانت مقلوبة سفاها على عليها، لكن الصدمة الحقيقية كانت في الكوشينة. وقت اللي وصلوا لها الأعوان وشافوا الفريجيدير لاحظوا آثار شيء ما خارج منها، حلوا باب الفريجيدير وغادي لقاو راس تاع مرأة ويدها الجزء العلوي من بدنها. وتواصلت الاكتشافات من بعد في الدار، بجنب الفريجيدير لقاو ساشي كحلة، ساشي مكوم عليها الحشرات، حلوها بكل حذر، فكان في انتظارهم أحشاء متعفنة. وما زالت الصدمات في إحدى الغرف، لقاو الأمنيين ساك كحلة، لقاو في وسطها ساقين الضحية. المشهد اللي شافوه داخل الشقة كان كفيل باش يجمد الدم في عروق كل واحد كان حاضر، مش كان الأعوان، حتى الجيران اللي كانوا واقفين قدام الباب وما نجموش يتحملوا هول هذا المشهد. لكن الجيران ورغم حالة التحلل اللي كانت عليها الجثة نجموا يتعرفوا عليها، وقالوا للأمنيين أنه هذه هي جثة الحاجة إلهام كما احنا باش نسميها، هذه والدة المحامية سالي الجباس. تم الاتصال بالإسعاف، وبعد استكمال المعاينات الأولية قاموا المسعفين بجمع أجزاء الضحية ونقلوها كلها للطب الشرعي. الطب الشرعي اللي باش يأكد في تقريره أنه الضحية عندها 3 أو 4 أيام اللي قتلت، لكنه أكد أنه مش قادر على تحديد طريقة القضاء عليها، لأنه الوضعية اللي تلقت عليها الجثة صعبة المهمة، كما أكد زادة أنه عملية التقطيع هذه كانت عشوائية لقطع الجثة ما هوشي متمرس. أول مشتبه فيه في القضية إذن هي شكون؟ صحيح سالي الجباس بنتها. بحسب رواية الجيران فإنه الريحة خرجت من الدار وسالي وقتها موجود، يعني سالي كانت موجودة بعد ارتكاب الجريمة. وزيد فوق هذا كي سألوها الجيران على مصدر الريحة، من قلنا أكدت لهم اللي الريحة جاية من ماك لقراست. سريعا انطلقت الشرطة في البحث على سالي الجباس. مشي تم تحديد مكان تواجدها، مش باش يكون صعيب على الأمنيين الوصول لها في دارها في منطقة الشيخ زايد. سريعا فريق من الأمن قام بمداهمة المنزل وغادي لقاو فعلا سالي، لقاوها في كامل أناقتها وكأنه ما فماش كارثة صارت في دار والدتها. ألقي القبض عليها وأحيلت على التحقيق. أمام قبل ما ندخل لغرفة التحقيق هات نتوقف شوية لهنا ونحكيه على هذه السيدة، هذه المحامية ماتر سالي الجباس. عمرها 42 سنة، هي إذن محامية مصرية مختصة في النقض يقولولها في مصر. عملت كمستشارة قانونية في المجلس القومي للمرأة، وعملت رئيس مجلس إدارة مؤسسة اسمها سيزا نبراوي المعنية بحقوق المرأة ومحاربة العنف ضد النساء والأطفال. شغلت زادة مناصب عديدة في جمعيات متعددة مختصة بكلها في الدفاع عن المرأة. سالي عرفت كذلك بنشاطها النقابي بدفاعها المجاني على اللي ما عندوش ما هوش قادر أن يخلص أتعاب المحامين. أسند لها لقب سفيرة العمل التطوعي عام 2019 من أجل مجهوداتها في تعديل قانون الأحوال الشخصية. ظهرت زادة في عدة برامج تلفزية وإذاعية مصرية وكانت ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ببساطة جدا عايزين نقول اللي ما يشيلش والدته تاج فوق راسه ما يستحقش ان هي تقف تقول له ألف مبروك يا حبيبي انت هتبقى في حضن أم. طبعا الزوجة ليها معادة خاصة وبس ما يجيش أبدا أكتر من معادة الأم. ما كانش رسولنا الكريم قال أمك ثم أمك ثم أمك؟
3: احنا عندنا المجلس القومي للأمومة والطفولة ده خاص بكل المشاكل التي تخص الأطفال في المجتمع المصري، الأطفال اللي بتعرض لانتهاكات، الآباء اللي بيعتدوا على أبنائهم. خلينا نقول الإتجار بالبشر، لما النهاردة الأب يتجوز بنته علشان يتربح من خلالها أو يضرب لها شهادة علشان يسننها زي ما بنقول، علشان يزوجها علشان يرفع عن عاتقه المصاريف وما يصرفش عليها قبلها.
1: هذه إذن سالي الجباس المحامية اللي نحكيه عليها. خلال التحقيق سالي اعترفت مباشرة بالجريمة اللي قامت بها، والاعترافات اللي باش نسرد لكم تفاصيلها جات في ملف البحث، وهي اعترافات المعنية تقريبا حرفيا. سالي بتأكد للمحقين انه ما كانش بينها وبين امها مشاكل كبيرة تخلي الامور توصل للي وصلت له. قالت كنا عايشين مع بعضنا في دار كريناها في الإسكندرية وكل شيء كان ماشي طبيعي جدا. كنت نمشي معاها للطبيب لا هي بها، نحاول نوقف معاها في كل شيء. نهار الجريمة قالت سالي كنا نحكيه في مواضيع عديدة، ومن المواضيع اللي جبدناهم قالت مشاكلي الخاصة، مشاكلي اللي كنت نعاني منهم في حياتي اليومية واللي سببوا لي اضطراب نفسي حاد. أشنو ما هالمشاكل يا سالي؟ سالي قالت أنها مشاكل عاطفية بالأساس، بما أنها عرست 4 مرات، 4 زيجات كانوا فاشلي. رجلها لو كانت عندها معاه 2 بنات وكان حارمها أنها تشوفهم. 11 سنة توا ما شافتش بناتها وما تعرف عليهم شيء. قالت أنها حاولت في عدة مناسبات تكلم بناتها لكنهم كانوا رافضين التواصل معها. بل أكثر من هكا قالوا لها اللي هي ماهيش أمهم وما عندهم حتى عندها حتى دور في حياتهم، واللي هما يحبوا مرت بوهم يعتبروها هي أمهم. ثم سكتت شوية وواصلت. قالت في زواجي الثاني سيد المحقق جبت بنية أخرى وسميتها مريم، لكن في عمر 5 سنين ماتت مريم. مريم كانت تعاني من إعاقة ذهنية وماتت وهي تعمل في عملية، ماتت نتيجة خطأ طبي على ما قالت. باهي مع تعاطفنا وتفاهمنا لهذا الكل يا سالي، شو دخل هذايا في السيدة والدتك؟ حسب رواية سالي، الخلاف اللي صار بينها وبين أمها كان يتمحور أساساً حول بناتها. سالي كانت تتمنى ترجع حضانة البنات ويعيشوا معاها، أما أمها فكانت رافضة الفكرة وما كانتش مقتنعة أنه بنتها قادرة تتكفل به. وقتها سالي قلت لها إذا ما نجمتش نرجع بناتي راني باش نسافر ونبدأ حياة جديدة في دولة بعيدة. لكن حتى الفكرة رفضتها الأم وقلت لها مستحيل نخليك تسافر وحدك. ومن غادي الحديث تطور من نقاش عادي إلى مشادة كلامية عنيفة. وقتها بدأت كل واحدة توجه للثانية كلام جارح. حسب اعتراف سالي، أمها عايرتها بفشل عرسها 4 مرات. قلت لها أنها عمرها ما نجحت في حياتها وأنها لا صلحت لا تكون امرأة صالحة، لا أم صالحة، لا زوجة صالحة لهم يحزنون. قلت لها زيدة أنت ما عادش تلزمني، أخرج علي من الدار. وقتها قالت سالي فقدت أعصابي وما حسيتش بروحي إلا وأنا يدي في رقبتها نخنق فيها. هي بدأت تبعد فيا وبدأت تعيط، وبلا مرة صحت وعيطت واحد من جيراننا اسمه أشرف، بدأت تعيط له باسمه ولا حبت تعيط له باسمه. قالت وقتها أنا حطيت يد على فمها ويد على رقبتها. حكاية الكل سيد المحقق قعد يمكن 3 دقائق. فجأة إيديها اللي كانوا شادين يفرعوا فيا طاحوا، عينيها تسكروا ونفسها تقطع. وقتها قالت أنا فقت على روحي وبديت نفيق فيها وقلها يا أمي فيق يا أمي شنو صار لك، لكنها ما جاوبتنيش ما تحركتش. فهمت لي هي ماتت. قالت كنت نعرف أني لو بلغت الشرطة باش نتحبس بالطبيعة، ونعرف أنه الجريمة اللي عملتها حكمها الإعدام، هذاك علاش قررت نتصرف. أولاً اتكيت بحذا الجثة وهزني النوم، وهزك النوم أي وهزني النوم. فقت في الفجر هاي تلفت نلقى جثة أمي ما زالت بحذايا. حاولت مستوعب اللي صار، غمضت عيني وبديت نفكر ونحاول نفهم شنو اللي صار. يا أخي أنا في حلم ولا في كابوس ولا في شنو؟ وما اكتشفت أنه الحكاية حقيقة. قمت من بلاستي، دخلت الكوجينة، جبت السكاكن وعملت اللي شفتوه. هاي ومن بعد مشيت رقدت. عاودت رقدت هاي جاك النوم. هاي فقت مع قرابة 11 متاع الصباح ايوه، ورجعت بحذا الجثة من جديد وكملت اللي بديته، خاطر ما كملتش انا التقطيع. وقتها سالي سكتت شوية، من بعد واصلت سرد الأحداث للمحقين. قالت أنها بعد ما قطعت الجثة ووزعت الأجزاء حاولت تخبي أثار الجريمة، لكن رغم أنها حطت أجزاء من الجثة في الفريجيدير إلا أن رائحة التحلل بدأت تنتشر تدريجيا في كامل العمارة، والجيران بدأوا ماشيين جايين عليها وكانوا مستغربين من هالريحة الخائبة اللي خارجة من دارها. قالت وقتها سيقت زعمة بالكلور على أمل أن الريحة تنقص، لكن ما نفعش والريحة ما زالت. والجيران مرة أخرى جاوني وبدأوا يدقوا عليا، وكما خرجت لهمش بعثوا على الواتساب نتاع العمارة، هما عندهم عاملين جروب يتشكيوا من الريحة اللي انتشرت في العمارة. قال التليفوني ما سكتش، اللي يكلم فيا واللي يبعث لي في مساجات. وقتها خفت وقررت أني نهرب. خليت كل شيء ورايا وهربت، لوحت التليفون بيده في الطريق وانطلقت في اتجاه الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وغادي شدوني الأعوان. بعد اعترافاتها وبسبب بشاعة الجريمة وطريقة تنفيذها، قررت جهات التحقيق عرض سالي على مستشفى المعمورة للطب النفسي. الهدف كان بطبيعة معرفة حالتها العقلية والنفسية زمن قيامها بالجريمة. هل كانت فعلا سالي تعاني من اضطراب نفسي أفقدها القدرة على التحكم في تصرفاتها، وأنها كانت واعية باللي تعمل فيه؟ في المقابل ظهروا برشا محامين زملائها اللي دعموها وأكدوا للرأي العام أنها غير سليمة المدارك العقلية، وقالوا أنه سالي تعديت خلالها سنوات طويلة بأزمات متراكمة، وطلبوا من القضاء يتعامل معها من زاوية نفسية. إلى حدود اليوم ما زال القضاء ينظر في هذا الملف، لي تنرجع على تفاصيله أول ما يتوفر عنا الجديد. وفي الأثناء قولي أنت شنو رأيك في اللي كنت تسمع فيه من قضية المحامية سالي.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلوس حتى الماضي ساعتين. محق بلوس تلقاوها على جوهرة FM يوميا من ماضي ساعة الماضي ساعتين، وتلقاوها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب بالصوت والصورة. ثاني قضايانا بالنسبة لليوم اتزنا لجنوب افريقيا، قضية جايد الصورة والحقيقة، زعما شنو الفرق بيناتهم؟ متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

حكاية اليوم تزنى لجنوب أفريقيا وتحديداً مدينة بار إليزابيث. ترجع بينا لنهار 21 أفريل 2015، نهارتها طقس بارد وإحنا صباح بكري، الناس الكل خارجة تقضي في شونها، منهم جايد بانيوتو أستاذة في مدرسة ثانوية للبنات، كانت تحضر في روحها كما عادتها مش تمشي تخطي. جايد كانت معروفة بين زملائها بهدوءها، مرأة بشوشة وكذلك عندها حب كبير لخدمتها، وحياتها تظهر مستقرة وسعيدة. جايد كانت تستنى في صاحبتها تشاريس باش تتعدلها بالكهرباء. ما هو صاحبات الزوز عندهم مدة ملي قرروا يعملوا كوفواتيراج، يتناوبوا على السياقة، كل نهار واحدة فيهم تهز كرابتها وتتعدل الأخرى، هاكا هكاكا ينقصوا في حق ليسانس. تشاريس قبل ما تخرج من دارها بعثت رسالة لجايد اس ام اس، علمتها اللي هي خارجة توا من الدار وقالت لها استناني كالعادة قدام مدخل الريزيدانس. شوي آخر عاودت بعثت لها اس ام اس أخرى، قالت لها اسمع الطقس راهو بارد برشا، تعرفش كيفاش؟ ما تخرجش من الريزيدانس، استناني قدام الدار. لكن جايد جاوبتها في رسالة اس ام اس زادة وقالت لها ما غير ما تتعب روحك، أتو نتمشى ونستناك في بلاصة العادة. الستة وخمسة وعشرين دقيقة متاع الصباح تشاريس بعثت اس ام اس آخر لجايد، قالت لها فيه هاو قريب نخلط. لكن مرة هذه جايد ما جاوبتهاش، درج من بعد وصلت تشاريس قدام مدخل المجمع السكني، هذه الريزيدانس، وقفت ما لقات شيء تستنى فيها، استنيت دقيقة اثنين درج لكن جايد ما ظهرتش. بون في الأول قالت زعمة بتيت عليها شوية، بردت شوية، رجعت زعمة للدار، كلمتها على التليفون كيف كيف ما جاوبتش. تشاريس كلمت راجل جايد كريستوفر ولا كريس كما يعيطولو صحابه، سألته على جايد لكنه أكد لها اللي هي خرجت من الدار عندها توا مديدة، وقتلوا سلمت عليه وقتلوا اللي ماشي تخدم. تشاريس استغربت كيفاش؟ تي متفاهمين باش نمشيو مع بعضنا وتوا كنت نحكي معاها بالاس ام اس، زعما مشيت وحدها وما استنتنيش. كريس باش يطل من الـ من الـ من, الـ من الباب باش يشوف كهربة مرته قدام الدار، وين عندها تمشي المرأة؟ هاي كرابتها لهنا. تشاريس وكريس خرجوا مع بعضهم، تقابلوا ومشاو توا باش يعملوا دورة في الريزيدانس هذا في الشوارع في الحوانت القريبة، لكن شيء جايد ريحتها ما فماش وتليفونها ما يجاوبش. مع السبعة متاع الصباح تقريبا كريس باش يكلم ديريك وميشيل، هذوما أم وبو جايد، اسألهم جات شي بحذاهم، لكن هما زوز ما عندهم حتى فكرة على جايد وين. بعد عمليات بحث مطولة وبعد ما تأكدوا أنه اختفاء جايد غير طبيعي، العائلة قررت تبلغ الشرطة. في الساعات الأولى الأمن تعامل مع البلاغ على أنه عملية اختطاف. علاش؟ لأنه الأمنيين فهموا لجايد تنتمي لعائلة ميسورة الحال، وذلك علاش رجحوا فرضية الاختطاف وكانوا يستنوا في تليفون من الخاطف باش يطلب فدية. في نفس الوقت كريس عمل طلع على الحساب البنكي متاع مرتو، إذا فما شكون اختفها أكيد باش يطلب منها أول حاجة أنها تعمل له روتري، عمليات سحب من البنك. وهنا ظهرت أول مفاجأة مع 27 دقيقة تاع الصباح، يعني بعد ما اختفت السيدة بقرابة الساعة، تم سحب مبلغ 3500 راند، 625 دينار تونسي تقريبا. وبعد السحب هذا صارت محاولة أخرى لسحب 3000 راند، هذه العملة متاع أفريقيا الجنوبية، لكن العملية ما تمتش. وبعدها صارت أكثر محاولة من أكثر من ديستريبيوتور وكلها باءت بالفشل. كريس باش يأكد وقتها للمحققين اللي مستحيل تكون جايد هي اللي تستعمل في الكارتة متاحة. وعليش قالوا له؟ قالوا سيد محقق المرأة تعرف مليح قدش عندها بلافون يومي للسحب من الكارتة، انتي صحيح عندك كارتة متاع بانكا ولكن راهو تبدأ متفاهم مع البانكا على حد أقصى للسحب، مثلا تقول انتي في الأسبوع عندك سحب 3000 راند، هذي عليش هو معمولة هالحدود باش إذا
تضيع لك كارتة ولا تتسرق لك كارتة، حتى كيف يسحبوا لك من الحساب متاعك ما ينجموش يتجاوزوا حد معين. حسيلو لو كانت هي اللي تستعمل في الكارتة مستحيل تعاود تحاول من ماكينة لماكينة وهي تعرف اللي وصلت للحد الأقصى متاع عمليات السحب متاعها، بالتالي فما شكون اختف جايد وسرقها ويحاول يستعمل كارتتها. عائل جاي تقريبا تأكدوا من فرضية الخطف، وخوفهم على بنتهم خليهم يعلنوا على مكافأة ب50,000 فرنك لأي شخص يساعد في الوصول لأي معلومة تخصها. لكن يتعدى النهار الأول وما زال ما فما حتى جديد، ما جاء حتى اتصال للعائلة، لا للمساعدة لا طلب فدية، لا هم يحزنون. في الوقت هذا المحققين كانوا يخدموا على مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في اللي الديستريبيوتور اللي حكينا عليهم اللي فما شكون مشي حب يجبد منهم الفلوس. وبعد ساعات من البحث ظهر نفس الراجل في كل تسجيلات الكاميرات، لكن ملامح وجهه ما كانتش واضحة برشا. في الوقت اللي المحققين عاملين مجهودهم لمحاولة تحديد هوية السيد هذا اللي يستعمل في بطاقة جايد، توصلهم معلومة ما كان حتى حد يتوقعها. اتصال يوصل للشرطة من عند سيدة تعيش في مزرعة معزولة شوية على المدينة. المرأة تقول لي من خلال المعلومات اللي سمعتهم في الإعلام ربطت الأحداث اللي شافتهم بحاجة غريبة صارت في نفس النهار اللي اختفت فيه جايد. احكي لنا تراه مدام. قد نهرتها سمعت صوت كهرباء وقفت قريب من المزرعة، وبعدها بدقائق سمعت صوت الكرتوش 3 طلقات. من بعد الكهرباء نفسها تحركت من بلاصة بسرعة كبيرة. أي وانتي علاش ما بلغتش وقتها يا حاج؟ قالت أنا ما بلغتش نهارتها خاطر الحق سيد المحقق صوت الكرتوش هنا عنا مش حاجة جديدة ولا غريبة، أما

المرة هذه معاهم هيليكوبتر. وبعد ساعات واحد من الفريق اللي في الهيليكوبتر لاحظ جسم وسط الحشيش. كي قربوا أكثر تأكدوا أنه اللي قاعدين يشوفوا فيه هو جثة آدمية. وبالمعاينة الأولية تأكدوا أنها جثة جايد اللي كانت وسط الحشيش والشجر. تم تطويق المكان وانطلقت المعاينة متاع ما أصبح مسرح شريمة. في الأثناء بعثت جثة جايد للطب الشرعي. الطب الشرعي اللي بيش يأكد في تقرير أولي أنها تعرضت لإطلاق نار بثلاث رصاصات فعلاً. زوز في ظهرها واحدة في رأسها. أول ما طلعوا المحققين على التقرير استغربوا لا محالة. طريقة هذه في تنفيذ الجرائم مش غريبة عليهم في أفريقيا الجنوبية. طلقات في الجسم وبعدها طلقة في الرأس، عادة الطلقة هذه تكون للتأكد من الوفاة، والأسلوب هذا يستعملوه عادة القتلة المأجورين لتيور اللي يحطهم لميخسونير اللي يحطهم شكون باش يقتل. لكن اللي يحير أكثر بالنسبة للمحققين أنه لحظة العثور على جثة شايد كانت ما زالت لابسة خاتم عرسها، ما زالت في ديها منقلتها، ما زالوا عندها كل مجوهراتها. مش غريبة لو كان هدف السرقة ياهو مخذي حتى شيء من الحاجات الثمينة هذه. التقرير مش يزيد يأكد زادة أنه المرحومة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي. يعني إذا الدافع ما كانش سرقة، وما كانش الاعتداء، ملا علاش قتلوها؟ بعد استبعاد الدوافع هذوما زوز بقاو للمحققين دافع واحد يخدموا عليه، وهو أنه الجريمة تكون ما يعرف بالجريمة الشخصية الانتقامية. ومن هنا يطرح السؤال الأهم، شكون عنده مصلحة في التخلص من جايد؟ باش يجاوبوا على هالسؤال كان لازم على المحققين يحلوا الكتاب أخيرا على هذه السيدة. في هذه المرحلة باش يتم سماع المقربين منها، زملائها في الليسيه اللي تقري فيه، صاحباتها، حتى تلامذتها، والكل تقريبا أجمعوا على حاجة واحدة. جايد كانت إنسانة محترمة، مرأة محبوبة، ما عندهاش مشاكل ولا عداوات تذكر. هي من مواليد 22 نوفمبر 1985، يعني عمرها وقت أحداث القضية 30 سنة. كبرت وسط عائلة مترابطة متكونة من 4 أفراد، أمها وبوها ديريك وميشيل، جايد وأختها الصغيرة توني. بعد ما كملت المرحلة الثانوية في قرايتها تعرفت في الجامعة وقتها على كريستوفر بانيوتو. كريستوفر من أصول يونانية ومن عائلة تعتبر ثرية. في البداية الثنائي عجبوا بعضهم، ومع الوقت الإعجاب تحول لقصة حب كبيرة ستتواصل لسنوات. بعد التخرج جايد اختارت التعليم، أما كريس فتوجه لعالم البزنس، حل بوات دنوي ودخل شريك في أكثر من مشروع، منها مغازة سوبر مارشي معروفة. بعد فترة من العلاقة الكوبل عرسوا في حفلة كبيرة، وعرسهم كان على الطريقة اليونانية. كانوا عايشين حياة سعيدة والمقربين منهم كانوا يشوفوهم كوبل ناجح جدا. بعد اللي عرفوه المحققين على جايد قرروا يرجعوا التسلسل الزمني للأحداث، فماش ما يوصلهم. جايد كانت واقفة قدام مدخل المجمع السكني مع 6:30، مش هكا؟ ايه؟ والسيدة اللي قالت سمعت صوت الكرتوش بعد نص ساعة تقريبا. يعني الجاني او الجنات ما ضيعوش برشا وقت، خطفوها هزوها لمكان معزول وقتلوها سريعا. بالنسبة للمحققين اللي خطفوا جايد كان هدفهم واضح، هو التخلص منها فقط. كل المؤشرات كانت تقول أنه السرقة كان فما سرقة زعمة وحكاية الديستريبيتور وكذا هي مجرد تمويه، الهدف الحقيقي هو التخلص من جايد. رغم أن المحققين تتبعوا تحركات الضحية وراجعوا كاميرات المراقبة وحققوا مع

0: عشرات الأشخاص. لأنه الدافع الحقيقي إلى حد الآن ما زال غامض، ما زال حد ما يعرف عليش السيدة هذه تقتلت كما أي جريمة. المحققين في الأيام الأولى استدعوا الأقربون أولى بالمعروف، استدعوا كريس رجلها، استدعوا أكثر من مرة، سمعوها أكثر من مرة. هو الحقيقة كان هادئ متعاون يجاوب على الأسئلة بكل ثقة، وفي نفس الوقت كان ظاهر عليه التأثر على مرته اللي فقدها، وكان يتصرف كما أي راجل فقد مرته بتلك الطريقة المأساوية. في المرحلة هذه المحققين خذوا إذن بتفتيش دار الكوبل، هو إجراء روتيني حاولوا من خلاله البحث على دليل يعاونهم ولا يفهموا شخصية الضحية. وأثناء التفتيش لقوا مجموعة الدفاتر خاصة بجايد، عبارة على مذكرات شخصية تكتب فيهم خواطرها، أفكارها، مشاعرها، يومياتها. المحققين بدأوا يورقوا في هكا المذكرات، ومع كل صفحة الصورة اللي كانت عندهم على هذا الزواج المثالي بدأت تتزعزع بل تنهار. مثلا جايد كانت كاتبة في واحدة من صفحات: أنا نعرف اللي الحب مش كما في الأفلام، أما عمري ما حسيت بالحب اللي كنت نحلم به. في صفحة أخرى كتبت: نتمنى نعيش حياة عادية، راجل يمشي يخدم ويروح للدار، يعدي وقت معايا ومع أولادنا، ويخبي علي شيء، وما يكونش همه الوحيد في الدنيا الفلوس. كل ما تعمقوا المحققين في التحقيق اكتشفوا اللي نمط حياة كريس وجايد كان مختلف تماما، كل واحد فيهم كيفاش كان عايش. جايد كانت تفيق مع الفجر مش تحضر روحها وصغارها وتمشي تخدم، تمشي تقري. في نفس الوقت تقريبا وقتها يدخل كريس للدار، مازال كي راجع من البواد دو نوي يدخل مباشرة يرقد. كي تروح جايد من الخدمة يكون هو قام ويحضر في روحه باش يخرج يخدم. يعني تقريبا كانوا عبارة كولوكاتير ساكنين مع بعضهم، كارين مع بعضهم وقتها، ويتقابلوا ساعتين على الأكثر في النهار. والوضع هذا خلق توتر كبير في وسط الكوبل. لكن بالنسبة للمحققين الخلافات الزوجية هذه وحدها ما تكفيش لتوجيه الاتهام لكريس، ما لقوا عليه حتى شيء كريس. هذاك علاش بحثوا فماش شكون في المنطقة كان يفركس على قاتل مأجور. رجعنا إذن للفكرة الأولانية نتاع أنه القاتل هذا ربما كان مبعوث للضحية خلص باش ينفذ جريمته. وفعلا بعد البحث الدقيق توصلوا الاسم سيوني. سيد هذا قبل الجريمة اللي صارت بأيام كان يفركس على قاتل مأجور، ويا محاسن الصدف. سيوني هذا أجون دو سيكوريتي، عون استقبال ولا عون أمن في البواد دو نوي نتاع كريس. ما غير ما ضيعوا برشا وقت الأمنيين، 27 أفريل 2015 استدعاوا سيوني. بعد توجيه أسئلة مباشرة لي بخصوص الجريمة سيوني استغرب، كان مصدوم من تلميحات المحققين. لكن بعد ما واجهوه بالمعلومات اللي عندهم على موضوع القاتل المأجور هذا ظهر عليه نوع من الاضطراب، وبدأ يدخل بعضه شوية وهو يحكي. سيوني باش يقول المحققين: والله خطيني سيد المحقق، أنا كنت واسطة فقط، لا شاركت في جريمة ولا قتلت حد، كنت نخدم في خدمتي وننفذ في الأوامر. باهي، الأوامر من شكون جاتك سيدي؟ سيوني سكت شوية مهما، وبعد قال: عارفي كريس سيد المحقق، عارفي هو اللي طلب مني نفركس له على قاتل مأجور، في المقابل قال لي طو يعطيني معناها بريم باهية، وأنا عملت المطلوب مني. أما والله خطيني، أنا فركست له فقط على القاتل المأجور. كلام سيوني خلى كريس يكون على رأس قائمة المشتبه فيها، لكن ما هوش كافي لإدانة كريس. كلام ما هوش كافي، لازم دليل قوي يدينه. وهنا المحققين طلبوا من سيوني يتعاون معهم، طلبوا منه يتصل بكريس ويحكي معاه في موضوع الجريمة. وكان ذلك كذلك. سيوني كلم كريس والمكالمة كانت مسجلة، لكن وقتها كانت زنازة شايد، وذلك علاش كريس ما نجمش يحكي وقال له تو نكمل الزنازة وتو نتقابل. تفاهموا باش يقعدوا في الكهرباء يحكيوا، والمحقين حضروا للموعد هذا منيح. تم تركيب أجهزة تنصت في وسط الكهرباء وكاميرا خفية. ساعات من بعد كريس وسيوني تقابلوا في الكهرباء. كريس اللي كان متأثر في الجنازة الصباح توا هو يضحك ويفهدلك مع سيوني كانوا ما فما شيء. سيوني تصرف بشكل عادي وطلب من كريس يعطيه الفلوس اللي تفهموا عليهم، وكريس الحقيقة باش يمدلوا الفلوس. ومن بعد الزوز بداوا يحكيوا على التحقيق، ومن بين أخطر الكلام اللي قالوا كريس، مش قلت لك من الأول نبه عليهم باش يظهروا الموضوع كأنه سرقة، كان لازم تظهر الحكاية مجرد عملية براكاج قدام الدار مش خطف وقتل. وكان هذا إذن دليل إدانة كريس. فورا تم استصدار إذن بإلقاء القبض عليه، وتم تحديد أسماء الجنات اللي كانوا 3 أشخاص. المنفذ الرئيسي اسمه سازوكاي، الثاني اسمه سانتين، والثالث اسمه زولاني. جميعهم أصحاب سوابق في قضايا مختلفة. ألقي القبض عليهم 3، وخبر إيقاف كريس صابت كالساعقة على عائلة جايد ومعارف الكوبي. جميعهم ما نجموش يستوعبوا لي كريس رجلها هو اللي متورط في مقتلها، الراجل يحبها وما بينتهم شي مشاكل كبيرة، علاش باش يقتلها؟ وهنا يجي ربما الاكتشاف الأهم اللي باش يفسر للمحقين الموبيل، علاش كريس قرر يتخلص من مرته. اتضح أنه كريس كان على علاقة بشابة تخدم في المغازة متاعه اسمها شانيل، أول ما عرف كوستا بو كريس بهالعلاقة قلب الدنيا. بو كريس كان يشوف اللي جايد مناسبة لعائلتهم ومركزهم الاجتماعي، وما يلزمش ولده ينفصل عليها. هذاك علاش هددوا إذا مش ناوي يبعد على شانيل هذه راهو باش يبدل وصيته ويحرمه من الميراث. كريس وعد بولي هو باش يقطع العلاقة بشانيل، لكن اتضح أنه كريس عمره ما بعد على شانيل، بالعكس العلاقة زادت تطورت أكثر. يقابل فيها بشكل يومي وكل مرة في أوتيل، كان مدللها يخذلها كدوات غالية، سكان، كهرباء، ذهب. تم سماع شانيل عاشقة كريس، أي بس أكد للمحقين موضوع العلاقة بينها وبيه، وأكثر من هكا الهوس متاعه بها. شانيل قالت من لحظة اللي بو كريس هدد ومنعه يواصلوا في العلاقة صار العكس تماما، وكأنه يطبق في مقولة كل ممنوع مرغوب، لدرجة أنه قالت كيف حبت تنفصل عليه تواصل هو مع صاحبتها، وهي زادة كان يخذلها في الكدوات فقط باش تحاول تحسن العلاقة بينه وبين شانيل. شانيل باش تأكد للمحقين أنه ما عنده حتى علم تخطيط حبيبها لقتل مرته، ولكن ورغم مواجهته حتى باعترافاته الغير مباشرة متاعه هو في تسجيلات الكاميرا، كريس أنكر تماما أي تهمة موجهة لي، وكان مصر أنه الفيديو تفهم بالغالط، الفيديو اللي تصور له هو يحكي وفرحان على اللي صار لمرته، وأكد أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة. لكن رغم محاولات الإنكار انطلقت المحاكمة. اللي صار حسب اعترافات القتلة 3 وسيوني أنه كريس تواصل مع سيوني الحارس متاع البودوني متاعه وطلب منه يشوف له قاتل باش يخلصه، عنده شكون يحب يرتاح منه، وطبعا كان شرطه أنه هو ما يظهرش في الصورة. كريس كان طالب أنه الجريمة تصير على أساس عملية سطو مسلح، ابراكاش قدام الدار، حبوا يسخرقوا لها ساكها ويخي قتلوها وهربوا. لكن اللي صار عكس المخطط تماما. حسب اعترافات ساسوزاكي قبل الجريمة بأيام كريو كرهبة وكانوا يراقبوا في تحركات جايد كل يوم، اللي تخرج من دارها للي تروح، باش يكونوا قادرين هكاكا يحسبوا كل شيء قبل التنفيذ. نهار الجريمة توجه الثلاثي بالكهرباء للمجمع السكني وين وقفت جاي تستنى في سحبتها. في عوض ما ينفذوا الجريمة على عين المكان، هبطوا زوز من الكهرباء، طلعوها بالسيف في الكهرباء وهربوا المنطقة معزولة على بعد 30 كيلومتر من مكان الخطف. وغادي هبطوها من الكهرباء وأطلقوا عليها النار. ساسو زاكي كان يحكي ويقول اللي هو اللي هي ترجيتهم مش يسيبوها، قلت لهم خذوا اللي تحبوا والمهم نرجع لداري والعائلتي، لكنهم كانوا بلا رحمة، كان كل همهم الفلوس اللي باش يقبضوها من بعد في بعد تنفيذ هذه الجريمة. في المحكمة النيابة اعتبرت أن كريس خطط لقتل مرته لزوز أسباب، سبب عاطفي وسبب مادي. أولاً كان يشوف أنه تكلفة مقتلها أرخص برشا من تكلفة الانفصال عليها والتخلي على جزء من الميراث. ثانياً كان يستنى في فرصة باش يكون على راحته مع حبيبته شانيل. على هذا الأساس نهار 2 نوفمبر 2017 تم الحكم على كريس بالسجن مدى الحياة. زولاني توجهت له تهمة التآمر لتنفيذ جريمة قتل وحكم عليه بالسجن 15 سنة. ساسوزاكي توجهت له تهمة السرقة بالإكراه والقتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. المتهم الثالث سانتين توفى في السجن بتسمم في المعدة. أما سيوني الوسيط بين كريس والقتل المأجورين فهرب، ولليوم لم يتم الحكم عليه.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
1: المحقق بلوس، محقق

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
4: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية مع النجم الرياضي الساحلي اللي شرع في بيع التذاكر الخاصة بمواجهة النجم الرياضي بالمتلوي. التذاكر شنو 15 دينار وبالنسبة للجرادا 25 دينار. بالنسبة لي طبعا الفيراج تذاكر مخصصة لأصحاب الاشتراكات فقط. مواجهة باش تشهد حضور جماهيري غفير خاصة بعد الأداء المتميز اللي ظهر به رجال المدرب براكوني أمام الترجي رغم الهزيمة 3 أهداف مقابل هدفين. النجم الرياضي بالمتلوي اللي باش يواجه النجم الرياضي الساحلي تأهيل 5 لاعبين جدد هما المهاجم النيجيري إيفاني أوغبا، محمد أمين بوزعبية، محمد أمين لوريمي، عبيد الشابي ونجد الدبابي. نذكر النجم الرياضي بالمتلوي باش يلعب ضد ليتوال نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 على استاد سوسة الأولمبي. في الأولمبي البيجي أعلن الفريق على إصابة اللاعب محمد أمين المرزوق على مستوى الأربطة المتقاطعة وباش يغيب على المواد على الميادين مدة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر. في الترجي الرياضي التونسي من المنتظر أنه يعلن الفريق اليوم على صفقة المهاجم الجديد حازم المستوري. 142 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل 42 هدف وقدم 12 أسيست. من جهة أخرى الفريق باش يفرط في المهاجم الفرنسي فلوريان دانو نادي الاتحاد الليبي مقابل 1.2 مليون يورو. نمشي وتوا مع أخبار ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2016 على جوهرة FM.
4: بعد خيبة أمل المنتخب التونسي للأكابر في المونديال تأتي البشائر والأفراح من المنتخب التونسي دون 21 سنة ليتأهل للمربع الذهبي من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وين باش يواجه غدوة المنتخب الإيطالي انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. نصف النهائي الثاني اليوم يجمع المنتخب الجزائري ومنتخب كوسوفو. المنتخب التونسي يتأهل للدور نصف النهائي للمرة الرابعة ويسعى لإعادة إنجاز 2001. منتخب كرة اليد للأواسط يلعب اليوم 3 مقابلات أمام المنتخب الجزائري، مباراة تنطلق على الساعة 2 بعد الزوال. المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات يلعب غدوة 3 مواجهات أمام الأربع المواجهات أمام المنتخب الجزائري بعد 3 انتصارات ويسعى للعلامة الكاملة. تونس في الترتيب العاشر على مستوى الميداليات، 2 ميداليات ذهبية 2 ميداليات برونزية و9 ميداليات ذهبية و2 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2016 على جوهرة FM.
4: نحكيه على المنتخب التونسي لكرة السلة اللي باش يشارك في النافذة الرابعة المؤهلة لبطولة العالم قطر 2027. قائمة اللاعبين اللي باش يكونوا موجودين في النافذة الثالثة اللي فات 3 مقابلات للمنتخب التونسي: زياد الشنوفي، جوهر الجوادي، يوسف الضيف، عمر عبادة، بلال الجزيري، مختار غيازة، فراس الحياني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، نصف المثناني، ياسين التومي ومحمد محمد المنفذ. قائمة شملت لاعبين الخبرة ولاعبين أيضا الطموح واللي هما صغار في السن. أبرز المواعيد الأوروبية اليوم الخمسة متاع العشية، القرعة تاع دوري أبطال أوروبا طبعا أهم الفرق اللي باش تشارك، نحكيو على التصنيف الأول في هاته القرعة، التصنيف الأول اللي فيه باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، ليفربول، انتر ميلان، مان سيتي، أرسنال، برشلونة وأتلتيكو مدريد. القرعة تنطلق على الساعة الخامسة ومنقولة على قناة بين سبور المفتوحة. بالنسبة لأهم المواعيد الليلة 8 برشلونة في الجولة الأولى مؤجل يلعب أمام نادي أتلتيكو بيلباو. هذا كل معنا في ثاني نشراتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.

24 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهرة.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا اتبعوا فينا. مرحبا بكم على الفيديليتي متاعكم مستمعينا مستمعاتنا واللي تبعوا فينا على الصفحة الرسمية ولا جوهرة فام لايف كيف كيف. دونك خليني نقول لكم أهلا بكم الناس الكل، موعدكم مع سونتي بلوس كيف العادة اليوم الخميس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة. دونك باش نحكيو على موضوع مهم جدا اللي هو نحكيو على التهابات الأذنين ولا الأذن، نحكيو على دو باثولوجي مختلفين، الالتهابات الخارجية للأذن والالتهابات الأذن الوسطى في حال أن وجود ثقب بالأذن. نحكيو على فصل الصيف، نحكيو على دنيا سخونة برشا وين احنا نجم بالحق تكون فما برشا مضاعفات أخرى من البحر من الماء كل يوم من ما ثماش تنشيف بالجديد. دونك نحاولوا ردوا بينا على رواحنا. بيان سور ضيفنا هو ولد الدار مش ضيف، دونك دكتور وسيم قرماني هو رئيس قسم الأذنين والأنف والحنجرة ولا والحنجرة والأنف بمستشفى فرحات حشيد. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مدام أحلام، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين جوهرة فام.
0: دونك باش نحكي ونحكي اليوم على موضوع مهم اقترحته سيادتك.
1: هو موضوع يهم داكتواليتي، توا احنا في فصل الصيف وفصل الصيف يكثر العباد تمشي للبيسين تمشي للبحر. صحيح الواحد يشيخ ويتفرد، اما ساعات نجم تقلق سورتو معنا من ناحيتين كطبيب اذنين وانف وحنجره. الباثولوجي الاكثر اللي تتقلق تتحير في الصيف هي الامراض نتاع الاذنين سورتو الاذن الخارجيه.
0: الاذن الخارجيه هذا باش نرجعوا له بيان سور تبعا اليوم خلال ليميسيون تاعنا باش نعرفوا تفاصيل الكل، باش نشوفوا زاداش الاسباب المسببات، باش نشوفوا الوقايه كيفاش باش تكون، ونشوفوا زادا المخاطر المجرة على هذا على هذا الكل، واذا احنا اهملنا حتى ان بتي ديتاي صغير مع الصحه راهو ما يتجزأش الصحه. ردوا بالنا على رواحنا. دونك سمية صغير معنا في الاخراج التقني كيف العاده، ياسمين جديدي في الاخراج الرقمي، معكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم موزيكا ورجعين. موزيكا خليني نقول لك سمية 36 300 الف كما فكرتني، ينجموا يتصلوا بينا اكيكا، ينجموا يسالوا الدكتور مباشره. يلا موزيكا ورجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اكيد الناس كلنا في كل عائله توا بعد ما نمشيو للبحر من بعد ما ندوشوا خاصه الايامات سخونه برشا برشا دونك اكيد الماء على طول هاكا في النهار زاد خاطر بون بطبيعته يتقص في الليل ولا تعادة محمودة هذية دكتور لازمنا نعديو كلمة الحقيقة في الشأن هذية دونك نحاولوا كيفاش نردوا بالنا على أكل تقعد الماء في الأذن هذا المتعارف به اجتماعيا احنا اللي نحكيه مع أولادنا ومع رواحنا نحاولوا باش ننشفوا مليح وكل لكن مع هذا ثم التهابات تظهر باش نشوفوا أسبابها ساعة دكتور علاماتها ثم كيفاش نشخصوا الالتهاب الأذن ما تنحكيوا على الالتهابات الخارجية. نعود نذكركم معنا دكتور وسيم قرماني رئيس قسم الأنف والحنجرة كيفاش هي الأذنين والأنف والحنجرة ندي معك علاش هما ثلاثة مع بعضهم دكتور الساعة
1: حتى كل قريبين بعضهم فرد زون فرد بلاصة
0: اي
1: جينيرالمون قرب لبعضهم كي حاجة منهم تمرض نجم
0: تعدي الأخرى
1: ولا تعطي حوايج يظهروا مثل خشام كي تقلق قلق الخشام نجم يعطيك قلق الأذن نجم قلق في الخشام يهبط على الكراج يعطيك قلق في الكراج دونك كيما بعضك دونك نفس الاختصاص بريسك الكل
0: تخي بيان يلا نمشيو اليوم للالتهابات الخارجية للأذن
1: احنا كنقولوا التهابات خارجية للأذن باش نفهموا الموضوع هي الأذن نقسموها لدو بارتي البارتي الاولى هي الاذن الخارجيه لوريل اكسترن والبارتي الثانيه هي الاذن الداخليه الاذن الوسطى كي نقولوا التهاب الاذن الخارجيه دونك نقصد بها اذا فما التهاب في الاذن اناتوميكمون البارتي الخارجيه نتاع الاذن اللي فيها المسمع نتاع الاذن اللي يوصل حتى للطبله نتاع الاذن دونك نقولوا التهاب الاذن الخارجيه نحكيوا على البلاصه هذه نحكيوا البلاصه معناها من المدخل نتاع الاذن حتى للطبله نتاع الاذن هكا الكل كي تسمى المسمع الخارجي نتاع الاذن كي يصير فيه التهاب تولي التهاب الاذن الخارجيه في فصل الصيف تكثر التهابات نتاع الاذن الخارجيه يولي مرضى باش يجيو معناها كون شخص عندهم لو فما التهاب في الاذن الخارجيه علاش خاطر فصل الصيف فصل جينيرالمون سخون تو احنا في البيريود هذه تو ديجا في
0: سورتو احنا كانيكول هذه
1: كانيكول تومي سخانه مع العرق مع البحر مع لعبات تمشي للبسين مع الماء يدخل للأذن تخلي الأذن تولي مبلولة أكثر تتبدل دونك العوامل الخارجية الموجودة في الأذن وهذا ينجم يسهل ظهور الالتهابات في الأذن هذا عنصر من العناصر فمع عناصر أخرى زاد مثال المريض مثال يحكوا أنه برشا يلزمنا نجنبه كل تيش كوتون
0: أي.
1: من العوامل اللي معناها تعطي الالتهابات الخارجيه للاذن هو اللي تيش كوتون
0: تيش كوتون ولا شكل ولا
1: اللي موجود تيش كوتون هذا يقولوا هذا
0: هذا الرقي فيه
1: سمعي فما شكون بخطا نتاع ستيلو فما شكون بمفتاح فما شكون
0: اللي في يده اللي في يده
1: دونك هكا الكل ينجم يعمل دي ميكرو تروماتيزم يعمل معناها جروح صغيره في وسط الغشاء نتاع الجلد نتاع الاذن الخارجيه وكي يكون باب باش تدخل منه جرثومه غادي كي تعطي التهاب الاذن الخارجيه كيف كي زاد برمي الحوايج اللي تاثر تعطي معناها الالتهابات هذه هي كي تقع الاذن مش مهويه بالكدا مثل الواحد كي يستعمل برشا الليكيت وانه ديما مسكره دونك الهواء ما يدخلش في الاذن وما دونك ما يجددش الهواء دونك ياثر كي على الاذن نجم يعطي التهابات كيف فما زاد فما بعض الاشخاص اللي عندهم حساسيه في الجلد كيما الاكزيما نقولوا احنا
0: الصفرة
1: كي في الاذن ساعتنا كي زاد معناها الفافوريز زاد باش تظهر معناها التهابات في الاذن الخارجيه دونك هذه كل العوامل اللي تنجم ساعات ذاك الشخص اللي عنده السكر تلقى السكر مش مريقل تعطي معناها مناعه تنقص شويه دونك هذا كيف زاد سافافوريز
0: اللي عندهم امراض مزمنه خاصه
1: امراض مزمنه سيرتو اللي تنقص شويه المناعه تنجم معناها تولي معناها في جرحه صغيره في الاذن تنجم الجرثومه تدخل هذيك وتعطي التهابات الاذن الخارجيه
0: وتعطي برشا خلينا نحكيو على مرض السكري دوم برشا في الاذن دكتور
1: هي الالتهابات الاذن الخارجيه الحمد لله الاكثريه معناها النسبه الكبيره نتاعها اكثر من 90% هي تكون معناها فتره حاده معناها تاع ايامات صحيح تقلق تشوف بعد العلامات نتاعها سورتو الاوجاع هي فيها برشا اوجاع اما تتبرى وتمشي على روحها معناها ما تخليش دي سيكير نحكيوش على
0: فما
1: نحب نكمل الاسباب دونك هذه اهم الاسباب اللي تعطي فما زاد توسكي معناها احنا في العاده كل سورتو تيش كوتون معناها كل الصمغه اللي في الاذن هي اللي يحمي الاذن في العاده وخلاها ديما اميد وخلاها معناها الجرثومه ما تدخل شو
0: استعمال دكتور
1: يعني. كريستمال ساعات يتزاد يتراكم في الأذن ويدخلوا الماء نتاع الماء البحر ولا الماء البسين كيف كيف زاد ينجم يصيروا التهابات وتنجم تولي تعطي التهابات في الأذن الخارجي.
0: خليني نقف معك في السماغ نتاع نتاع احنا ديما في الديريكت تاعك على التليفون دكتور الغالب نعذروك خاطرك طبيب وبيان سور وعندك التزاماتك دونك خليني نقول لك السماغ نتاع الودنين احنا ما نحملوش ودنينا فيهم حاجه دونك جينيرالمون تلقانا كل يوم ساعات اذا كنت تبدا الكوتون هذاك يبدا مرخوف ولا حاجه نكبسوه ونحط فيه شويه ماء ولا شويه اوت كولوني وتلقانا ديما وحنا نظفوا في ودنينا كل يوم.
1: هذا لا لا معناها هو هي الاذن بصفه طبيعيه بصفه فيزيولوجيه هي ديما معناها فما كيما الميغراسيون معناها الخلايا الميتة ولا كل الشوائب اللي في الاذن الداخليه تخرج فما كيما تخرج عليها تابي معناها بشويه بشويه تخرج من قاع الاذن معناها من بحث الطبله حتى
0: للخارج الاذن
1: هكايا بصفه طبيعيه يخرج بطبيعته هكايا يخرج بطبيعته ما يستحقوش باش ننظفه ولا باش نستعملوا تيش كوتون دونك لا نعملوا تيش كوتون ولا نعملوا اوت كولون ولا نعملوا حتى شيء في الاذن
0: دونك جوست بابي ولا نمسحوا هكا
1: تمسح من برا
0: من برا
1: من برا حاجه نظيفه دونك تمسح بها من برا وكاو اما معناها ما فماش داعي باش تدخل تيش كوتون في ودنك ولا باش تنظف ودنك على العكس الوسخه كي تزيد تدخل للداخل اكثر كالسمغ يولي يسقط في الطبله يولي ما عادش يخرج لبرا يولي يسكر الاذن ويتسبب في مشاكل وكيف كيف نجم بالتيش كوتون تجرح هذا الغشاء نتاع المسمع نتاع الاذن ونجم يكون معناها باب باش يدخل منه الجراثيم.
0: قبل ما نمشي معاك العلامات دكتور حكينا على الاسباب شو العلامات لكن حاب نقف هوني باش تلقى دي بوب بوبليسيتي تلقاهم على صفحات التواصل الاجتماعي سواء في انستغرام او سور فيسبوك باش تلقى اللي يقول لك هاو هذايا اباغي تعمل هكا تحط تخرج لك اللي في ودنك الكل وتكون مرتاح شنو رايك في هذا ما لازم نسمع دكتور
1: هذا هذا كل كي معنا غير مصروف به
0: اي
1: ما ندخلوا حتى شيء في ودننا سورتو معناها على فيغل معناها الواحد ما يراش روحه باش قاعد يعمل دخل فما شكون يجونا حتى الحالات الاستعجاليه القسم الاذني الانف والحنج ولا شكون يدخل ودنه باش ينظف ودنه ينقب الطبله دونك
0: انا ما نقبتش مره خليت القطنه
1: ولا هذيك يسمى حاجه خفيفه دونك نجموا نحياها اما ساعات توصل حتى ما شكون ينقب الطبله نتاع الاذن خاطر وحده وحده يحب يدخل حاجه باش ينظف
0: داكوغ
1: التنظيف ما يجي كان عند طبيب مختص هو اللي عنده كل السبيكيلوم عنده دونك الخماع اللي يشوف به الاذن عنده الليميير على تقاها فرونتال ويشوف الاذن وينظف يعرف شي ينظف ويعرف شي ينحي وخدمته هيك
0: اما
1: وحدنا
0: وحدنا ليه ديما الالتجاء ديما للطبيب المختص نحب نمشي للعلامات لكن نحب نركزوا فيهم اكثر نخرجوا فاصل اشهاري وراجعين
2: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام
3: ليسن اب
2: الدنيا وما فيها
3: جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
4: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات كل المناسبات وهالأيامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات
2: مونوبري ديما معك
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: مرحبا بكم من جديد. انا نسمع هكا في حس الموجه يا سميه، وانا ماذا بيا توا راني وين؟ راني نعوم وعرفتو كل اما ممنوع العومين حتى للاربع الخمسه تاع العشيه توا من العشره نتاع الصباح حتى للاربع الخمسه. ردوا بالنا على رواحنا، الله اللطف عليكم، الله لا يمرضكم، وبالحق قد ما تنجموا تقاوموا. ومن بعد العشية مخر امشي عوم كما تقولوا انتم الدكاترة الكل. هذه توصيات مهمة جدا خاصة مع الكاني
1: في الوقاية خير من هذا كله.
0: اي نعم، اي دكتور حكيم هو نسيت وين وقت نصيحة. دونك حكينا مع دكتور وسيم قرمانية، نعاود نذكركم اللي هو رئيس قسم الأذنين والأنف والحنجرة بفرحة حشاد. نحكيه اليوم على شنية التهابات الأذن الخارجية، حكينا على أسبابها قبيلة. طيب باش نرجع للعلامات متاعها دكتور.
1: العلامات متاعها هي سورتو العلامة الأكثر والعلامة اللي تخلي المريض يجي فيسا باش يعدي هي الوجيعة. خاطر الالتهابات متاع الأذن الخارجية تتسم بالآلام متاعها، دونك المريض توجع برشا. فما شكون ما يجيش النوم في الليل، معناها كان الالتهاب تلقاه كبير، معناها انسوميون تخليش يرقد.
0: كيفاش الوجيعة؟
1: دونك الوجيعة سورتو وجيعة سبونتاني معناها بطبيعتها تلقاها موجوعة. تكثر الوجاعة كي يحرك الفمه مثلا باش ياكل، كي يحرك فمه باش يتثاوب، خاطر فما هنا الارتيكولاسيون تاع الفك محدا المسمع تاع الاذن، كي تتحرك تتحرك المسمع دونك تعطي الوجاعة تزيد. وفي التشخيص زاد كان المريض نمسوا سورتو الكارتيلاج هذا بالاذنك القروش تاع الاذن، كي تجبدوا تمسوا تحركوا شويه المريض يعيط وتحس بوجاعة.
0: هذا بيان سور نحكيو على هذايا وهذايا
1: القدام القدام القدام القدام تجبد مثلا الكارتيلاج التيلاني ولا تزع الكارتيلاج من قدام، المريض يحس بوجاعة كبيرة. دونك هذايا الأكثرية، دونك وقتها ديجا تقول الأكثرية هي سينوتيكسيان التهاب خارجي للأذن. مش تلقى المريض يحس انه مسكره ما يسمعش بالقدا، يحس كل حاجه فيها كوارتونجي، حاجه تحس حاجه في السوني بوشية. ساعات تلقى فما سائل خارج من الاذن، تلقى ساعات معناها كيما القيح خارج من الاذن، تلقى تحك فيه تسمع ماش تسمع بالقدا، ساعات تلقى حتى زنزين شويه زنزين في الاذنين. هذا كل من العلامات اللي معناها تخلي المريض يجي جينيرالمون تلمون وجاعة كبيرة ما يقلش بروحه، معناها يجي في ساعة.
0: شوف دكتور قداش ينجم يتحملها الوجاعة؟ أعطينا وقت، معناها خاطر ديما الوقت مهم جدا في الحاجات.
1: هو في العادة معناها كي تبدا الوجاعة أنت والالتهاب
0: اللي موجود
1: كان الالتهاب الصغير، ساعات فما مريض ياخذ شوية دويات نتاع مسكنات نتاع آلام، فما شكون تلقى عنده قطر في قطر وحده، هي حاجة نحكي فيها بعد تالي خاطر هي مش حاجة مش باهية برشا. ساعات هي القطر تنجم هي بيدها تكون سبب في أنواع معينة نتاع التهابات اذن خارجيه يكثر منها المريض.
0: الفيجل يا دكتور ولا وزيت السخون؟
1: لا لا كي سورتو با معناها
0: باش نحكي فيها
1: كي سورتو با. دونك اذا كان فما التهاب صغير مش كبير، واذا كان ياخذ دواء معناها ينقص الوجاعة، واذا كان مناعته لاباس ويمسح ودنه ويرتاح شويه، فما شكون فاسون سبونتاني يتحسن وما لاباس. اذا كان لا، اذا كان التهاب كبير، اذا كان السل معناها المسمع، احنا بعد في التشخيص احنا شنو كيفاش نشخصوها؟ المريض يجي عنده خاطر قلق، كي نسمع القلق نتاعو نفهم اللي هو الاكثريه تكون التهاب الاذن الخارجيه. وفي الاكزام كي يجي عندي على المريض كي تمس الاذن كما قلت لك ولا كي تجبد الكارتيلاج وجاها تكثر برشا، واهم حاجه زي كي هو الاكزام بيدو معناها كي تشوف المسمع نتاع الاذن، كي تحطك السبيكيلومك القماع الصغير كي تحط في الاذن وتشوف، اول حاجه المريض ما يخليكش تحط القماع
0: ما ينجموش،
1: انت تحط دبا تقرب مش تبدا تدخلك القماع في الاذن وهو المريض يعيط، معناها تلمع له وجاهه كبيره. اشترى المسمع كله التهاب، مش تعرف نسمع لاصق في بعضه تقريبا، ساعات ما تراش كل الكوندوي كل معناها الليميغ الفلاته كلي ما عادش موجوده، تيلمون الالتهاب كبير في وسط الاذن الخارجيه واللي يلصق في بعضه، حتى الطبله ما عادش نجم تشوفها. دونك هذا كل من العلامات اللي تاكد لك اللي فما التهاب الاذن الخارجيه. ساعات تلقى في الاكزام نتاعك تلقى ساعات ماده خارجه على برا، دونك فما التهاب وماده. في الحالات اللي تكون متطوره شويه ولا تلقى المريض عنده شويه سخانه، ساعات تلقى عنده السيسه تحت الاذن، هذا معناه يدل على الالتهاب عنده معناها تطور شويه ولا حتى تعدى ساعات حتى الالتهاب يوصل حتى للقرش نتاع الاذن، معناها يولي القرش نتاع الاذن بيدو يولي فيه التهاب. دونك هذه حالات سيرتو نشوفها عند السوجي اللي تلقى عنده شويه نقص مناعه، السوجي عنده السكر، السوجي عنده كذا، تولي معناها الظاهر الالتهاب هذا قاعد يمتد وقاعد يسرح بشويه بشويه.
0: باهي دونك حكينا احنا توا حكينا على الاسباب وحكينا على العلامات هذه. دكتور احنا في الوضوء للصلاه ديما بالوذنين رانا دكتور؟
1: هو بين الوزنين معناها هذاك من برا معناها مش داخل من فصل معناها في الوزن الداخل معناها وحتى كان دخل من فصل الوزن حتى واحد يمشي البحر ولا بيسين في فصل الوزن سي با دراماتيك مش حاجه
0: مش حاجه
1: جينيرالمون يخرج وحده ما يسحقش مع جينيرالمون شويه وقت
0: يقلقوا برا
1: يقلق تجبد ودنك شويه هيك التالي معناها باش المسمع يتحل اكثر ترقد راسك ماشي هيك جينيرالمون ما يخرج ويعبد معناها ما يقلقش في الوضوء كيف كيف معناها في الوضوء واحد مش يحط كميه ماء كبيره في ودنيه معناها مش يتوضا من برا من برا الوضوء من برا معناها في العاده الوضوء ما يكونش سبب في
0: تخيب بيان باهي نمشيو للتشخيص دكتور
1: تشخيص دونك كما قلنا هو اهم حاجه هو الفحص الفحص للمريض فحص السرير معناها كيف ما تسحقش باش تعمل التصوير ولا تعمل تلفزه ولا تعمل حتى شيء هي المريض كي يحكي لك على الوجيعه اللي يحس بها الاكثريه تشك اللي فما التهاب الاذن الخارجيه الاكزام نتاعك تشوف تلقى تمس الاذن نتاعو المريض بقى يعيط بالوجيعه مش تحط كاسبيكينون في الاذن من الكلمة باش تشوف بيه الاذن كيف كيف توجع برشا ما يخليكش تعدي عليه مش تشوفك المسمع نتاع الاذن ملتهب لاصق في بعضه وما عادش تنجم تشوف الطبله التلانيه هذا كل كي دليل اللي فما التهاب في الاذن الخارجيه كما قلت لك زاد ساعات كما الحمرار نتاع يولي برا يخرج على الاذن الحمرار يوصل للكارتيلاج القروش نتاع الاذن ساعات تولي والسيسه تحت الاذن هذه يولي هي حاله متقدمه شويه.
0: اذا كان علاش انا نحب نمشي معاك للحالات المتقدمه دكتور خاطر فهمنا توا دونك واحد وقت اللي يوقف روحه يمشي للطبيب وياخذ الدواء اللازم دونك هذا مهم جدا للانسان باش يحد من الوجيعه ومن الالتهاب زاد. فرضا التهاب تطور دكتور هل يسبب في مرض في الجريجم هل ثم نفخ يصير الولسيس هذا شي نجم يعمل وشنو هو اخر حاجه ينجم يتسبب فيها الالتهاب كي يتعفن برشا وكي تكون موجوده
1: هو الالتهاب نتاع الاذن الخارجيه معناها باش تعطي باش تعطي معناها مشكله في الجريجم لا ما توصلش للجريجم تعطي ولسيسه تجب ساعات تعطي ولسيسه الولسيسه شنو هي هي غونغليون معناها ولسيسه كي تدافع على البدن وين تلقى جرثومه في البدن والجرثومه معناها تخرج شويه من البلاصه اللي موجوده فيها هي هكا وسيله ما دفاع البدن على روحه دونك الوسيسه كي يصير فيها عمليه التهاب وتكبر دونك تدافع على البدن
0: الجنود
1: كمية الجنود اللي موجودين جنود. في الكونغليو كمية الولس كمية اما في الكا اكستريم معناها هي الاكثريه معناها 90 اكثر من 90% معناها الزوتيت اكسيرن الالتهابات الخارجيه للاذن معناها بالدواء يبرا وفي ظرف الجمعه يبرا وفما انواع باش نحكيو معناها طبعا نحكيو شويه بعتالي على شنو هما الجراثيم اللي تسببوا فيها.
0: اي قبل ما نتعمقوا هكا دكتور برش عندنا مستمع معنا السيده فاتن. اهلا وسهلا السيده فاتن اهلا بيك. مرحبا. دونك باش نحكيو اكيد مع الدكتور احنا باش نحكيو على شنو هو هالتعفنات وشنو هي اللي باش يصير هذا كله اكيد موضوع مهم جدا نرجعوا بعد لخياتنا اللي طلبونا اكيد نرجعوا لهم دونك كمل لنا دكتور قلنا الاكستريم دي شوز
1: الاكستريم دي شوز فما نسبه ضعيفه من المرضى اللي عندهم التهابات خارجيه للاذن يعطيو سكون ابل الالتهاب الخارجي الخبيث
0: اي
1: خبيث مش بمعنى معناها مرض خايب معناها كونسير خبيث معنى مرض تسمى لوتيتيك سير نيكروزونت ولا ماليني تقولوا نيكروزونت هي معناها الالتهاب يولي يوصل للعظم
0: أي.
1: هذا يتشاف سيرتو عند المرضى اللي عندهم سكر تلقى السكر نتاعهم قديم تلقاها مريض مش اكيليبري مش ياخذ في دواه ولا عند بعض المرضى اللي عندهم زاد حالات اللي عندهم نقص كبير في المناعه وقت الالتهاب نتاع الاذن الخارجيه يوصل يمس العظم وقتها يزود يولي حالات مختلفه مثل العظم يولي كيما السوسه في العظم جرثومه تتعدى للعظم تتعدى تولي للبازيوكران وتولي تمس الاعصاب وتنجم توصل حتى للمخ وتنجم يقدر حتى تسبب في مشاكل كبيره في المخ وفي معناها هذه نسبه ضعيفه نسبه صغيره من تاع مرضى
0: ما نقولوها احنا خاطر النسبه الصغيره هذه مهمه
1: هكا علاش معناها كي تلقى واحد عنده سكر والسكر نتاعه مش مريقل اذا كان عنده التهاب في الاذن الخارجيه وما براش فيسع وخذا الدواء اللازم كيما يلزم وخذاها الفتره اللازمه وخذاها بالدوزه اللازمه كل شيء لازم وما تحسنش وقتها لازم اون بوست لي اكسبلوراسيون ونمشيو اكثر معاه ونجم نوصل نعمل سكانير ونعمل كل شيء باش نثبتوا ماشي معناها الالتهاب وصل شي للعظم حتى في الحالات النادره حالات النسبه ضعيفه منها وقتها تمس العظم وقتها تولي حاجه اخرى لازم المريض يروح في السبيطار ولا يقعد في الكلينيك ولازم ياخذ دواء في العرق ولازم تنظيف الاذن كل يوم ولازم معناها دواء في فتره طويله تمتد حتى الشر اكثر
0: من الامراض المزمنه اوليا نحكي على مرض السكري هذا اللي نجم يكون يقلق مع التهابات اكسترن نتاع الاذن وما داويتش بالقداء موقفناش عليها من أولها معناها. شنو الأمراض المزمنة الثانية اللي تنجم تخلق مع التهاب الأذن؟
1: هي الأمراض المزمنة كل مرض اللي نجم يعطي نقص المناعة. فما أمراض نتاع دم، فما أمراض فما العباد ياخذوا في الدواء اللي ينقص من المناعة على فترة طويلة، كلي كورتيكويد
0: كورتيزون الكل، وشيميو زادة
1: ولا شيميو ولا عنده مرض خبيث ولا عنده حاجة، فما اللي نقص توسكي حاجة تنقص المناعة تنجم تعطي مشاكل كيما هكا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، شر ربي.
1: أما باش ما نرجعوش العباد معناها هذه راهي ماشي، هذه معناها النسبة نتاع 3-4% معناها نحكي على النسبة أكثر من 90% معناها الالتهابات الخارجية للأذن تبرى في جمعتها ولاباس وحتى ما يسحقش باش ياخذ طبعا كيبات على العلاج.
0: تخي بيان.
1: ما يسحقش باش ياخذ حتى ساعات أدوية من الفم وكل معناها سيرتو حتى تضر في الأذن وينجم يبرى.
0: تخي بيان. خلينا معنا سي كمال توا نرحبوا به. أهلا سي كمال.
2: أهلا مرحبا يا أختي لاباس.
0: الحمد لله سي كمال، منين تكلم فينا؟
2: من زرت.
0: مرحبا بيك ومرحبا بنزرت واهالي بنزرت
2: عايش كرب اجواء
0: بنزرت المزيانه.
2: لاباس صباح توا كثيف وكذا وحر.
0: هيا يا ربي ان شاء الله، ان شاء الله ديما المدن نتاعنا تونسيه تكون لاباس وبخير وانتم بخير. تفضل سي كمال الدكتور معاك.
2: دكتور انا عندي حكايه عام ونص وذني جاتني فرتيج من الاول معناها دوخه وحشك وردان. خديت دواء من الاول وتفرت معناها ما كانت دوخه وكذا، ما بقات عندي شويه سيف ونقصت فتحت وذني في السماع.
0: دونك
2: نقصت معناها ما نجمش نحكي بها بالتليفون وذني اليمين.
0: اي يجاوبك تحب الدكتور توا؟
2: ماذا بيا؟
0: تفضل دكتور.
1: مو هو التسكي معناها فرتيج دوخه وزنزين في الوذنين ينجم يكون هذه الاكثريه ناتج عن مشكله في الاذن الداخليه
0: وسطى
1: داخلية ولا الداخليه اللغيه نتاعنا. دونك خرجنا من اللغيه اكسترن وخرجنا من اللغيه معين، هذه معناها مادام فما زنزين في الوذنين مادام فما دوخه معناها ينجم يكون فما مشكله اكثريه في الخلايا الحسيه الموجوده في الاذن الداخليه.
2: ودكتور سامحني جاتني على غفله راه ما كانش عندي حتى 4 قلق في
1: وذني. نجم هو معناها ثم برشا مسببات في حوايج كيما هكا تنجم تكون انت استبردتش قبلها معناها قبل الحكايه.
2: لا لا جمله مريقل وجوي به على الاخ.
1: ومعناها جاتك مره وتنحات ولا قعدت تجيك بصفه
2: قعدت جاتني مره وقعدت ديما وذني عند عم ونص الحكايه معناها. قعدت وذني ما نسمعش مليح وعندي زفيف معناها طالين.
1: وهذا كله بصفه فجائيه ما كنت لاباس عليك في
2: كنت لاباس علي عمري في ليله وفي ليله الضحى في رمضان وقتها مش في رمضان.
1: اي تنجم فما سكون ابيل سور دو تي بروسك اللي هي النقص معناها حاد في السمع يجي ساعات بصفه فجائيه. فما برشا مسببات نجم تكون حاجه فيرال معناها حاجه فيروسيه، تنجم تكون حاجه مشكله فاسكولير، تنجم برشا مسببات تعطي نقص في السمع خاطر يمس الخلايا نتاع الاذن الداخليه ولا يمس العصب الحسي اللي يهز المعلومه الحسيه من الاذن الداخليه للمخ.

0: تو سرتو متقلق من نقص السماع.
1: اه يوم نقص السماع بقى لي مزمن معناه والسيف السيف بيت محاليش كومبليتمون.
0: وهذا كل من شيرة برك من معناه
1: من اليمين من اليمين من اليمين
0: برك عليها.
1: اللي صار معناه صح سطار ما بها شيء
2: الحمد لله الاخرى
0: لا لا هم
1: الحمد لله
0: لا وعملت معناها تساور عملت ياريم عملت
1: والله مشيت معناها الزميل لك معناها اختصاص نتاع ودنين ومعناها طبلة لبس عليها ما طلب عليها ياريم الحق ما عملتش
0: هو نعمل لي غيم سرتو معناها الكثير لباس اما بور باش نبعدوا معناها
1: خفت انا من لي غيم معناها وكذا مختارف
0: فهمت واش لي غيم نعملها يوميا فما كل نهار مئات المرضى يعملوا لي غيم معناها في كامل تراب الجمهوريه لباس ما فيهاش حتى شيء يخوف معناها وسرتو باش نتمعنوا ما فماش حاجه الا في وسط المخ ولا في وسط الواحد اللي هي تعطي القلق هذا معناها هذه احتمال ضعيف معناها الاكثرية باش نطمنوا معناها من ناحية ما فماش حاجة لقدر برم ولا حاجة يكون في السبب هذا
2: الحمد لله
0: أما في التشخيص نتاعك الاكثرية مش يكون حاجة فيغال وهذه سيكيل نتاع حاجة فيغال
2: لطف عليك خويا كمال يا غابة نتاعك الكل طمنا كلمنا وطمنا عليك دونك من سي كمال ومن بنزرت نمشي وفاصل إشهيري ونرجع مع مدام فاتن
3: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام
4: ايتنا
3: الدنيا وما فيها
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اليو برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا كونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظه مش فخره اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج
3: سانتي بلوس مع
2: أحلى بلال. إذا أهل الحقيقة مش فخرة الدنيا وما فيها وسانتي بلوس حاجة أخرى. دونك وين باش نلقاو نصيحة وين باش نلقاو أطبائنا العزيز علينا وين باش نلقاو زيدا اللي يخليك تمشي في ثنية صحيحة ثنية الصحة وربي يبارك لكم فيها. نمشيو دكتور مع مدام فاتن مازلت معانا سمية. مدام فاتن أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
6: عسلامة مرحبا بيك أحلام ومرحبا بالدكتور وسيم.
0: مرحبا عايشك
6: عايشك كما قلت أحلام سانتي بليس دنيا أخرى وحاجة أخرى خاطر برنامج حقيقة رائع جدا جدا عادين تفيدوا منه برشا وموضوع اليوم الحقيقة هام جدا جدا الحقيقة
2: ربي خليك
6: حبيت نسأل الدكتور وسيم هو الحقيقة كفى وفى قال كل شيء معناها أما حبيت نسأل ولا حاجة دكتور سافيت هو 3 ولا 4 صار التهاب كبير في وزني وقت الكليماتيزور ودوش وماي وقت عارف حال الصيف معناها الواحد صار التهاب كبير في وزني داويت الحقيقة وداويت أما من وقتها لهذه ساعة المشكلة نتاعي كونه أقل حاجة في وزني تقلقني السماغ ما فماش حتى كي يجي نظف وزني ما فماش وظن فما وجود وظن لا ولكن كل وزني حساسة برشا اسكو نورمال معناها ما فيهاش سماغ ولا حاجة عادية معناها
2: فاضل دكتور جاوبها
0: هو يزم شغله بس ما يزم معناها يزم فحص معناها سريري باش نشوفوا معناها اسكو المشكله في الاذن الخارجيه برك ولا فما مشكله في الطبله نتاع الاذن انت نتصورك راك عديت وشفت الطبله نتاع الاذنين
6: اي مشيت هو قال لي وقت التهاب في الطبله نتاع الاذن
0: خاطر دونك هذا تنجم تولي ما عادش التهاب في الاذن الخارجيه دونك هذا التهاب في الاذن الوسطى كان التهاب في الأذن الوسطى فما طبلة تمست معناها اسكو الطبلة معناها كاملة ولا اسكو فما ثقب في الطبلة ولا اسكو فما معناها كل السماك تاع الأذن قاعد يتلم وما يحبش يخرج بالكدا خاطر فما الطبلة مجبودة لداخل شوية دونك هذا كل نعرفوه كان كي نشوفوا نعملوا الفحص ونشوفوا الطبلة تاع الأذن ساعات تولي إذا كان ولا التهاب مزمن في الأذن الداخلية العلاج نتاعو يتم على حسب شنو نوع المرض الموجود انت ما عرفتش اسكو طبله لباس طبله كامله ولا
6: خديت وقتها للدوي وصافا ما عاد خاطر كانت لي وجيعه كبيره ياسر وصافا ما عاد لباس ما عادش متقلقه منها باقي انا قلت لك معناتها جوست هذه قلت لك ديما معناتها كي يجي نظف ما فماش سماخ وقعدت حساسه شويه
0: العاده ما تسقش تنظيف ما تنظف شنو بالكوتون تيجا
6: اي
0: لا المستحسن علاش تسام فهم هو ديجا قبل ما قلت انت ما فما حد شيء دونك ما فماش علاش باش تحط كوتون تيجا

0: اش معناتها نورمال كي ما فماش سماح في الوزن
1: ما يسالش هو في العاده ما تقاش معناها في العاده هو موجود اما معناها ما تقاش شفاف ما يظهرش ما يتلمش معناها وقتاش كي ديجا يولي موجود وتراه يولي معناها وقتها يولي فما حاجه معناها فما اشكاليه معناها فهمت في العاده
0: معناها تنصحني نمشي نعاود نمشي للطبيب
1: في العاده معناها الصمغ يولي كيما الغشاء يغلف في الاذن الخارجيه وما يتلمش معناها كان يتلم يولي مشكله معناها
0: فهمتك اوكي
1: عايشك دكتور ميسي بنا
2: مرحبا بيك فتن وسلمنا على منال زادة كيف كيف
0: يا بلغ عايشك عايشك ربي يخليك
2: صديقتنا وفية لجوهرة فام الحقيقة سيدة فتن حبيبي ومنال دوك دكتور مش نحكي وتوا نحاول نشوفوا الوقاية ولكن قبل الوقاية نجم نحكيوا على الأذن الوسطى اسكو كملنا ولا ما كملناش بالنسبه للالتهابات الخارجيه
1: هو جست نحكيو على العلاج
2: العلاج بالضبط نحكيو العلاج ثم ما هي الاذن الوسطى واللي دالجه توا دخلت عملت عليها ريشيرش برش الاذن الوسطى والاعمار مختلفه
1: هي الاذن الوسطى فيها برشا انواع نتاع امراض باش
2: نكملوا
1: العلاج بتاع الالتهابات الاذن الخارجيه كما قلت لكم بكري معناها الاكثريه 90% والاكثر من 90% الالتهابات نتاع الاذن الخارجيه ما تخوفش والاكثريه ناتج عن بكتيريا معناها المريض السفي معناها يحافظ على وذنيه دونك الوقايه شنو باش تحافظ على وذنيك في الفتره فيها التهاب في الاذن ما يعاودش يعوم ما يمشيش للبيسين ما يمشيش للبحر كان مش يدوش يحط قطنه مثل في الزيت عصرها بالكدا وسكر بها مسمع نتاع الاذن
2: قطنه في الزيت
1: يعصرها وسكر بها مسمع الاذن باش الماء ما يدخلش ولا ياخذ ديبوشون فما دي فارماسي يتباعوا كيف كيف تحطه في الاذن باش الماء ما يدخلش الاذن في الفتره اللي مش ياخذ فيها الدواء في العاده الاكثريه ما يسحقوش باش ياخذ دواء حرابش صف الدواء نتاع الوجيعه معناها لي زونتالجيك دواء نتاع الوجيعه نجم ياخذهم حرابش ما يسحقوش باش يعطي دي زونتيبيوتيك مضادات حيويه معناها بارفوا جينيرال ياخذهم حرابش حتى بارفوا لوكال برك قطر في الوذنين قطر تلقى فاهم اوتيبيوتيك قطر فما نفس القطر الكوميه تلقى فاهم زاد مضادات للالتهابات يكفيو معناها الدواء نتاع جمعه من زمان الاكثريه ويتفرهد ساعات تلقى الالتهاب ناتج مش على بكتيريا ناتج على فطريات ميكوزيك معناها بيتو شامبينيون نقول لك في الاذن وقتها العلاج نجم يطول اكثر شويه معناها تولي تسحق حتى اسبوعين وثلاثه نتاع علاج كيف كيف حتى العلاج الموضعي معناها يكفي جست تقطر في الاذنين وتاخذ معناها ادويه ضد الفطريات باش يتحسن دونك العلاج نتاعها علاج قطر في الاذنين اهم حاجه فيها انتيبيوتيك لوكال دونك مضادات حيويه قطر فيها مضادات موضعيه في وسط الاذن الداخل وكم شيخو حرابش سيرتو حرابش نتاع وجيعه وكاو دونك في الحالات قليله نستحقوا باش ياخذوا حرابش انتيبيوتيك بارفوا جينيرال وقتك تلقى مثلا عند سوجي ريسك تلقى ديابيتيك تلقى الالتهاب زاد شويه تلقى حموريه ما خرجت من المسمع وصلت للقروش نتاع الاذن تلقى عنده ولسيسه وقتها نجم نعطيو دي زونتيبيوتيك حتى معناها ياخذهم بارفوا جينيرال ياخذهم ما حرابش اما في العاده كما قلت لك اكثر من 90% معناها بالقطر وبالشويه دواء نتاع وجاع الامور تتحسن نجم الطبيب يعمل الاسبيراسيون ينظف الاذن شويه
2: تري بيان
1: ساعات نعملوا كاليبراج نجم نحطوا كيما الفاسما مش فاسما هي كيما الكومبريس وسط الاذن نوسعوا بها المسمع نتاع الاذن باش تحل شويه وبعد نحياها نحطوا فيها دي زونتيسيبتيك معناها بالحوايج البسيطه هذه نجموا معناها يتحسن المريض في اكثر الحالات
2: مهم جدا
1: نسبه صغيره كيما قلت لك زاده الكي نتاعك اللي عنده التهاب يوصل للعظم اكيد وقت حاله خاصه وقت جسمه يرقد ويزم ياخذ دواء في العرق ويزم ياخذ دواء لفتره طويله وانتيبيوتيك ودوزة قويه واسوسياسيون جينيرالمون تاع دي زونتيبيوتيك باش يتحسن وسكانير وكي معناها حالات معناها خاصه ماهمش الحالات العاديه اللي موجودين في كل وقت.
2: في القسم نتاعكم دكتور قسم القسم
1: الاذنين والانف
2: والحنجره ديما سبق الحنجره على الانف مش علاش انا
1: احنا موضوعنا اليوم على الاذنين دونك نبدا بالاذنين
2: في القسم تو بالنسبه لفرحات حشيد فما ازدحام شويه
1: في قسم الاذنين معناها في الازدحام العادي في احنا قاعدين نقص برشا على قبل معناها
2: اي
1: كي نحكي تو على مستشفى حشيد بسوسه بصفه عامه معناها دخلنا مع تو الاعلاميه دخلت بقوه صرت في فرحات حشيد دونك
2: ليستوريك موجود
1: فما ليستوريك فما حتى علاش قلت نقص شويه الزحمه حتى في كي يجي يسجل المريض تو فما دي بورن من برا معناها دونك يدخل المريض بالموعد ورقه الموعد هي ينجم يقرا روحه موعد ديجا مسجل ويقرا حتى كم شعمل تسجيل سمع تقعد ديجا مسجل دونك من غير ما يستحقش باش يمشي يمشي ويجي على المكتب معناها فهم باش يخلص الفلوس من البورن هكية ديريكت يخلص غادي كيا ويدخل يعدي معناها هذه الطريقة هذه معناها مشكلة في اللواغي البرك معناها في مستشفى حشاد الكل وفي اللواغي الانتروت ونقصت شوية برشا نقصت من الزحمة في العيادات الخارجية
2: خبيا باش نحكيو على احنا كملنا توا التهاب الاذن الخارجية وحكينا اسباب حكينا العلامات حكينا التشخيص حكينا العلاج حكينا الوقاية زادا كيفاش تكون نجم تكون هكا ولا لي ردوا بالنا
1: نبعثوا عطيش كوتون نبعثوا من حكوش وذينا بليجي ما مش طابة متعسيل بحاجة معنا يزم نبعثوا باش ما كونش سبب باش نحثوا جروح في وسط الوذن باش تكون هي سبب دخول الجرافين نمسح وذنينا جوست بعد ما ندوش ولا بعد بحر ولا بيسين منشفة نظيفة ما نعملوش عطيش كوتون اللي تقع عنده ديابيتيك يحافظ على روحه يزم يكون ديابيتيك نتاعو برجل وكاو معناها اهم حوايج اللي تخليك تحافظ على
2: باه الاذن الوسطى ساعتين شكون هي الاذن الوسطى وفي حال التهاب الاذن الوسطى شنو هي الاسباب شنو اللي تخليها تلتهب
1: كيما فما هي الاذن مقسومه ثلاثه مناطق الاذن الخارجيه هي تبدا من المسمع بتاع الاذن البراني حتى للطبلة بعد الأذن الوسطى تبدأ من الطبلة حتى للجدار الخارجي متاع الأذن الداخلية والأذن الداخلية هي الأذن الأكثر واحدة حساسة اللي فيها الخلايا السمعية اللي كي معناها الحاجة نوبل في الأذن اللي غادي كي فيها الخلايا تاع السمع ومتاع ليكي ليبر دونك الأذن الوسطانية هي البارتي كومبارتيمون الوسطاني اللي بين الأذن الخارجية وبين الأذن الداخلية هكي اللي هو بين الطبلة وبين الجدار الخارجي نتاع الأذن الداخلية هو في العادة إسباس تقاه فيرتويل معناها فيه هواء فيه ليزوسلي فيه العظيمات في وسط الأذن فما ثلاثة عظمات صغار في وسط الأذن مارتو أنكليومتري فما ثلاثة عظمات من أصل العظمات اللي في الأذن موجودين في وسط الأذن الوسطى وهم اللي يسهلوا وصول الموجة الصوتية من الأذن الخارجية للأذن الداخلية دونك الكومبارتيمون هذا هو الأذن الوسطى كي تقع فما التهاب في الأذن الوسطى هذه وقت نحكيو على التهابات الأذن الوسطى فما التهابات الأذن الوسطى الحادة وفما التهابات المزمنة دونك لازم نفرقوا بيناتهم الزوز الحادة حاجة أيو متاع جمعة من زمان المزمنة تقع متاع حاجة متاع شهرين وأكثر في التهابات الأذن الوسطى الحادة هي ليزوتيت موين أيو الأكثرية دونك هذه تقع تشاف سورتو عند الصغار التهابات نتاع الاذن تلقاها يعمل البروده في خشمه وبالتالي تنجم تجي جرثومه وتعطي التهاب في الاذن هي فريكونت برشا عصبتو عند الصغار قبل ثلاث سنين في الزون كي نتاع العمر هكايا دونك تلقى فما برشا التهابات اذن وسطى عند الصغار فما التهابات الاذن الوسطى المزمنه اللي هي تتقسم على برشا انواع اكثر وحيد معروفه هي فما التهابات اللي ناتجه عن الماء ورا الطبله اوتيتسيغو ميكوز فما التهابات الناتجه عن سوسه في الاذن اللي هي اخطر حاجه اللي تنجم يلزمها جراحه والعظم كيف كيف يتمس ودونك يلزمها جراحه
2: هكا في الاذن
1: سوسه في الاذن والالتهابات زاد فما المزمنه تلقاها ثقب في الطبله اللي هي دي سي كيل معناها جينيرالمون تلقى واحد عمل التهابات مزمنه في الاذن الوسطى وتقعد له كم سي كيل هو ثقب في البرفوراسيون تابانيك ثقب في الطبله نتاع الاذن هكي زادت ما بين تقعد معاك وين يدخل الماء في ودنه تتحير له تجري بالمادة شوية ياخد دواء انتيبيوتيك يتفرهد وبعد عاود قال كل مرة يدخل الماء في الوذن دونك يعاود يتقلق من جديد
2: داكوغ يقولوا الأذن الوسطى دكتور اللي هي العلامات بتاعها تنجم تعمل لك فيغتيج الدوخه تنجم تعمل لك بانيك في اي وقت مثلا تنجم تكون واقف تولي تطيح مثلا دوخ تولي تبدا متكي ولا قاعد تغزل الدنيا تدور بيك هذا شو يقولوا توا معناتها هذا نحكي لك اللي وصلوني من لي ميساج
1: هي الدوخه الاكثريه ناتجه عن معناها قلق مش في الاذن الوسطى في الاذن الداخليه ينجم يكون السبب فيه الاذن الوسطى اذا كده عندك انت التهاب حاد في الاذن الوسطى ينجمك الجرثومه في الاذن الوسطى هكيا تاثر على الاذن الداخليه نجم حتى ساعات الجرثومه تتعدى الاذن الداخليه دونك الدوخه ولا نقص السمع ولا تزنزين في الاذنين هذه كل علامات الاكثريه ناتجه عن مشكله في الاذن الداخليه خاطر الاذن الداخليه هي اللي فيها الخلايا نتاع الاذن الخلايا السنسوريه اللي لاهين بالسمع فما نوع ثاني نتاع خلايا اللي هما لاهين بالليكيليبر اي مشكله تصير في الاذن الداخليه التهاب اي حاجه تصير فيها كي تاثر على الخلايا الهضميه تاع تعطيك الدوخه، تعطيك الزنزين في الودنين، تعطي نقص في السمع، تعطي هذا كل شيء.
2: ان شاء الله لطف على الناس الكل، احنا نقولوا ان شاء الله لاباس يا ربي اكيد. والموضوع راهو كبير برشا مع الاذن الوسطى، يلزموا معناتها ايميسيون خاصه به، هو يظل كل حاجه لازمها معناها ايميسيون كامله خاصه باش نحكيوا بها باثولوجي، نحكيوا لي فاكتور دو ريسك، نحكيوا شنو اللي نجموا كوقايه. والوقايه ديما جينيرال مورد وبين على رواحنا، ما نستهينوش باي تفصيله موجوده ولا اي وجيعه موجوده عندنا، ما نتبعوش بيان سور اش يقولونا في سور لي ريزو سوسيو، اعمل هذيا صب الزيت حط الفيجل تقطع الفيجل الايامات من كثر ما ودنيهم وجعتهم من الماء ومن كل، وحنا سخن وحط وبيت في وذنك
1: لا نجم نعطي برشا مشاكل كبيره فلا. ما تجي على حاجه صغيره تلقى روحك تولي
2: لا ثم عندي تاي دكتور قلتونا في الأوف والله قد مهم جدا حبيت نقوله للناس. أنا توا الناس اللي تتكلم برشا تتكلم برشا، والناس اللي تحكي بصوت عالي برشا ينجم افيك لو طون يعملوا لهم بحة مزمنة، وإلا الثلالات اللي قلت عليهم دكتور ينجموا يطلعوا في الجريجم.
1: هو معناها اي حاجه تعطي توكي متوما مثلا لي فاسونادو لافا توكي ما واحد قاها معناها منشط في اذا في تلفزة واحد استاذ معلم فنان
2: يخدم
1: في الروضه معناها يعيط برشا كل شيء. شنو يصير معناها كي تستعمل الحبال الصوتيه برشا كي تفرسي عليها متعيط بالقوي ومتسيسهمش كيما واحد جوار مثال يتقوى على بدنه تصير له مشكله في الميوسكل، تصير له ربتيو مسكولير، تصير له اماتوم، تصير له كذا. كيف كيف الحبال الصوتيه كي تتقوى عليهم وكي يخنوا اكثر من الطاقه نتاعهم ينجموا تصير لهم مشاكل، يتعبوا ينجموا كي يتعبوا يوليوا كل تصير فهم التهابات، كي تصير التهابات نجم تعطي كيما قلت لك ثلالات كم ساعات في الحبال الصوتيه. العلاج بون معناها في الحالات هذه سورتو لازم واحد يحافظ على صوته ويزم يعرف كيفاش
2: الجيغ
1: الحبال الصوتيه نتاعو، يعرف الطبقه الصوتيه نتاعو، يعرف وقتاش ما يسمش يعيط، يعرف يعطي روحه دي بوز في الحديث باش معناها يرتاح الصوت نتاعو. وفما حتى يوصل يعمل دي ريديكاسيون اورتوفونيك معناها يعمل تقويم نتاع صوت وتاع حبال صوتيه معناها باش يحسن.
2: وبيوبسي زاد نجمو نعملو
1: اذا كان معناها هو يزمو فحص يزم تشوف الحبال الصوتيه تشوف معناها الموبيليتي نتاعهم يتحركوا بالكدا ولا ما يتحركوش، تشوف الفورمه نتاعهم اسكو عاديه ولا مش عاديه، فما ثلولات ولا ساعات كي تلقى ثلولات صغار بالكل ينجموا معناها بالريديكاسيون بالتقويم النطقي يتحسنوا ونجم حتى يتنحاو حد مع حد. ساعات اذا كان فما تشك وسيرتو اذا كان عندك شخص يتكيف ولا شخص فما فاكتور دو ريسك سيرتو الدخان وسيرتو الشرب
2: الكحول معناها نحكي
1: معناها وقتها نجم اذا كان عندك اي شك في معناها ثالوله مش طبيعيه في الحبال الصوتيه وقتها لازمك تمشي للكشف وتعمل بنج وتاخذ عينه وتبعثها للتحليل.
2: تمشي لنبات
1: باش نثبتوا شنو المرض
2: بيان سور. اللطف عليكم الناس الكل. دونك ملي قال لي الدكتور الحقيقه وليت نتكلم وقت اللي يلزمني نتكلم هكا هو.
1: لو تبكل عليك دونك انت دونك عندك الخبره الكافيه في الانتين دونك تجاري بيان
2: الصوت تاعك. مشكور برشا دكتور وسيم قرميني رئيس قسم الاذنين والحنجره والانف.
1: الاذنين والانف والحنجره.
2: الاذنين والانف والحنجره دونك بمستشفى فرحات حشاد. مشكور ياسر. دونك معلومات عرفناهم، نصائح عرفناهم، كيف كيف هذوما الكل دي لكم انتوما اوفيائنا وللناس اللي تعز علينا وتحبونا ونحبوكم زادا. ونقولوا للناس الكل الله لمرضكم ما تستهينش بحتى حاجه قلقتك، لازم تشوف مع الطبيب المختص، تسأل المختصين، رد بالك تلتجأ وسائل التواصل الاجتماعي من غير ما تعرف لي ريسك اللي موجودين زادا غادي. دونك انا احلم غير نقول لكم ان شاء الله امسيه طيبه، ان شاء الله يا ربي تبرد علينا الدنيا تريف ونرتاحوا شويه خاطر تعبنا برشا. يا ربي ان شاء الله الماء يلقوه الناس الكل، واش معقول النجم يقولوا جعنا اما اذا وصلنا قلنا عطشنا راهي صعيبه ياسر. دونك ربي معنا وربي ان شاء الله يحلها العقده في اقرب وقت. نقول له وين منير اسماعيل مرحبا بك في الاخراج الاخراج التقني. نقولها سمية صغير ميرسي كنت معنا في الاخراج التقني. كيف كيف ياسمين جديدي في الاخراج الرقمي. حسام القايد نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك. انا احلم غيلان نقول لكم ان شاء الله امسيه طيبه للجميع وربي معكم والله لا يمرضكم.

0: شوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، مضيفة في بلاغ لها اليوم أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وكانت الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعات تضم 15 شخصا ونجاة شخص آخر من المشاركين في عملية الإبحاث. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور قرارات تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 من سبتمبر المقبل. وتمت ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، تمت تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة إلى خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ووكيل عام لدى المحكمة الاستئناف العسكرية ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. كما شملت التسمية 13 قاضيا من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من بينها مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية، ومساعدون للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية وقضاة التحقيق بالمحاكم العسكرية الدائمة. وبالنسبة إلى الرتبة الأولى، طالت التسميات 31 ضابطا من رتبتي نقيب وملازم أول قاض، تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس. ختاما، الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل، داعية الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، مؤكدة أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

سيتي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك

0: تزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: Publicité.
5: C'est un mix.

سيف سناء على جوهر اف ام. موج مع الموجة.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
4: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marroumine bel l'arbre en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wala scrolling, ma le Maxbox 5G, rendek internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech ma tfallet hatta l'arda. Mouche fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. Rendek Orange.
3: Publicité.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
6: مرحبا بكم. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية القادمة لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,950,000 دينار. الجمعية بيّنت في بلاغة لها أنها تستهدف من خلال هذه الحملة توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. في أخبارنا العالمية، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد امرأة وجرح آخرين إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عرب صاليم بعد ظهر اليوم بعد أن شن طائرات الاحتلال غارات على منزلهم. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن وطهران لا تجريان حاليا أي مفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدة أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة في وقت تركز فيه الولايات المتحدة على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وختاما، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بتغيير مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن والصعود على متن سفينتين، وذلك حتى تاريخ 27 من أوت الحالي لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران. شكرا على المتابعة واللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 24 بخلاف 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: Zawara FM.
0: الدنيا والموسيقى.
1: Zawara FM.
2: Zawara FM.

0: جوهرة اف ام.
1: الأربعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. نسلموا على كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي شادين ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع اللي في الدويرة وينجموا يسمعونا. نقولوا لهم هنا معاكم ونونسوكم بالأخبار بالمتابعات واللي في الخدمة بيان سور هكا شيفت نتاعهم تكون العشية. نقولوا لهم إن شاء الله الرفقة تكون طيبة معاكم ومع الفريق الكل. خلينا نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا لي مونير اسماعيل في الاخراج. نحولك سي مونير، اهلا وسهلا. شنحولك الماء فما ماء حبوا ماء فما امور هانيه. احنا ولينا اول ما نشوفوا بعضنا نساله عندك ماء الضوء قص عندك الا لا. دونك الحمد لله فما ماء، دونك فما ماء رجع لنا سق. دونك ان شاء الله اللي سالي في عهدي سينو نتوما قولوا لنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا شو الامور عندكم على 29 100 170 24 3000. خلينا نسلموا زاده على حسام القايد في الاخراج ويامن لكم اللايف نتاعنا على جوهر فيم وجوهر فيم تي في دونك على الفيسبوك. اهلا وسهلا ومرحبا سي حسام القايد. تحياتنا لجمال بقديده في التنسيق العام كالعاده من قدام ميكرو وكاميرا دنيا ومشاهي بلوسيف وامين الميلادي. امين اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هبه، مرحبا بالكيب الكل وبكل المستمعين في عشويه جديده. ان شاء الله تكون عشويه زينه خفيفه على الجميع.
1: يلا احنا كالعاده الريتم نتاعنا يبدا بالموسيقى. رضا طلياني قال فابيني كل شيء توتو بيني كل شيء مريقل. ان شاء الله هاكا بالموجات الايجابيه نبداو معاكم الغونديفو اللي ينطلق من توا حتى للسبعه متاع العشيه
0: على جوهر اف ام تي في. موجة

0: لسا بدري عليه على جوهر اف ام 24 دقيقة مصل معكم كل عادة على الدنيا وما فيها في بايلة حتى لسا ما نطلع شيء.
1: بايلة
2: بايلة والتعبير الجسماني دورة رابعة دورة جديدة تنطلق إن شاء الله في شهر سبتمبر من 2 إلى 4 سبتمبر نحكيه على نسخة تفاصيلها باش نتعرفوا عليها وبرمجة كما قلنا ثرية نلقاو فيها ورشات نلقاو فيها هكا أجواء مسابقات هذا الكل باش نتعرفوا عليه أكيد مع السيد موهب الزين رئيس جمعية الفنانين المبدعين اللي يكون حاضر معنا بالتليفون ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا سي موهب.
3: أهلا وسهلا بكم مرحبا بكيف مستمعين جوهر اف ام
2: حتى الاسم فني
3: هاك
2: هاو دونك اسم فني وبرنامج اكيد باش نلقاو فيه زادة مجموعه من محبي المهرجان دونك مهرجان وطني الرقص العصري والتعبير الجسماني نسخه جديده هي النسخه الرابعه دونك البرمجه اعطينا فكره ديجا على المهرجان ككل من دوره لدوره شنو المخرجات الاجواء دونك حطنا في الاطار سي موهب
3: دونك مهرجان الوطني الرقص العصري والتعبير الجسماني دورة رابعة هي بدعة من معهد العمومي الموسيقى والرقص والمنستية تحت شراف المندوبية الثقافة هي الحقيقة دورة رابعة مختلفة شوية وبعد نحكي وعليش مختلفة دونك في الدورات الأولى كانت بدعم صندوق على التشجيع الإبداع الأدبي والفني يخذينا دعم من وزارة الشؤون الثقافية وكان دورة أولى ممتازة جدا الحقيقة فيها العديد من المشاركين وكان فيها أيضا أوركسترا سيمفوني اللي هو اللايف خدمنا موزيك لايف مع البالي دونك كان مختصرة تقريبا كان بالي بدنا نطور شوية شوية على الأنماط الأخرى للرقص الدورة الثانية والثالثة كيف كيف جاءوا العديد من المشاركين من تونس الكل وإن شاء الله في الدورات القادمة نطمح وإن شاء الله باش يكون مهرجان متوسط إن شاء الله ثم ديجا بدنا نحكيه مع مندوبية الثقافة وفما الفكرة قاعدة إن شاء الله نكملوا الدورة الرابعة نبدأ فيها إن شاء الله
2: إن شاء الله البرمجة دونك ثرية نوعا ما تختلف على الدورات اللي فاتوا وقلت لي دورة سبيسيال شنو سبيسيال اللي فيه؟
3: سبيسيال اللي هو تزامن مع مهرجان آخر اخترنا بالضبط نفس التوقيت اللي هو مهرجان مولود جديد في مصر اسمه مارينا فيست مختصر اللي كانت فيستيفال دونك باش يكونوا العروض الموسيقية لمارينا كلهم عروض موسيقية خاصة بالموسيقى اللاتينية وكيف كيف أيضا الرقص باش يكون خاص بالموسيقى اللاتينية يعني دونس لاتينو دونك باش تكون العروض الكل في مارينا مونستير العروض الفرجاوية الراقصة بتكون 6 نتاع العشية دونك ميم سين نفس المكان باش يكون فما بعض العروض الموسيقية دونك دي جروب ميوزيكال باش يجيو دونك هذا هو الحاجة الجديدة الحقيقة فما عروض فرجاوية ما كناش نعملو يعني كان مختص على المسابقات والورشات فقط دونك الدورة هذه زدنا عروض فرجاوية دونك العرض دول باش يكون يوم الافتتاح بإشراف مجموعة أحمد بن علي الفنان والممثل عنده جروب دونس حلوة برشا وشارك العديد يعني حتى خارج تونس باش يكون في الافتتاح اليوم الثاني باش يكون مجموعة بالي مونستير بإشراف السيدة منيرة الغزويني باش يكونوا هما يعني يعملوا التابلو الثاني اليوم الثالث تكون فما المسابقات سواء المجموعات ولا الفردية مسابقات الفردية
2: داكور دونك خلينا نقولوا المهرجان يفتح أبوابه مش للعموم خلينا نقولوا لكن للمهتمين بالرقص والتعبير الجسماني دونك اللي يسمعوا فينا
3: بالضبط هو المسابقات يعني مش العموم المهتمين بالرقص والنوادي والناس كلها مهتمة بالرقص لكن العروض الفرجاوية والموسيقية أيضا كل للناس كل يعني عمومي دخول مجانا في مارينا مونستير
2: تري بيان دونك تكون اجواء تعمل كيف تزاوج هكا المارينا فيست والمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني دونك تكون اجواء احتفاليه بامتياز من 2 الى 4 سبتمبر دونك الدعوه تكون موجهه للجميع لاحباء وزوار المنستير للاهالي اهالي هنا في المنستير باش يحضروا ويتمتعوا بمختلف العروض والبرمجه اللي نخليو لك كلمه الختام باش تزيد هكا تستدعي خلينا نقولوا المهتمين الساعه لي بروفيسيونيل وعامة البوبليك اللي بشي جيت متع بالعروض
3: بالضبط. دونك اخر اجل للترسيم اللي هو يوم 30 اود، مازال فقط نهارين. دقيقه عندنا تقريبا 6 او 7 مجموعات، هما تقريبا نفسهم كل عام يعني يتعاودوا، كيما اوربان دانس، مجموعه جيت كتار، مجموعه بالي مناستير، ايضا الانسه سهير عندها زوج جروبات حلوين برشا. دونك منستير كل، ايضا احمد بن علي حمادي الحسومي زاد ايضا كان ديما يشارك معنا. دونك نتمنوا علاش يجيو مجموعات اخرين جدد، نكتشفوا مجموعات جديده. خاطر تحس كاينها يعني المسابقه نتاع الجامعه الرقص هي نفسها قاعده تتعاود في المنستير، لكن في اطار مسابقات يعني، فتحسوا هما نفسهم يعني التنافس على الالقاب هو نفسه قاعد ديما مقتصر على 4-5 جروبات. دونك علاش ان شاء الله نحب نشوفوا جروبات جديده. عندنا برشا مفاجئات، برشا ورشات، وهذا هو استدعاء.
2: دونك اللي يسمعوا فينا باش يتصلوا بكم ويشاركوا، كيفاش معناها وين يتصلوا؟ صفحه رسميه على الفيسبوك، رقم هاتف،
3: باج فيسبوك جون كرياتور، اسوسيسيون جون كرياتور، يلقاو كل شيء موجود ان شاء الله.
2: تري بيان. والناس دونك مشيو تفرهدوا واستمتعوا من 2 الى 4 سبتمبر النسخة الرابعة كما قلنا للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني. شكرا ليك سي محمد أزين على مدنا بكل هالتفاصيل. كالعادة مازلنا مع جو المهرجانات وجو السهرات فيما تبقى من صائفة 2026 والاحتفاء بصائفة 2026. دونك خليكم معنا، مازلنا مع متابعات للسهرات والعروض ديما في بايلا على موجة جوهرة فيما
1: بايلا.

0: بدقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلة أكيد بالأخبار بالمتابعات وزيدة، مش فقط هكا مهرجانات نوثقوها، نحكيه على تظاهرات وما بعد هكا تظاهرات الحقيقة سلوكيات يدونوها ويوثقوها صناع المحتوى. ذلك علاش نزوكم إلى القيروان، وكيقولوا القيروان أكيد نحكيه على احتفالات المولد النبوي الشريف والأجواء الخاصة الروحانية اللي أكيد صورها نبرتجيوها ونكونوا فخورين جدا بالأجواء ومحافظتنا على هكا الطابع متاعنا وأجواءنا الخاصة. لكن فما حاجة زادة نجم توثق ونجم زادة المؤثرين هم اللي وثقوها في علاقة بسلوكيات بعض المواطنين، جدي بها بعض المواطنين. هذيك علاش التفاصيل باش تبوها تشوفوها وتسمعوها توتسويتا. بايلة بايلة
1: ما قلت هيبة، دونك باش نحكيو على ما بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. احنا ديما نحكيو على ما قبل الاحتفال وتكون احتفاليات متميزة، ماهيش من توا، ما عندهاش عام او عامين، من قديم الزمان الاحتفاليات هذه تميز بها القيروان، تكون فما حركة احتفالية، حركة زادة كيف كيف تجارية كبيرة. ولكن ما بعد هالاحتفاليات هذه كيفاش تكون، شنو المشهد، المشهد هذا اللي رصدوا صنع المحتوى وصديقنا وزميلنا زادة معاذ المهدواني في صور بارتاجيت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدنا نعرفه حق المعرفة الحقيقة من قبل، دونك ولكن فهم برشا ناس اللي ما تعرفوش. دونك احنا باش نشاهدوه في المباشر معنا دونك على فيسبوك. اما معنا زادة معاذ اللي عاش الاجواء هذه. مرحبا يا معاذ.
2: مرحبا يا مين، مرحبا يا هيبة، اهلا وسهلا، مرحبا بمستمعي جهرة فيكم الكل. شكرا لكم على اللفتة هذه، لانه محتاجين على الحقيقة كما قالت هيبة قبيلة، راهو ما عشناش كان بالصور الباهية كهوا، ما راهو زادة من دورنا أو من واجبنا. وأنا وقت اللي تبدأ حاجة ماهيش هي نقولوا رأي ماهيش هي، وماذا بينا ما نعاودوهاش.
1: الفيديو يعني نشوفوا فيها أوساخ ما شاء الله، يعني كبيرة برشا أوساخ ماهيش مقبولة في شوارع مدينة القيروان المحاذية إلى ما قام بزمع البلوي على طول الكيس هذاك، يعني دور لي كيلومترات مش لي أمتار، دونك الأوساخ هذه مشهد ما يشرفش.
2: فتح حال ولا نساء عمين، هو مرحبا راو بالناس كل اللي تجي في المناسبات هذية وغير المناسبات هذية، لأنه نفرح كل شخص وما يش ما يش المرة الأولى كما قلت أنت، هذه راو على مدى سنوات ديما القيروان راي تشهد الاحتفالات الكبيرة، وسنية راو فما رقم قياسي آخر ممكن تخرج الأرقام من بعد، فنعرفوا انه راهو بيت الحال وقت تجي برشا ناس راهو بشخص حاجات كيف هناك، ولكن اللي ما حبيناهوش هو اللي بعد التصوير. عرفت نقول كالج اولا نسال الناس اللي قاعد
1: بعد التصوير
2: ما بعد الاحتفال
1: في الاحتفال. الاحتفال
0: هو بمشي تصوير تو لازم يوثق كل شيء.
2: والله انتم خدمتوني وانا قاعد باش نبدا نصور دي الفيديو تم مع التصوير وراه بكل عفويه، ما تخرجت في الليل، انا مروح، انا مقيم عادل ابن القيروان ومقيم بحذاكم هنا في سوسه، فاسر الليل ذولي ما نحليش تعليه نصف الليل كهو بشد طريق وبش نرجع لسوسة، ما راهني كان المشهد ذاك. المشهد هو للناس اللي تسمع ما هيش تتفرج على الفيسبوك توا، طريق كامل اللي يعرفوا القيروان واللي جاوا في المولد النبوي الشريف، احتفالات المولد النبوي الشريف، يعرفوا سيركوي متاع اللي يتباع فيه السلع هذيك الكل،
1: وين فما الحركة الاقتصادية يعني
2: بالضبط. السيركوي وعلى المسلك هذيك الكل، المشهد الحقيقة الرين صعيب برشا انه يتعدى هكيك، معطيك كتل كبيرة وكميات كبيرة متاع قمامة، والقمامة هذيك هي مخلفات ما بعد الانتصاب هذيك اللي يصير كل عام. الحقيقة رو نعرفوا اللي البلدية راهي ماش بش تخلي حتى شيء، وبعدها بالضبط بش تلام الأوساخ هذيك الكل. أما أنا اللي حبيت نواصله في الفيديو هذيك، علاش نعطيه في المشهد هذيك، علاش كل عام نعود نفس الفكرة متاع ربي كيف نجيو ونسترسقو، وإلا حتى كيف نجيو ونزور، وإلا حتى أهلي من القيروان بيدهم كيف نخرجوا وبش نحتفلوا وبش ناخذوا مع اللي نحبوا عليه. راهو وقت ناخذوا حاجات من فيها بس بحذينا أول ساشي ولا بحذينا أول كاردونة نحطوا فيها الأوساخ هذيك الكل، مش نبعد تسهيل على أنا والله قلبي على أعوان النظافة. تخيل يا مين، تخيل يا هيبة، تصور أنت الكتل اللي ترى فيها هذيك الكل.

0: يمكن انت للناس اللي تسمع فينا راهو يمكن اللي توصوا فيه هين قدام اللي نتفرجوا عليه احنا، لانه الحقيقه مشهد يعني لا يليق بتونسي اليوم باش يمشي يتمتع باجواء روحانيه. واعتبر روحك في دارك، معناها هل تقبل على نفسك انك تخلي حاجه هكا في دارك؟ معناها بالحق مشهد
1: اي الناس اللي باش ترفع الفضلات هذيك الكل راهي ناس، ونعرفوا احنا رانا في 50 سخانه مدينه القيروان راهي سخونه برشا. مهما باش يكون الانسان معناتها باش تكون والله تقول والله، لانه بعض التبريرات اللي قريتها في التعليقات يقول لك هي هاك الناس هذيك تدفع فلوس باش البلديه تجي تلم. لا مش هذه العقليه نحبوا عليها هيبه، مش هذه نحبوا احنا كي نمشيو لبلاصه
0: تمشي بلاصه تخليها نظيفه.
1: ونعطيك الامثله اللي صارت حتى مش امثله تاع مهرجانات او معناتها امثله حتى في كره القدم مثلا، قداش من مدرب اجنبي يجي لهنا وبعد ترى كيفاه يلمز هو في
0: البيستير بعد ما يلعب فيه. وقداش من سائح يا معاذ يجي تونس ويوسط يبدا ينظف الرمال نتاع بلادنا ونبداو يبدا يتحسر، معناه يقول لك الجماليه هذه الكل واولاد البلاد ما عرفوش كيفاش يحافظوا عليه، معناه شيء يحس في قلبك.
1: انا من تجربه شخصيه عفوا مؤخرا كنت في المغرب، والله ما نحبش برشا معناتها المقارنات هذيا، اما كنت في بلاصه تشبه شويه، علاش نقارن تشبه شويه اللي هي مدينه مراكش، وعندهم البلاصه اللي مشاه لمراكش تعرف اللي هي ساحه الفناء تقريبا. ساحه الفناء هذه يصير فيها كل يوم كل يوم، راهو مش مره في السنه، راهو كل يوم اللي راهو في القيروان هو بيته قاعد يصير. لكن ما تراش اكوام القمم، راهو حركه اقتصاديه نحكي كبيره على الاخر،
0: يعني
1: مثلا ولا في مدينه فاس مثلا ولا في بعض المدن الاخرى ولا حتى في مدن عربيه اخرى، لانه معناتها الناس في الاخر بكل بعد الاحتفاليه هذيك الكل ما فيها باس نعطيو ربع ساعه من وقتنا بعد ما احنا صورنا ودخلنا الفلوس بعد ما احنا جينا وتلينا مثلا، يعني وشفت حتى بعيد ثم راهو ثم مشاهد اخرى ما وثقتهاش في وسط النهار، والحقيقه معناتها الواحد يخجل انه يوثقها، معناتها راهو تلقاهم عائله ياكلوا وحشاك الساشي اللي كلاو فيه
0: يخليوها
1: على طول يدي، لا واش خاص كان يخليهم
0: تلقى ساعات القمامه المكان المخصص باش تحط فيه الفضاليت
1: يبدا تربتها
0: بالضبط هكاك، معناها ما فهمتش هكاك.
1: نعرف لي رقم راهو كبير برشا نتاع الناس اللي جات، اما نخموا حبينا نخموا على الاقل في الناس اللي قداش باش يكون اعوان البلديه اللي باش تجي من بعد هذا، ولا قداش من واحد باش يجي
2: هو الهدف هو زميلنا طارق فوالي اكد لنا قال راهو كل شيء نظاف، يعني رجع
1: للامور
2: الطبيعيه. حديثنا اليوم راهو
0: ما
2: لازمناش اون نورماليز الشيء هذا، قال شنو السوق يعني يعني شيء عادي باش نلقاه. حتى في حمام سوسه نفس الوضعيه معاذ، يعني بعد كل سوق يعني فما بوباله حاجه من وراء الاقل. دونك احنا راهو كلامنا موجه للنصابة، كلامنا موجه للمواطنين اللي يستاهلوا زيت
1: في اي بلاصه
2: ينظف باللي نجم، مانيش نقعدوا نستناو في اعوان النظافه خاطر عندهم زاده مهام اخرى باش يقوموا بها ابار انه يعني في كل اسبوع اذا كان سوق اسبوعيه او غيره باش يحدوا وقت كبير يعني باش يقعدوا ينظفوا هالاوساخ اللي احنا نجموا نتعاونوا. دونك نتعاونوا باش ما عادش نشوفوا هالمشاهد، وما نحبش نعطي يعني اسباب انه هذا شيء طبيعي، لا هذا
0: مش
2: شيء
0: طبيعي.
2: غير طبيعي
0: الحقيقة
1: يعني. كلمه في الاخر كان معاش كان
0: مثلا وقت
1: اللي يعني الفيديو راه انتشر برشا وفي برشا صفحات بارتاجيته، معناتها كل واحد كيفاش الزاويه اللي خذاها منه. كما كان يحكي توا صديقنا طارق راهو صحيح نعرفوها لكل عام راهي مش تنظف بالوقت، اما لكن راهي الفكره هي كي نمشيو لاي بلاصه سواء قروين سوسه مستير اي بلاصه في تونس ولا حتى خارج تونس راه نخليه انطباع طيب. الاوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها توا انتم تعرفوا اللي راهو عندنا مشاكل كبيره في في تونس كل معناتها الغالب معناتها شهيد ما يخلطش البلديه وغير البلديه. فماذا بينا هذا في الاديان نتاعنا يولي معناتها انه اي بلاصه نمشيو لها ما فيها باس ننظفوها، ولا على الاقل نكوموا الفضلات هذيك في نفس البلاصه باش تسهل على اعوان البلديه.
0: انت قلت في تونس وهلا البرة البرة اونو سبا خاطر فما مراقبه فما ردع فما كاميراوات، انت جبت على مراكش ما تنجمش انت
1: لا تشريعات لازمها تتبع الحقيقه بالضبط تشريعات لازمها
0: السلوك نتاع انك يتخلق عندك وهكا انك ما تلقيش بالقمامه هذيك معناها على قارعه الطريق خاطر عارف اللي فما كاميرات كونترول كونترولي فيك. فافورس انه عندك حاجه تكونترولي فيك تخلق عندك شعور هذاك اوتوماتيكمون. هو نفس ليكزامبل نتاع المواطن التونسي, تحيه المواطنين التونسه المقيمين بالخارج اللي البرة يحترم اشارات المرور ويكون اموره منظمه, خاطر عارف انه فما كونترول. لهنا يولي جو اخر خاطر يقول لك تي هيا برك انا في بلادي راه واحد خليني
1: ديري.
0: فهمت صحيح. دونك اللي كان يقف الضوء الاحمر ويخلي المواطن يتعدى قدامه ما شاء الله ويشد فرا ويبدا يضحك وكل, هنا تلقى انت باساج بيتون وتبدا تقول له راه وتلقى ماتريكول معناها ماهيش تونسيه. ولا
2: اذا كان انت اذا كان تحتاج تسمع ما يتيسر من
0: وقت اللي هو في فرنسا
2: ولا في فرنسيه
0: وقت اللي هو كان في في في, في اي بلاد اخرى اجنبيه كان يحترم وكان بالعكس فخور انه يحترم هكا القوانين لانه فما ردع. دونك اليوم قبل ما نبداو بالردع بياسور والقوانين هو سلوك ينبع من شخص, كيما تنظف دارك, كيما ماذا بيك قدام دارك نظيف, كيما حومتك لازم تكون نظيفه, كيما بلادك لازم تكون نظيفه. بشكيكا بالحق يقولوا تونس الخضراء, معناها تونس الخضراء باتم معنى الكلمه, مش نخليو توريست يجي وهما ينظفونا شطوتنا او نشوفوا مثلا مواطنين لانه راهو سلوك يتزرع عند الصغار. كي انت كابو ولا ام شوفك ولدك تاع الدلاع تخليه في الرمل تحفر الرمل وتحط, ولا يشوفك حاجك بوبيل ما تحطيش في المكان المخصص ليه, هو كيف باش يطلع في اللاوعي نتاعو؟ هذاك هو السلوك اللي باش يتربى عليه. دونك بربي راي بلادنا امانه ما بين يدينا, دونك نحافظوا عليها وعلى نظافتها. والاكزامبل اللي شفناه ينطبق على المهرجانات, شفناه في المهرجانات برشا مهرجانات بعد ما نصروا كل القلوب ولا دبابز الماء ولا بقايا الساندويتشات. دونك اكزامبل يمكن نعموه على برشا بلايص. يعطيك الصحه معاذ, وثقت لنا حاجه حاجة سلبية ولكن أكيد راك توثقنا في حاجة إيجابية هكا ولا إيه؟ معاذ مشى لمراكش ما عادش يحب يقعد. سلم عليه. شكرا ليك معاذ, يعطيك الصحة. تحياتنا الكل تونسي حريص على نظافته.
2: هو فوالا معناها باش نعطيو زادة أنوتر إكزامبل ونحكيو على سيكتور آخر مثلا المهرجانات, راهي نفس الوضعية بعد كل حفلة
0: القلوب يعني
2: وهذا غير مقبول. هذا غير مقبول. شفنا حتى دي تيموانياج وفيديوهات من عند مواطنين يصورون حتى على شارع 14 جانفي دونك روتورستيك في سوسة أنه فما بعض الأوسخ تخلي الناس حتى وينك الكراسي كيما القلوب وغيره وغيره. دونك هذا غير مقبول. البلدية من مهامها أنها تنظف هذا بدون شك, ولكن نتعاون الناس كل
0: ان شاء الله يا ربي. من خلال هالبارونتيز هذيا نذكروا انه راهو النظافه احنا اللي مسؤولين عليه, احنا ننظفوا صحيح. فما عوام بلديه لكن المجهودات لا تكفي. دونك قيد بلايصه نظيفه خليها نظيفه. وشكر الله سعيكم. اي سيتي مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الى السبعه في بايلادي مع موجات جوهره في جوهره في ام تي في. بايلا بايلا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Business News.
2: مرحبا بكم. تنظم بمقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 أوت الحالي. ويهدف اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للنمو. ويندرج هذا الحدث في إطار برنامج بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات وفق ما فدى به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد دندلسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. الأندلسي قال أيضا في مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إن المشروع يندرج ضمن الاقتصاد الدائري، وانبثقت فكرته عن دراسة أنجزتها الوكالة سنة 2021 لمعالجة مشكلة تراكم النفايات في الجزيرة. وتنتج جربة حوالي 60 ألف طن من النفايات سنويا، منها قرابة 30 ألف طن من النفايات العضوية، بينها حوالي 10 ألف طن تنتجها النزل وتتميز بكونها مفروزة. تنظم يوم 2 سبتمبر القادم ندوة إعلامية عبر الإنترنت حول منحة الاستثمار روافد بلس وفق ما ورد على صفحة البرنامج. وتتوجه هذه الندوة وفق منظميها لكل صاحب ومؤسسة صغرى أو متوسطة تحصلت على تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار تونس الانتعاش الاقتصادي، وتستجيب لمعيار واحد على الأقل من معايير الإدماج الاجتماعي المعتمدة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، خاصة في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة. وتعقد الندوة الإعلامية عن بعد عبر منصة زوم من الساعة 10 صباحا إلى 11:30 صباحا، وهي تهدف إلى التعريف بمختلف مراحل وأجراءات تقديم طلب الاستفادة من منحة الاستثمار في البرنامج والإجابة عن جميع الاستفسارات. ويعتبر التسجيل المشاركة إجباريا عبر الرابط الخاص المخصص للغرض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News. جوهرة جيت سيت.
3: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. صار تخميس 27 أوت عرض فني يحيي الفنان حسين برمضان والفنانة

0: صارت الجمعة 28 أوت عرض فن يحيي الفنان شكري عمر الحناشي.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ان تندونس.
2: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو طور عالمك.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإن ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. آخر الأخبار تقول اللي كونه جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تغير بصفة كبيرة برشا في استراتيجية متاع تصنيع الأجهزة امتاعها. برشا تقارير خرجت على الانترنت وتقول اللي كونه جوجل قاعدة تخطط لإنهاء تصنيع تليفونات البيكسل والمناقل الذكية امتاعها في الصين اعتبارا من 2027. وين باش تمشي؟ باش تمشي الهند والفيتنام. آخر تقرير كانت خرجت صحيفة نيكي آسيا وبلغت جوجل الموردين متاحها بخطتها لنقل انتاج أجهزة البيكسل خارج الصين في خطوة جي وسط استمرار التوترات التجارية والسياسية بين واشنطن وبيكان. وتخدم الشركة منذ سنوات على زيادة قدراتها التصنيعية في الهند والفيتنام باش تقلل الاعتماد على الصين. وتقول التقرير اللي كانوا ناجح تصنيع تليفونات البيكسل في الفيتنام شجع جوجل على سريع الخطوة هذه، خاصة مع وجود منظومة قوية لصناعة التليفونات وسلسلة التوريد في الفيتنام، شيء اللي باش يسهل لها توسيع الانتاج. خطة جوجل ما تقفش على تغيير مواقع التصنيع، لكن الشركة تهدف إلى زيادة عدد شحنات تليفونات البيكسل بنسبة تتراوح بين 8 و10% مقارنة بنحو 12 مليون تليفون تم شحنها في 2025. بالطبيعة الشوفال دو باتاي دو جوجل باش يكون السلسلة متاع البيكسل 11 جديدة واللي كنا حكينا عليها واللي تعتمد على البروسيسور تنسر جي سيس إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بالجميع باش تجيب مزيد من المستخدمين في الأسواق العالمية. وفي حال تنفيذ الخطة هذه بالكامل، جوجل باش تولي من أبرز شركات التليفونات اللي تقلل الاعتماد على التصنيع في الصين وتتحول للهند والفيتنام تدريجيا لزوز مراكز أساسية لإنتاج أجهزة البيكسل والأجهزة المرتبطة بها. نستنى 2027 ونشوف جوجل باش تواصل في استراتيجية هذه، وإلا الدراغون الصيني عنده ما يقول وعنده طريقة باش يعمل الكونتراتاك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
1: جوهرة اف ام توندونس توندونس بايلا بايلا.

0: كيفاش كنا نغنيوا الاغنيه هذيا منير وامين وحسين؟
1: كنت غنيها بصحيحه
0: بيبي وان مور تايم. صحيحه كنت غنيها كيف كيف.
1: اي اي نعم.
0: مش
1: كنت
0: كيما
1: في الانجلي من قبل حتى سنه ثالثه.
0: انا لا انجليزي انجلي ولد انجلي. ماي نيم از امين ميلادي
1: انجلي.
0: هذه بريتني سبيرز بيان سور. كنا مغرومين كلنا بريتني سبيرز. نحن جينا نورمالمون نفس الجيل.
1: جيل تو يعرف بريتني سبيرز ولا
0: شكون جيل تو؟
1: جينزي مثلا
0: لا يعرفوا يانجر زيد يعرفوا. احنا ما نعرفوش. ما نعرف احنا مثلا ما نعرفوش
1: شو يغني يانجر زيد.
0: والله اوكي دي
1: انا تفاجأت بحاجه اسمها والله العظيم.
0: اللي هي
1: قداش خذينا معنا من مدير مهرجان
0: حاضر ما شاء الله عليه في المهرجانات الكل.
1: لا هي بالطبيعه صحيت منير.
0: ايه
1: راهو يقولوا في الاسم نتاعو عنا والاسامي معناها
0: كلهم انجليزيين. كلهم انجليزيين كيف كنتي من قبل.
1: انا متاكد اللي هما 99% ما يعرفوش شكون الشخص.
0: لا والحاجه الباهيه انه يانجر اير زيد خاطر انا دغني
1: غموبش مش يانجر.
0: ما انا لا يانجر قال لك هو يقولوا له يانجر اير زيد هكا يقولوا. السيد هذايا عنده جمهور يحب
1: ليه هما اللي رابر كل عندهم جمهورهم.
0: لا و معناها سولد اوت السهرات نتاعو ويحفظوا غنياته. دونك ريت فما اسماء اللي احنا ما نعرفوهم جينيراسيون والجيل توا يعرفوهم. يسالوا على التيكي. يسالوا على التيكي نتاعو تعرفوا.
1: نعرفوا ملي كان طفل مغروم بكلاي بي بي جي وكان يحضر حتى في الاذاعات ويحكي على غرامه بالراب الى ان كبر وعمل اغاني ونجحت الاغاني نتاعو. اليوم دونك علاش يعني حضور كبير سولد اوت دخلت اول مره في المهرجانات التونسي فقط. ونعرفوا الناس كل انه غياب يعني سمراء و علي دونك بتيتر زاد فتح المجال لاسماء جديده باش تطلع
0: ان شاء الله. جود لاك للناس الكل اللي يخدم اللي يقدم فن بيان سور يروق لشريحه عمريه معينه. دونك ما نتمنوا له كان حظ موفق. احنا خلينا مع طقسنا خلينا مع جونا خلينا مع درجات الحراره بيان سور. مغروب شكون وليد جزيري باليانجر يانجر ارزيد مغروبين مغرومه وليد جزيري ما شاء الله على ولدي. بين عارف وليد ومغروبين اما وليد يتغرم بيها بالحق كلموا لي وليد جزيري. خلينا نمشيو للطقس وموجه الحر اللي مازالت متواصله. دونك غدوه نورمالمون هكا درجه الحراره تبدا شويه بالانخفاض واكيد التحينات جينا ديما من عند المختصين ومن المعهد الوطني للرصد الجوي الاستاذ عمرو بحبه اللي يكون حاضر معنا في برامجنا اكيد ديما يعطينا التحينات فيما يخص الطقس وفيما يخص زاده المناخ بصفه عامه. دونك طقسنا امين كيف باش يكون؟
1: اي طبعا في انتظار اي تحينات من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تبقى دائما هي الريفرنس رقم واحد اللي ناخذ منها المعطيات الرسميه. ولكن كما قلت يعني المختصين كما سيد عامر بحبه اللي يكون حاضر معنا في كل صبحيه مع حاتم بن عماره وحكي على انه درجات الحراره هذه اللي طبعا نعرف الناس كل وصلت الارقام قياسيه في عديد الجهات. نحكي على 50.3 درجه تسجلت مثلا في شهر اوت ولكن في القرآن في القروان ولكن وصلت حتى ل 49.8 بالنسبه لعام السنه. ونلقاو حتى درجه الحراره هذه تخلي القيروان في المرتبه الثانيه عالميا بعد مدينه مهران الايرانيه. ولكن فما عديد الجهات الاخرين شهدت درجات حراره كبيره كما باجه توزر جابس زغوان وجندوبه. ولكن الحاجه الباين بدايه من غدوه الجمعه درجات الحراره هذه باش تبدا في التراجع وتكون بين 43 و 45 درجه. ديما نحكيو مقارنه باللي عشنا نهارين هذوما درجات الحراره باش تعتبر شهدت انخفاض حتى وكان بزوز 3 درجات. دونك تعتبر معناها في انخفاض وهذا ابارتير من غدوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يرحمنا بيان سور. ديما نحكيو على موجه حر مازالت باش تتواصل الى غايه اخر الاسبوع كما قلنا بفارق 3 درجات زوز درجات انخفض درجه الحراره. ولكن ديما نحكيو على موجه حر ان شاء الله نتعدوا منها سلامات باقل الاضرار. دونك ردوا بالكم ديما على رواحكم اختاروا الاوقات اللي تعوموا فيها لانه كل معناها السخانه هذيك راهي تاثر زاده على كبار السن على الصغيره. دونك ان شاء الله ربي يحمي الجميع في انتظار كما قلنا نتعدي موجه الحر هذيا. وابارتير من 3 سبتمبر يبدو انه كتل هوائيه بارده ان شاء الله توصل لبلادنا والامور درجة هكا لطقس صيفي معتدل أو طقس صيفي تعودنا به بيان سور، مش درجات الحرارة هذه المرتفعة وكيف كيف تبدأ الرطوبة العالية اللي تخلي الحرارة الغوسنتي معناها تخليك تحس معناها وكأنه فوق فوق 45 وحتى توصل للخمسين درجة، دونك فترة وتتعدى كما قلنا مع تحيينات إن شاء الله تو نودوكم بها ديما من خلال متابعتنا لكل الأخبار تلقاو على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وإلا منصاتنا تيك توك انستغرام وين ما تلقاو برامجنا. نعطيكم ديما آخر الأخبار، خليكم معنا، موزيكا متواصلة ديما في بايلة حتى للسبعة.
2: بايلة
0: بايلة

0: baila.
1: Baila.
2: الدقيقة لموجاتنا مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى لسبعة متاع العشية. خلينا نذكركم بطقس يوم الخميس وكالعادة تحيينات ديما جينا من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. بيان سور نحكيو على ليل الخميس وكما قلنا نهار الجمعة درجات الحرارة كما أسلفنا الحديث قبيلة وقلنا راهو أبارتير من نهار الجمعة طقس شفدة درجات الحرارة تنخفض واحدة واحدة إن شاء الله ربي يرحمنا. خلينا نذكركم إنه ليل الخميس الطقس بيكون صافي إلى قليل السحب أغلب الجهات. تتراوح الحرارة عامة بين 32 و 37 درجة وفق كما قلنا نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. تبريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ويكون البحر عامة قليل الاضطراب ويولي محليا مضطرب بالشمال. هذا فيما يخص طقس الليلة الخميس دونك ودرجات الحرارة المسجلة ليلا.
3: ذكروا زادة أنه بالنسبة لعشاق السينما مدام الطقس مناسب به راهو اللي باش نحكيو عليه في ديسمبر بون موش تو دونك باش تكون طقس آخر وأجواء أخرى ودرجات حرارة أخرى. المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية العريقة تفتح باب الترشح للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية. دونك الناس اللي عندهم في بدايتهم عندهم تصور لدورة السنة دونك في بلاغ طبعا كنتشر على الموقع الرسمي أيام قرطاج السينمائية نجموا يشاركوا وإذا ترشحات نتاعهم يكون حتى اليوم 4 سبتمبر. تنجموا تدخلوا انتم للموقع وين تلقاو كل الشروط والتفاصيل المسابقة هذه. وطبعا هذه حاجة باهية وعلى في عديد التظاهرات قاعدين ينتهجوا فيها وين يعطيوا الفرصة والحرية طبعا الإبداع للتوسع الكل والناس اللي تنجم تشارك في تصميم لوجو وإلا أفيش وإلا أي معلقات اللي تنجم تعكس بطبيعة هوية مهرجان أو تظاهرة أو غيره. دونك فرصة باهية خاطر التجارب كانت ناجحة موافقة على ما شفنا في عديد تظاهرات أخرى. دونك هاي تتواصل على الشلال.
2: بنسون جبت على السينما. خلينا نذكروا أنه قليبيا تحتفي زادة بالسينما. قليبيا اللي تعيش على وقع تظاهرة أكيد عشاق الفن السابع ولا عندهم موعد قار دونك وسنوي من خلاله نعيشوا فعاليات المهرجان الدولي لفيلم الهوات نسخة 39 اللي انطلقت من 23 تتواصل إلى غاية 29 أود. دونك نحكيه كما قلنا على فيلم الهوات بقليبيا الدورة اللي تشهد إقبال الكبير لي

عشاق السينما وحتى زادة للناس اللي دوزونا دونك تتمتع بالسينما وممتون بجمال وسحر قليبيا دونك موعد قار سنوي من خلاله كما قلنا نتمتع بالسينما مع نسمات تعمل 66 كيف تلقاو المتابعة ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وإلا من خلال موقعنا جوهرة فيم.net احنا أكيد مازلنا موصلين معكم بريتم موزيكا يتواصل ديما على موجاتنا في بايلا حتى السبعة.

0: العناوين، العناوين كيما عنوان برنامجنا بايلا اللي يسلم معكم الاخر معدو في عشويه اليوم الخميس 27 اوت.
1: بيزور نشكر كل من تبعنا من الاربعاء حتى لقيت هذايا، تحيه لكل مشاهدين على جوهر اف ام تي في كالعاده، الرونديفو اللي من خلاله تلقاو الموعد الثقافيه كل الاخبار اللي ان شاء الله تكون اخبار زينه. تحياتنا لكم اللي تكونوا زاده في الاستماع في كرهبكم في الخدمه وين ما تكونوا، ان شاء الله الرفقه كانت طيبه. مزيد برامجنا متواصله، الموسيقى، الاخبار والعناوين زادة اللي بشكون مع أشرف بن عبد السلام. تحية لكل زملائنا زادة في قسم الويب اللي أمنوا لكم كالعادة متابعات من خلال موقعنا جوهر فيم دوت نت. كل الفريق يسلم عليكم. نبدأ بمنير إسماعيل في الإخراج، شكرا لك سيمونير، تحية ليك. تحية الحسام الجيد أمن لكم للايف على جوهر فيم تي في وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم. جمال بوقديدة في التنسيق العام، من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها هبة لوسيف وأمين الميلادي أمين.
0: شكرا لك هبه وشكرا لكل المتابعين. غدوه عشويه جديده كالعاده بارتير من الاربعاء، خليكم اوقيت برامجنا ومع الاخبار ان شاء الله بعد شويه في نشره 7 متاع العشيه. ريتكم زين الناس كل، تشا تشا باي باي.
2: على جوهر اف ام تي في موجه موجه موجه موجه.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. تعين باحث تونسي في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تستأنف سفرات الخطوط البعيدة بعد اضطرابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وزير دفاع الاحتلال يهدد باستهداف المسؤولين عن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. منظمة الصحة العالمية فادت في بيان نشرته اليوم بأن أعضاء المجلس الجديد يمثلون مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال، ويشملون خبرات في مجالات الصحة العمومية وعلم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظم الصحية والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. وتشمل التركيبة الجديدة للمجلس العلمي ممثلين عن جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية إلى جانب عضوين من فئة الشباب، بما يعكس حرص المنظمة على تعزيز التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وإدماج الشباب، إضافة إلى التميز العلمي. ويختص الباحث التونسي حمدي مبارك في علم الوراثة الجزئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية، ومتحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية والخلوية من جامعة فرنسا، وأجرى أبحاثا بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وجامعة أمستردام في هولندا تركزت على وراثة الأمراض والصفات المعقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوأم. ويشغل حاليا منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم المتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير. ودعت المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. استأنفت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. الشركة كانت قد أعلنت أمس عن إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وما نجم عنه من تأثير على جاهزية القاطرات، إلى جانب تسجيل نقص حاد فيها. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريفة وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. الدول الإسلامية وشهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. في أبرز أخبارنا العالمية، هدد وزير دفاع الاحتلال باستهداف المسؤولين عن إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة وإجلاء السكان من المناطق أو الأحياء التي تنطلق منها في تصعيد جديد عقب وصول عدد محدود من الطائرات الورقية إلى جنوب الأراضي المحتلة. وختاما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها، وما نقوم بشأنه إيران لا يعني أننا تخلينا على الجانب العسكري، ولا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى إلى عقد اجتماع معها، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة جيت سيت.
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومندي بهرقلة، صار تخميس 27 أوت، عرض فني يحيي الفنان أسامة رمضان والفنان

0: صارت الجمعة 28 أوت عرض فن يحيي الفنان شكري عمر الحناشي.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة اف ام.
3: الدنيا والجزيرة.
4: جوهرة اف ام.
5: جوهرة اف ام.

0: Et le sport avec Planète Sport.
1: السابعة 21 دقيقة مساء النور مرحبا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في سويعة كالعادة كما استنستوا بها في الاكتواليتي في تونس والعالم ويرافقنا فيها كيف العادة سي توفيق زعبو مرحبا
2: أهلا وسهلا نيس مرحبا بك مرحبا بكل حضور في استوديو خويا سمير وكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في
1: تحية للناس الكل سي سمير الجويري مرحبا بك
3: مرحبا نيس مرحبا توفيق الحضور في الاستوديو وجميع مشاهدينا مشاهداتنا مستمعينا مستمعاتنا
1: بعد لحظات باش نبداو بالالعاب المتوسطه استنسنا نحكيو على الميداليات استنسنا نحكيو على الحصيله لكن الخبر الجديد اليوم تقريبا منذ خمسة اسابيع اختفاء المصارعه التونسيه والاعلان الرسمي على الاختفاء بما انه عندها نهارين هي في الحقيقه اختفاء شاهد الجلجلي نرجع ايضا على الحصيله الكامله في مختلف سواء الرياضات الجماعيه والا الرياضات الفرديه والحصيله نتاع الميداليات الى حد الان نحكيو على البطوله وتعيينه الحكام فما زوز حكام اجانب باش يكونوا في الفار كما الجوله الافتتاحيه تحية شفنا زوز من سلوفينيا الجولة هذه طبعا نعطيه الجنسية متاع الحكام مش يكونوا في الفار زوز حكام مش يكونوا في أربعة مقابلات مش يكونوا حاضرين سبت وحد ونحكي أيضا على آخر أخبار النوادي الميركاتو اللي مازال متواصل والتشامبيونز ليج الأوروبية القرعة اللي دارت بكري شوية في الحقيقة مواجهات كبيرة باش تكون في الدوري الأبطال الأوروبية نبدأ بالخبر على عيون تقريبا في كل الصحف وحتى صحف العالم حكيت على اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي في تورونتو
2: اختفاء ولا اختطاف؟
1: لا اختفاء في ايطاليا مسابقة رسمية ما تصورش يصير دونك بعد مغادرتها قاعة للمنافسات دون اعلام الوفد هذا جاء بعد ما خسرت النزال بتاع الميدالية البرونزية ضد الايطالية فابيانا رينيلا وكانت قاعدة حتى المدربة نتاعها محمد علي بوزيان قاعد يتبع في بعض النزالات لزميلاتها قاعد بحذية شوية من بعد اختفت عدم العثور عليها تبين انه حتى الدبش نتاعها موجود في الشامبر مازال في القرية المتوسطية هذا ما أثار المخاوف متاع البعثة التونسية تم إبلاغ اللجنة الأولمبية الجهات المنظمة السلطات الأمنية اللي بدأوا ديجا البحث لتحديد مكانها نذكر الجلجلي حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا 2026 في الإسكندرية واللي عمرها 20 سنة فقط سي توفيق
2: لا خبر يفجع ويخوف صراحة دبشها قعد في محل الإقامة وبعد الهزيمه على طول دونك يسبوك خاطر كان مبرمجه مش بعد الهزيمه مش كما يقولوها مش تحرق من الغادي الغادي الله اعلم شنو الفريمون فما برشا غموض في الموضوع تبقى عطينا هي صحتها ان شاء الله تطلع لباس وان شاء الله السلطات تقوم بالواجب ويفتشوا عليها في ايطاليا اذا ما خرجتش من الحدود الله اعلم
1: هي تقريبا مش اول مره تصير الاختفاء تاع الرياضيين نتاعنا في بطولات عالميه
3: هذا السؤال اللي تطرحها
2: لما تهيئة نفسانيه هل معناها معاهم موعد ذهني مع اللي جروب هذوما ماشي انا مش ساهر فما برشا اللي ترى مشاو للجو ميديتراني فمش تسمع اخبار اخرين يمكن فما اللي مخطط يقول لك بعد لي جو ولا
3: في وسط لي جو كيما
2: في وسط لي جو يعمل هكا ويخلي الباسبور ويخلي الدنيا الكل وأول تران ياخذوا فما شكون يستنى فيه وراه مخطط
1: يخرج من المدينة هذيك
2: بيان سور هكا علاش
3: هو يكون السؤال يطرح الإشكالية كما قلت توفيق مش أول مرة الشيء هذا يصير من الفتات نتاعنا كسوا في الألعاب خاصة في الألعاب الفردية ولازم نطرح السؤال هذا
1: علاش
3: علاش بالضبط علاش لأنه بالحق يعني كان أتليت تونيزيان معناها في الأونيفو هذا يمشي مثل تونس ويهز الميداليات ويفكر في نفس الوقت أنه بين قوسين يحرق ومبرمج مخطط للشيء هذاك أكيد فما دوافع على دفعته توفيق باش يعمل الشيء هذاك لانه ممكن احنا نسمعوا برشا معناها خاصه الزاتلات نتاعنا في السبور انديفيديوال يعني برشا في التحضيرات في الدعم الوزاره في المونطون اللي قاعد يترصد لهم هما باش يحضروا هالزيونس هذوما دونك الزاتلات نتاعنا قاعدين يقصيوا وسمعنا برشا حكايات انه معناها في تونس ماهمش قاعدين ياخذوا في حظهم في التحضير للدورات هذه دونك يقول لك انا ثلاث كونفيرمي في لو نيفو ممكن يخرج يخرج لبرا يلقى حظوظ اكثر توفيق. فلكن الطريقه ما هيش هي، احنا ضد من من
1: أكيد ضد
3: ما شرعوش للحرقان وما شرعوش، لا بالعكس
1: تتفق مع انه زاد الدوله تقف معهم
3: بالضبط. هذا هو هذا هو
1: المنح المرصوده وتشجيعهم زاد على خاطر
3: ولا
1: شفنا برشا راهو شفنا برشا في السنوات الاخرى سي توفيق وسي سمير وانتم كنتوا حاضرين تقريبا نتذكروا غفران بالخير الربيع الشخصيه
3: بالضبط
1: ابنة حي تضم وقت اللي توجت باكثر من ميداليه في تونس، بعد وقتها حرقت من أوسلو إلى ألمانيا ودرنير ما عندهاش برشا من اللي تحصلت على الجنسية الألمانية وتشارك باسم ألمانيا، ونتفكروا زادة تقريبا الحادثة مشابهة. كيف كيف الرحموني في السباحة اللي اختار التجنيس مشى للسعودية، كان بن هنية والإشكال اللي صار من الأول قبل ما بطبيعة حتى خير من الأول أنه تقريبا يعتزل ومن بعد رجع كان بن هنية وموجود. دونك فما برشا أمثلة قاعدين نراو فيهم رياضيين بياخذوا في تقريبا نجم نقولوا مسار اخر.
2: لا الوضعيات بصراحه نتاعهم الانسانيه والعائليه والظروف اللي دربوا فيها قاسيه جدا. هذا معناها الناس كل نعرفوا هما بيدهم يتشكاو من التحضيرات ويتشكاو من من من لي سيبونسيون اللي قاعده تصرف سواء من الجامعه نتاعهم ولا من الوزاره ضعيفه جدا. معناها ما تشجعش اي ملاكم ولا اي اتليت ولا اي مصارع ولا جودوكا ماشي يخدم في الظروف هذيك. دونك اذا كان عندك انت دي شامبيون اخويا على الاقل ما فيها بس وفر لهم ابسط الاشياء اللي نجم يعيش بهم في ظروف طيب، ما تلزوش مشي واللي يخمم في في الحرق. اذا كان معناها شنو اللي يلزك انت مش تو احنا نحكيو على وفاة اللي توفوا في في في انجردين وشفت الكارثه اللي صار بعد نهارين تقع فلوكه اخرى حارقه وناس فيديوهات وتشجعوا الكل. معناته فهم أشياء اللي معناه بوكو دو بوانت انتروكاسيون كي يلقى الظروف الكل مواتية يلقى وين يدرب والماء والضوء ويدوش ويأكل في ظروف طيبة واش لزو
3: أكيد
2: توفيق وسبونسيون تاعو تتسبلو في وقت
3: لما
2: يمشي كل مرة ماشي لوالديه بابا عطيني بربي مش يمشي للديبلاسمون راهو حتى حق تاكسي بعد ساعات ما عندوش
1: وحتى معناها اللعبة صغيرة في العمر 20 سنة
2: بنتون شنو اللي خلاها. دونك فما حاجات
1: مازال مستقبلها كبير. هزت ميداليه برونزيه مؤخرا في 2026 في يعني بطوله افريقيا اللي دارت في الاسكندريه في مصر.
2: شنو اللي يخلي امراه حبله وتحرق في فلوك ولا فما دي جون دو 14 15 حرقوا يعني بعد ساعات ما يقول لك ما يلزنك على المر كان لا مر منه
3: اكيد
2: ما شرعوش بيان سور احنا
3: خاطر شنو نيس لاتلات تونيزيان
2: نحكي سور بلان سبورتيف
3: الرياضي التونسي يعرف عنده امكانيات انه يقدر يهز ميداليات ذهبيه مع اعتى الابطال لكنه فوت دو مويان يلقى روحه دائما وابدا في الصف الثاني يعرفوا علاش بيكون في الصف الاول. هو
1: احنا اللي نقولوه زاده راهو بكل تحفظ انه المصارعه التونسيه شاهد الجلجلي عندها عامين عندها
2: نارين
1: اختفاء في انتظار بتبيعة
2: يتم
1: توضيح وإلا ينجم يتم العثور عليها في بعد الغش مع خسرة
2: الزيل
1: وغيره. علاش قلنا
2: معناها
1: الحديث على الحرقة سابق لأوانه في انتظار التأكيد الرسمي من رئيس الوفد.
2: قلت لك فما ثلاثة أخرى مصرية ولا هندية ولا
1: بالفعل منذ لحظات كيف كيف مصارع تقريبا نفس الاختصاص من مصر محمد الشامي رسميا حرق تم الإعلان عليه إنه حرق في الترانزيت وقت اللي مروحين من مطار روما قال لهم باش ناكل حاجة ونرجع التوى ما لقاهوش ورسميا حتى في تواصل مع رئيس الوفد اللي وزارة الشباب والرياضة المصرية قامت بإيقاف رئيس وفد المصارعة المسؤول على المصارعة تم إيقافه وتجميده عن النشاط بعد ما تم رسميا الإعلان على الهروب وأيضا الحرقة متاع المصارعة محمد الشامي. بعد بنهارين كان حرق لهم ايضا مصارع اخر اسمه زياد حجاج كان في بطوله افريقيا للشباب جاء من سلوفاكيا ثم حرق زاد في ايطاليا من المطار كيف كيف. ولهنا حتى في مصر العناوين في بعض الصحف المصريه كنت ابعتها بكري شويه من صحيفه يوم السابع تتساءل على ازمه هروب المصارعين في مصر تقريبا الدول العربيه عندها نفس
2: الاختصاص. هذا ولا
3: هذا هو السؤال يطرحه لماذا فوسي بوزي لا كيسيون توفيق
2: لا علاش في الرياضه هذه بالذات
3: الرياضه الفرديه بصفه عامه كل
2: استقطاب من اوروبا للشامبيون هذا ولي فيتور شامبيون
3: الفيتور شامبيون رياضي يعرف روحه عنده امكانيات كبيره نجم يقول لك ينافس
2: بالضبط
3: لكن فوت دو مويان. انا ثلاث راهو باش تحضروا للتورنوا كيف ناديه باراي توفيق اسمه على الاقل معلش 600 700 مليون في تونس ما ياخذهمش تحضيرات مدرب واكل وتمارين يوميه طبيه رعايه طبيه دونك يلزموا ميزانيه كبيره باش تخلق بطل. احنا في تونس او في البلدان العربيه ما عندناش المويه باش تخلق الابطال دونك هو يخير يمشي لل لا او البو معنا سيكسبريمي ويهز ميداليات والقاب يعرف روحه اللي كابابل باش يعمل مع اعتى الابطال في السباحه ولا في كما تحكي انت ولا في التايكوندو ولا في المصارعه.
1: واللي نقولوه ان شاء الله الدوله بتلفت اكثر للشباب اللي قاعد يقدم في مردود كبير سواء في مختلف الالعاب تكون منح المرصوده في وقتها كما يلزم. لي نحكي على
2: تونس. تونس ليه متلفت الدوله هيك تشوفها
1: على خطر الحصيلة رغم نجم نقوله ديما رغم الظروف
3: محترمة محترمة
1: لكن حصيلة محترمة
3: محترمة جدا.
1: نحكيه على النجاحات نحكيه على 14 ميدالية سيد عشيق وسيد سمير حتى التوى 14 ميدالية بالتمام والكمال آخرهم بكري شوية ميدالية في السباحة بالزعانف لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية اللي هي اللعبة أمنة بنحصونة في سباق 100 متر بيف. ثم عنا زوز ذهبية في رأس القطوسي في التايكواندي وذهبية لأشرف اللزواوي في الكرة الحديدية زوز ثلاثة فضية خليل جندوبي في التايكواندو وفيل مسغوني في التايكواندو وأمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف 9 ميداليات برونزية شيماء تومي في التايكواندو فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصبر ومحمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر أحمد الجوادي عنده زوز برونزية في 400 و800 متر منال باجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة برونزية لمنال باجي وأحلام بن حسن في الثنائي في الكرة الحديدية الحرة في الملاكمة ملكة بن مبروك عندها برونزية وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة النسائية 14 ميدالية
2: ما شاء الله تو تبارك الله
3: تو عندنا ما شاء الله عندنا عندنا مواهب توفيق عندك عندنا ما شاء الله
2: شنو الحل نعملوا لهم دي بوس
3: الحل هو انه الشركات
2: مزرعون بوس لداخل مش نتبعوهم بالجي بي اس
3: الشركات سبونسور تتبنى الجاتات هذو تبناهم في فرنسا مارشون اللي كاتر تيتر اولمبيك في لا لا ناتاسيون وفي الشامبيون دو اوروب مؤخرا هز دو ميدالي دارجون راهو يترنى في امريكا ومصروفه معنا عملوا الدولة عملت تشكون رئيس الدولة بتاع فرنسا ماكرون عملوا ميزانية خاصة ليه جاء شرف فرنسا وهز ميدالات كبيرة دونك يلزم أنا انفستيسمون في الزتلات هذوما استثمار كل شركة تتبنى كما تلفزيون تيليكوم تبنات في وقت من الأوقات أونس جابر يتبناهم ونخلقوا الأبطال بالطريقة هذيك سينو مش نقعدوا نلعبوا على المستوى الإفريقي فقط رانا عندنا أبطال نجم ونقارعوا بهم الأبطال العالميين يا توفيق
1: كلمة على كرة القدم في الألعاب المتوسطية منتخبنا الوطني اللي أقل من 21 سنة مش يلعب غدوة 9:30 متاع الصباح الدور نصف النهائي
3: ضد إيطاليا
1: بينما نصف النهائي الثاني الجزائر المغرب
2: مع البطل بلد المنظم إن شاء الله حنتمنى وإن شاء الله يوصلوا الدور النهائي وإن شاء الله يقدموا مباراة كبيرة كما اللي قدموها أخيرا ضد تركيا وهالملاعبية جيسون كونسيون مدرب كيف وأنا التصريح نتاعو كان محفز للاعبين الكل اللي ما قصروش فريمون ما قصروش فان شاء الله يكملوا مع ايطاليا
1: سي سمير
3: ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في انيس بوجلبان في اللاعبين التوانسه لانه الحق يقال حقه ديجا معناها المطلوب حقه ترشح للدور الثاني نصف النهائي لكن طموحاتهم هي اكبر عندنا لاعبين ممتازين فريق ممتاز خدموا بالقداء ان شاء الله بحول الله معنا ولو ان المنتخب الايطالي والفريق المنظم لكن نتصور ان حظوظنا كبيره باش نوصل للدور النهائي ولما لا نفوز بالميداليه الذهبيه
1: ان شاء الله تكون ميداليه في الالعاب الجماعيه بما انه في كره اليد في منتخب الاواسط كنا خسرنا قدام الجزائر 33-26 دونك فشلنا في التاهل المربع الذهبي وباش يلعب منتخبنا مقابلات لتحديد المركز ما بين الخامس والمركز الثامن وفي السيدات ان شاء الله نستناو ميداليه بما ان تونس تتصدر المجموعه ونجم نقولوا نهائي نجم يكون مرتقب خاصه في انتظار المواجهه ضد كوسوفو غدوه والجزائر نهار الاحد دونك بالتوفيق لمنتخب السيدات وبقيه ريافيينا هكا تقريبا سكرنا الملف نتاع الالعاب المتوسطيه تارانتو 2026 بعد شويه نحكيو على البطوله وتعيينات الحكام واخر اخبار الفرق.

0: السبعة وثمانية وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد باش تحكيوا على البطولة. قبل ما نحكيوا على تعيينات الحكام سي سمير الجويري وأيضا سي توفيق زعبوب, نعطيكم قرارات مكتب الرابطة بعد جولة أولى في البطولة, معاقبة بعض الجمعيات خاصة على المستوى المادي. دونك معاقبة جمعية الملعب التونسي توبيخ واختية مالية ب 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة ضد النادي الرياضي الصفاقسي. معاقبة الترجي الرياضي التونسي توبيخ واختية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيره في مباراة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي. معاقبة النادي البنزرتي توبيخ واختية مالية قدرة 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير في مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى. ومعاقبة السيابي اختية مالية ب 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال مقابلة اللي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى. سي توفيق, لهنا وقت اللي نشوفوا قرارات مكتب الرابطة بار العقوبات المالية نشوفوا زوز فرق لزوز أسباب, خاصة منها وقت اللي تشوف عدم احترام النشيد الوطني.
1: لا في هذه أنا معك مكتوب بارتو في العالم اجمع وقت اللي يجي النشيد الناس كل تلتزم وتحترم. مش معقول مش النشيد الوطني والناس تغني ولا الناس هك تشوف احترام مع ابسط اقل حاجه. اخي ما مشاوش المكتب, في المكتب الناس كل تحترم النشيد 8 بتاع الصباح في الدخول للمكتب في الليسيات بارتو وين تسمع النشيد الناس كل تقف شنيا قداش يدوم النشيد دقيقه ونص ما تنجمش تلتزم.
0: هو ديجا حتى الرابطة عندها فيها قانون
1: وشوية 5000 من المفروض أنه تنزل عقاب كبير مش النوادي تحفز ولا تقري الجماهيرها.
0: لا هو الخمسة آلاف ما بين معناها ما بين
1: 2000 زوز ملايين ونص
0: زوز ونص زوز على المقذوفات رمي المقذوفات وعدم احترام
1: اللي لا مع النشيد الوطني يا أخوي اللعب لي. الاحترام واجب ومقدس ويلزم الناس الكل تحترمه مهما كان اسم الفريق.
2: هو توجه يعني توجه من الوزاره ومن الجامعه انه تجديد في العقوبات الموسم هذا حتى يقللوا من الاحداث
1: ظواهر
2: مؤسفه. وهذا هذه جديده معناها العقوبه من اجل عدم احترام النشيد الوطني الرسمي. وهذا كما قلت توفيق شيء غير مقبول. النشيد الوطني مثل ناس كل هذاك الراي نتاعنا هذاك
0: النشيد بلادنا
2: وهذاك هويتنا. يعني الاحترام واجب وضروري في كل وقت وفي كل مكان. دونك احنا مع العقوبات هذه حتى كيما ويلزم الفرق نتاع هيئه الحبام نتاع الفرق توفيق تخدم على روحها زاد كيف وتوعي جماهيرها
1: نحاول
2: باش على الاقل ما يحترموا لانك تشوف ابريتو في الاخر شكون اللي مضر هو الفريق 5 ملايين كل ماتش كل فريق 5 ملايين ولا 10 ملايين ساشيفر. ومن بعد تولي معناها هما الفرق تو ربي يعلم بحالهم يجيبوا الفلوس كمل منع عقوبات اخرى. دونك نتمنى انه الظواهر هذه كلها تنحى ونرجعوا للملاعب نتاعنا للروح الرياضيه هو الماتش ستان فيستيفال معناها فرحه. دونك الناس كل تتفرج وتروح الروح رابح خاسر اون فان كونت في الفوتبول.
1: حتى الكبير يوعى الصغير حتى اللي جنبه اللي يسمعه مثلا من المفروض يوعيه يقول له راه النشيد الوطني من فضلك دقيقه ونص مش تسكت دقيقتين مش يشوف النشيد بعد ارجع غني على روحه مهم وتفرهدوا شيخ.
0: سي توفيق انت قلت ما فهمش رمي مقذوفات في الجوله الاولى لكن
1: لا شنو هي نوعيه المقذوفات
0: مش باب زمان
1: لا نجم تكون بريكيات نجم تكون اسافوار اللي في دور
2: مياه فلوس
0: مقذوفات
1: اي مقذوفات نجم يكون
0: اوقات جميع انواع
1: جميع انواع
0: نحكيو على المقابلات الجوله القادمه اللي باش تكون الويكاند هذا والدفعه الاولى باش تكون نهار السبت 29 اوت. المقابلات الكل حافظوا على نفس التوقيت 4:30 نتاع العشيه تقريبا ما فما حتى شيء جديد بارابور الجوله الافتتاحيه نفس التوقيت 4:30 نتاع العشيه نفس تقريبا ديمارش بما انه في الجوله الافتتاحيه زوز حكام من سلوفينيا كانوا موجودين في الفار المره هذه زوز من البرتغال فما تنويع. دونك زوز حكام من البرتغال باش يكونوا في الفار لأربعة مقابلات سي سمير.
2: مرة أخرى نفس السؤال سألناه الأسبوع اللي فات لماذا تعيين حكام أجانب في الفار بالذات مش حكام ساحة في الفار. ممكن هذا إقرار من اللجنة الوطنية للتحكيم أنه حكامنا في الفار مازالوا مش متكونين كما يلزم. الموسم الفار
0: هل نجحوا حكام الفار في الجولة الافتتاحية باش نعاودوا تجربة
2: هما ديجا معناها هذوما الأجانب فيهم شوية أخذ ورد يعني في بعض الاحترازات اللي أخطاء اللي قاموا بها. دونك لا نتسأل علاش عندنا هيثم قيرات عندنا برشا حكام فار ممتازين تعيينهم هذوما اعتراف ضمني أنه الحكام تاعنا مش متكونين في الفار فار دونك ما فيها باس اللجنه الوطنيه التحكيم تعمل دروس وتعمل معناها ملتقيات توعويات تكوين الحكام تاعنا في الفار حتى يكبدلها من الجوله الاولى. قلنا برا الجوله الاولى باش نحطوا البطوله في مسار, لكن تكرر الموضوع في الجوله الثانيه ممكن تقعد تدوم حتى لاخر البطوله. واحنا ضد تعيين حكام اجانب في البطوله تاعنا بصفه عامه.
0: سي توفيق,
1: والله شوف,
0: هل تعيين حكام اجانب في الفار يقلل من الاخطاء؟ حتى على الاقل نحكيه على جوله فقط, ما نجموش نحكموا
1: باش يطيحوا من البريسيون هيتك. اهل مكه قادره بجهه بصراحه خطر. علاش سينجي جويني مادام جاب كل مره ينوع في المره من سلوفينيا المره هذه من البرتغال, وحتى الفرق اللي استنفعت الاسبوع اللي فات حكم بوجود حكم بار من اجنبي, اليوم نشوفوا مثلا ماتش حمل الف وسيابي
0: حمام الانف
1: والسيابي حكم بار من البرتغال
0: صحيح
1: دونك
0: برونو ستيفيس
1: فوالا. دونك فما اختيار
0: باهي التنويع
1: من البلدان,
0: لا التنويع حتى على مستوى المقابلات. فما مقابلات تراها ربما ما فيهاش رهان كبير, مثلا حمام الانف السيابي, حمام الانف تلعب اول جورني بما انه الجورني الاولى تم تاجيلها, السيابي بعد ما لعبت مقابله, دونك ما فماش رهان كبير. كل فريق يرغب في ثلاثة نقاط صحيح, لكن تعيين مثلا حكم فار اجنبي
1: لا ابارامون يدور ينوع وي. كما تو شفنا الماتش هذا نتاع حمل الف وسي ابي, يمكن تلقى واحد اخر مره بروشان فوا في باجا ولا في بقردين ولا في العمران. ما العمران
2: فما مع الاسبرانس موجوده,
1: دونك الماتشات اللي فيهم شويه حساسيه يحط لهم في واحد من الفار من اجنبي مع الحكم مشكون الساعه اللي مش يكون مع الفار ما هنا زاد كيف مش تكون التوليفة.
0: باش نعطيك التعيينات, نبداو بالسبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الافريقي حمام سوسة, مقابلة هذه باش يزفرها حسام بولعريس, في الفار باش يكون منتصر بالعربي دونك لهنا التحكيم والطاقم التونسي, مستقبل المرسى تقدم سقيت الدير, عبد السلام ماني هو اللي باش يزفر المقابلة هذه, العنصر النسائي باش يكون حاضر في الفار دورصاف القنواتي باش تكون هي حكمة الفار في استاد الشتوي, في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حسني النيلي هو اللي باش يزفر المقابله هذه, في الفار البرتغالي إلدير أليرو, وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس محمد علي قروية هو اللي باش يزفر المقابله, في الفار البرتغالي برونو استيفيس. هذه الدفعه الاولى, طبعا نعطيكم الدفعه الثانيه.
1: دونك الماتش تاع سامدي عندك المستير واستاد ماتش كبير,
0: لافيش الكبيره,
1: لافيش الكبيره في في الجوله, سي اس اس جرجيس نفس الشيء. دونك هذوما زوج مباريات اللي
0: يستحقوا
1: انه مش تحط لهم مع كما قلنا الحكام اللي معاهم مش يكونوا مساعدين, فنتمنوا لهم النجاح والتوفيق وان شاء الله اقل تشكيات ويقوموا بواجبهم كما شفناهم في الجوله الاولى, معناها نسبه ضئيله جدا من التشكيات, ان شاء الله يكملوا هكا وهذه سور بون لونسي على الاقل يعطيوا ان سينيال للنوادي الكل راهو السنه مش تراو منا الا ما يرضي الجميع. هو انه مش نزفروا بالعدل,
0: وراي النيه طيبه,
1: وراها النوايا الكل طيبه, ما فماش علاش مش نميز نادي على نادي طونك عندي اوبجيكتيف ثاني هو انه نوصل مش نعلق الشاره فيفا ونولي دولي. دونك هذاك طموح كل حكم,
0: وديجا هما معينين فهم برشا حكام
1: دوليين,
0: برشا حكام دوليين معينين في
1: الشامبيونز ليغ, ولا سومين مش يسافروا الاغلبيه. دونك الجمعه اللي بعد فما عندنا برشا حكام مسافرين, دونك مش ياخذوا فرصه الناس اخرين,
0: وفما مقابلات زاده بالنسبه للفرق اللي بتشارك في الشامبيونز ليغ وكاف ربما باش تم تاجيلها تكون جوله تدارك.
1: اكيد
0: جرجيس كيف سي اس اس, سي اس اس بالفعل ترجي ولا
1: لا جرجيس سي اس اس باش يلعبوا,
0: اما مقابلتهم على مستوى البطوله باش يتم
1: ان شاء الله جرجيس تلقى ملعب
0: تنحكيوا عليها بعد شويه. جرجيس خاصه باش تلعب في ملعب طيب المهني بصفاقس بصفه
1: رسميه
0: تعيين المقابل نهار الاحد. سي سمير الدفعه الثانيه, ليتوال نجم المتلوي مقابل زفره خليل الجري, في الفار اسامه بن اسحاق, في ملعب شهيد لزويتن شبيبه العمران ترجي الرياضي التونسي مقابل زفره سيف الورتاني, حكم الفار البرتغالي إلدير ماليرو, نادي حمام لمف يلعب على ارضيه ميدانه ضد النادي البنزرتي امير العيادي هو اللي باش يزفر المقابله هذه, في الفار برونو استيفيس, وفي ملعب بوجمع الكميتي في باجا الاولمبي الباجي اتحاد بن قردان فرج عبد اللهوي زفر المقابله, في الفار ايمن النصري.
2: لا هو التوجه اللي شفته في الجولة هذه نيس كسوة في مباراة يوم الأحد أو يوم يوم السبت يوم الأحد ثم اللجوء إلى حكام شبان يعني نشوفوا بول عراس عبد السلام ماني حسين نايلي محمد علي قروية هذا مربي كيمونو فتير حكم شاب ناشئ طالع ممتاز جدا خليل الجريش كيف فما تقريبا أمير العيادي وفرج عبد الله هذوما زوز الحكام اللي عندهم شوية أقدمية وخبرة في الواحد يعني التوجه ماشي مع الشبان هذا مهم جدا اللجنة الوطنية للتحكيم عاطي الفرصة للشبان شفناهم حتى الموسم الفارط الحكام هذوما ما قاموش بأخطاء كبيرة كبيرة في البطولة التونسية دونك نتصور أنه معناها فما يعني كما نقولوا دراسة كبيرة في قبل التعيين ومحمد بن حسن المشرف على التعيين الحكام قاعد يعرف شو يعمل اختيارات تصورها مقبولة ومعناها وحسب أهمية المباريات دونك نتصور أنه معناها التحكيم ماشي في الاتجاه الصحيح
0: سي توفيق حكم
1: تصورت زوج جولات أو الجولة اللي فاتوا هذه الملخي مش موجود في زوج جولات ألور كو عنده مباراة مش يمشي زفر في كاس افريقيا كان من المفروض انه يعطيوه على الاقل طونكو هو انترناسيونال يقعد يزفر مش يحضر روحه للماتش انترناسيونال ما عندناش سؤاله علاش محرز ما يزفرش في اللي دو جورني هذو
0: حكم فار يكون حاضر في زوز مقابلات ورا بعضهم نعرفوا انه مش باش يقوم بمجهود بدني لكن على المستوى الذهني عادي جدا انه يكون موجود سبت وحد زوز مقابلات
1: والله شوف الاسكيل فون سو ديبلاسي ولا سور بلاس
0: باش في مثلا ماليرو باش يكون
1: في المستير استاد
0: ومن بعد باش يمشي للزويت
1: ايه مستير تونس العاصمه 140 كيلومتر
2: معقول
0: حمام لنفس فاقس بالنسبه لبرونو ستيفيس
2: عادي لا عادي نصور عادي
1: سيس وجرجيس وبعد يبات في تونس يحضر
0: حمام لنفس يا بيه لا مش نحكيو حتى على المجهود البدني على المجهود ربما
2: اي مجهود فما مجهود ذهني فما تركيز فما كونسنتراسيون فما خاطر الشوا دي ديسيزيون مهم جدا يتعب المخ راه يتعب البدن ياسر
1: لا والظروف اللي مش يخدم فيها تو انت نيتك الكابين اللي مشي كليماتيزي ما اعتقدش
0: يعني تصوروا كليماتيزي
1: زعما عندهم
2: نتصور هيقولهم ظروف طيبة إن شاء الله
1: إن شاء الله أخويا حطولهم ليس على خلق كليماتيزي
0: به نذكروا مدام حكينا على الفرق آخر أخبارهم بالنسبة لي التي حضر هذه المونستيري أعلن على تركيبة لجان متاع الفريق السادة كل من علي البحوري في خطة نائب الناطق رسمي أنيس سكبر
1: رجع
0: للتأدي سيد علي رجع خطة ناطق رسمي
1: مطلب شعبي هو في المستير بصراحة
0: كل التوفيق لعلي البحوري والإكيب الكل أنيس سكما رئيس لجنة التأديب نصر العويتي رئيس لجنة التنظيم حلمي بالحاج حمودة رئيس لجنة الحباء عبد القادر الاسطنبولي رئيس فرع كرة القدم حمزة اللزانتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم صلاح الحداد رئيس فرع شبان كرة القدم هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة جعفر الزانتي رئيس فرع شبان كرة السلة وكمال الزينة أمين مال مساعد هذا بالنسبة للتركيبة حكينا ايضا كلمه سي سمير
2: هو اكيد التركيبه هذه تقريبا حافظوا على نفس التقريب تاع الموسم الفارط يعني مسؤولين عندهم خبره عبد القادر الاسطنبولي رئيس فرق كره القدم لاعب قديم ولعب في الاتحاد المنستيري ولعب في جمعيه جافيه برشا فرق كبيره ودونك ملم بالفريق وبأجواء الفريق دونك مش نتصوروا باش يعطي الاضافه في فرع كره القدم جعفر الزنايتي والدفرير الزنايتي هو واحد لهيبة شبان الكره القدم وواحد شبان الباسكيت هذوما دو جون ريسبونسابل فهذا الطموحين لا طموحين توفيق ويحبوا وقاعدين يقدموا في اضافه كبيره كسوا مادين انا من عائله ميسوره كسوا مادين ولا حتى في الاحاطه دونك البقيه الكل يعني تقلدت المقال هذه وان شاء الله يعني توفيق ونجاح للجان هذه بكلها
0: سي توفيق كلمة على مباراة النجم الساحلي نجم المتلوي نذكروا أنه الإتوال أيضا تتواصل عملية بيع التذاكر في المقابلة هذه اللي باش تكون نهار الأحد 4:30 تاع العشية الفيراج باش يكون سبيسيال أبوني شنو 15 دينار والجرادان 25 دينار مع ليزابونمون زاد مازالوا موجودين دونك من المنتظر زاد النجم يكون حضور نجم نقولوا محترم لجماهير النجم الساحلي في أول مقابلة في أولمبي
1: مطلب المدير أنه الناس الكل إن شاء الله يكونوا متواجدين في الملعب هذا ما ولا شك ولا اختلاف في أول مباراة أحب نجم رادي الساحلي الكل متعطشين يحبوا يشوفوا فريقهم في ملعب

0: بالي الجماهير عندها الحق راه معناها كي تي بون باش نرجع تو باش نقولوا
1: اما تو الجماهير مطالبه انها تقف مع فريقها في اول مقابله في اولمبيس
0: وتقف مع الفريق في مباراه هامه معناها بالنسبه للنجم الساحلي ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وان شاء الله تدور المباراه في ظروف طيبه والاحباء الكل صرتوا لي مازالوا ما قصوش اللي طونك يمشيوا يقصوا لانه الماتش الاربعة ونص
1: واضح على مستوى المفاوضات وتقريبا اخر الاسماء في الميركاتو سي سمير نادي الافريقي حديث على مفاوضات مع المهاجم السابق للترجي والملعب التونسي وعديد التجارب هيثم الجويني بطلب من ماهر كانزاري
2: واكيد هو خروج في راس الشوات الموسم الفارط يعني اكيد خلى فراغ كبير في النادي الافريقي لانه عرفوا في راس الشوات امكانياته الهجوميه كسواء في التهديف او كلاعب محطه ساسيوم يعني يسهل اللعب خاصه اذا كان تلعب بلوك با يسهل لك انك تلعب عليه الكره طويله ويستنى اصحابه يخرج دونك البروفيل تاع في راس الشوات مهم جدا ومطلوب في كل فريق دونك ممكن هيثم الجويني يميل شويه للبروفي هذا اختيار ماهر كانزاري للعب هذا لانه في حاجه لاتاكون دو بوينت ستاسيون باش كيما قلت لك يعني يعطي حلول اكثر للهجوم يعني نصوروا هيثم الجويني كمثال الفورم تاعو كما نعرفوه هنيس نجم يقدم الاضافه للنادي الافريقي.
1: سي توفيق رسميا الترجي الرياضي التونسي يقرر التخلي عن فلوران دانو الى الاتحاد الليبي مقابل 1.2 مليون دولار في انتظار انه يعلن الفريق الليبي على الصفقه هذه ونذكروا انه مهاجم حازم المصدوري موجود في تونس لإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي اللي منتظر يصير الإعلان على الصفقة في الساعات القليلة القادمة.
0: تعريف من بونافير بالنسبة للإسبرانس فيو اللي دانو بخلاف مباراة دانو بخلاف مباراة الأهلي المتاع القاهرة ما شفناش بصراحة أي إضافة قدمها للترجي الرياضي الجابري كل ما يدخل إلا ويعطي الإضافة هو صبروا عليه قديش جات الصفقة من بونافير مليون قداش
1: 1.2 مليون
0: 1.2 قرابات 4 مليار دولار يا خويا وين باش تقام تو في الوقت هذا
1: في الازمه هذه
0: ها في الازمه هذه يا معلم اعطيني خويا 4 مليار دولار وتوكل على ربي تو نجيب المستوري و
1: بالنسبه للمستوري كيفاش ترى
0: تونسي اول شيء سا ديجا ان اترونجي دو موا يعني اللي نجم يلقاو اترونجي في بوست اخر دونك مش يكون المستوري وراه الجابري بتاتر الجبري
1: جبري بالنسبه للمستوري قادر على تقديم الاضافه
0: من واجبه اذا كان جاي تلعب في الاسبيرونس
2: اكيد
0: المطالب مش شوفوا تقدم الاضافه وتكون معناها عند حسن ظن الجماهير الترجي لانه اخويا انت عندك تيتر اللي انترناسيونال
2: اي مهم
0: هذه حاجه وثاني شيء لعبت في روسيا
1: ونجح مع الاتحاد المونستيري
0: مع المستير قدم موسم استثنائي دونك اللي ترونك هو زاد يفكر انه يلعب في جراند كلوب عنده شامبيونز ليغ عنده زاد كما قال البارح معين قال لك اخويا ما عنديش اسماء نتاع فرق عندي لاعبين اللي يثبت نفسه واللي ينجح راني في نعيط دونك هو من الناس في البوست هذاك اللي ما عندناش منه برشا مطالب ماشي يفرض هو
2: ممكن دان هو من الموسم الفارط انا قلت في رايي انيس موش بتاع الترجي التونسي علاش الترجي التونسي من الفرق اللي تستحوذ الكره تسيطر وتلعب تقريبا 70% او 80% من وقت المباراه في منطقه الفريق المنافس
1: يعني اختيار صعب التفريق
2: فوالا دونك شو علاش كما قلت بكري نجح كان في مباراه الاهلي الاهلي في مصر يعني الاسبرونس عملت بلوك با وتلعب على كونتر اتاك دونك حب ليزيسباس الترجي التونسي مش من الفرق اللي ترجع التالي تهاجم ومطلب الهجوم دونك اسمع ملاعبي اللي كيما اتاكون دي بوش كيما بالضبط حازم المصطوري دونك تصور حازم المصطوري باش يعاون معناها باش يعطي اضافه كبيره للترجي التونسي خاصه في العشيمات الاخيره للفرق المنافسه.
1: واضح هذا بخصوص اخر اخبار الانديه التونسيه. نذكر الجورني باش تلعب نهار السبت والاحد كل المقابلات انطلاقا من الاربعة ونص.
0: شو قلت جرجيس تو نرجعوا لها؟
1: اي جرجيس فقط سي سمير اللي عنده تعليق على
2: الملعب. لا والله سمعت اي
1: تلعب كاس الكاف في ملعب الطيب الميري.
2: طيب الميري والله تقريبا توفيق الماتش بتاع جرجيس والفريق السنغالي مش كيف قربت المليار ولا المليار ونص ترجي جرجيس لانه شوف كراء الملعب 8000 دينار باش يلعب المباراه و500 دينار لحصه التمرين لها وللفريق المنافس حتى يتخلص 500 دينار تاع الفريق المنافس السنغالي. الفريق السنغالي جاي 31 اوت قبل 5 ايام كانوا مشي على فينال كوب دافريك ولا تشامبيونز ليغ نتاع افريكان دونك سي وتجرجيس طلبت تلعب في الليل في 8 نتاع الليل قالوا لهم لا اذا تحبوا تلعبوا 8 نتاع الليل تجيبوا الجروب نتاعكم وتخدموا انتم الترانسفورم نتاع ستاد وانتم تشعلوا الضوء
0: يجيبوا
2: الجروب نتاعهم
1: هذا فقط المعلومات مؤكده ولا لا
2: لا
1: من مصدر من ترجي
2: جريس مؤكده بالضبط اضافه على ذلك زيد الطين بله انه الاتحاد السنغالي طلب

0: من الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه يوفر الساعة من 31 نزل خاص خمسة نجوم للفريق متاعه حافلة خاصة اللي تقعد معهم وستيك المال يعني عند بالحق طفيقة
1: هذا من نورمال مول كاب
2: سمعوا نجم نوفرهم
0: سمعوا بأزمة الماء دونك الستيك الماء خمسة أيام هذا هذا هذا إلى جل طلبات الاتحاد السنغالي الاتحاد التونسي موجودة حبر على ورق موجودة وفهم قانون في الكاف يقول لك إذا كان معناها مش تلعب بعيد على 200 متر على بلادك 200 كيلومتر بلوتو يلزم تتنقل مفتاح في تونس في بطر كارتاج يلزم طائرة انفول انترن طائرة خاصة باش يمشي بها للساقس دونك هنا
1: ترجي بعيد كل البحر سي سمير
0: انا حبيت نقول ترجي يسرى فريق تونسي ويمثل كرة القدم التونسية ويمثل الوطن يلزم نقفوا معاه الناس كل ونشجعوه لانه الشيء اللي قدمه ترجي جريس موسم الفارط شيء يشرف شيء يعمل كيف ينجم ينجح في المسابقة هذه دونك ماذا بين الاتحاد التونسي والسلطة المحلية الكل تقف معاه وتهلوا الامور باش يعدي مباراة ممتازة طيب جدا ويلعب في وقت مريح دليل علاش علاش بنا نتاع ليل توفيق بوركوا با دونك هذا هذا نداء من محب من رياضي تونسي اكثر الاقل
1: واضح هو في الحقيقة سي توفيق وسي سمير انتم ظهري سافرتوا لافريك
0: وشفتوا
1: الملاعب اللي موجودة في الافريك وتقريبا التنقلات اللي
0: تحكي عليها
1: مش موجودة
0: كومبليت
1: غير صالحة باش تلعب فيها
2: بس ساعات تاخذ فلوكا مش شقواد
1: صحيح
2: قول لي انت متيح بكم بوين بالعاني مش خليك اربع سوايع
1: ما عادش عنا برشا وقت بعد لحظات نحكيو على الشامبيونز ليج والقرعة الخاصة ومواجهات من العيار الثقيل.

0: من جديد في بلانيت سبور باش نحكيو على الشامبيونز ليغ والقرعة اللي في الحقيقة مواجهات باش تكون كبيرة برشا. نبداو بالحامل اللقب بي اس جي باش يلعب مقابلاته ضد برشلونة, ثم يعمل ديبلاسمون برشلونة في استاد, ومن بعد يعمل ديبلاسمون لمواجهة مانشستر سيتي, ثم يستقبل روما, ثم يمشي لأستون فيلا, بعد يستقبل جالاتا سراي التركي, ثم يتحول إلى فياريال الإسباني, ثم يستقبل سلوفان براتيسلافا, ومن بعد يعمل تحول إلى كومو الإيطالي. نبدأ بالفريق هذا سي توفيق, البي اس جي.
1: البي اس جي قرعة بصراحة كاسحة شوية, معناها طلع مع ثلاثة زوز فرق إسبانية اللي هم برشلونة وفياريال, وزوز لي اللي هم لاس روما وكومو. فريق كومو هذا راه موسى قدم موسم استثنائي السنة اللي فات, يتنقل لا تجي فريق جالاتا سراي التركي, وزوز انجليز استون فيلا ومانشستر سيتي.
0: صح, رايك في الستيل نتاع تشامبيونز ليغ هذه تقريبا النسخه الثالثه,
1: هذه
0: نسخة عبنا زوز نسخ وهذه الثالثه بالطريقه هذه. هل ترى انه الاتحاد الاوروبي نجح في ربما العائدات الماليه كبيره برشا؟
1: اكيد,
0: اما يظهر لي شفنا برشا فرجه وبرشا تشويق في النسخه الفارطه.
1: شكون ما يتمناش انه برشلونه تجي تعبي الاستاد؟
0: صحيح,
1: معناها فما تو كي تقول لي كومو جايه برشلونه كيشي فرمي من تو, دونك فما نوادي اللي مش تكون منها سيتي زاد كيف كيف مع باريس سان جيرمان جايتها مانشستر استاد معبي, دونك فما برشا منافع ماديه, وها فما برشا فرق زاد كيف كيف اللي مش ما تجيهاش الفرصه مش تلعب ضد الفرق الكبيره ديما. بعد ساعات يرجعوا سوري جي ريال مدريد تلعب كات ماتش الاول والثاني ترشح الثالث والرابع يهبطوا لل أوروبا ليغ, دونك فرصة بالنسبة للنوادي هذوما الكل اللي مش يترشحوا للي بول أنهم يفرضوا نفسهم, وفما برشا فلوس مش تدخل لهم, وعلى كل فيكتوار زاد عندهم طان. أتو نرجع ونعطيك بالتفصيل قداش كل فريق كل مباراة فوز قداش ياخو, والمداخيل زاد كيف كيف معناها كبيرة برشا. دونك اللي ترشح للشامبيونز ليغ عنده باش يعيش مش كيف نحن.
0: باهي نحكيو على سي سمير على بقية تقريبا الأندية. برشلونة عندها مقابلات زادة كبيرة برشا, باش تلعب ضد السيتي على أرضية ميدانها, باش تعمل ديبلاسمون للبي اس جي, ثم باش تستقبل أستون فيلا, ثم تعمل ديبلاسمون لسبورتينغ لشبونة, من بعد تستقبل فاينورد, ثم تمشي جالاتا سراي, من بعد تستقبل كومو, من بعد تمشي لصباح الأذربيجاني اللي باش يكون تقريبا عرس كبير. نعطيك زادة بقية الأندية. بالنسبة لأرسنال باش تستقبل ريال مدريد, تمشي للبايرن, تستقبل بورسيا دورتموند, تمشي ريال بيتيس. سي توفيق فرحان بالقرعة, فريق
1: فرحان
0: بعد تستقبل ليل بايرن, ثم تمشي نابولي, بعد تستقبل صباح الأذربيجاني, بعد تمشي لسلافيا براغ التشيكي. مانشستر سيتي تستقبل بي اس جي, تمشي لبرشلونة, بعد تستقبل لشبونة سبورتينغ لشبونة, بعد تمشي لبورتو, بعد تستقبل نابولي, بعد تمشي لايبسيج الألماني, بعد جيب ايك اثينا اليوناني, بعد تمشي لانس الفرنسي. بالنسبة لفريق ايضا ليفربول الانجليزي, يمشي او يستقبل اتلتيكو مدريد, يمشي لانتر ميلان, يستقبل بورتو, ثم يمشي لكلوب بروج, يستقبل فيا ريال, ثم بعد يمشي لفينرباتشي, ثم يستقبل ليل, ويمشي للاسك النمساوي. تقريبا في الحقيقه مقابلات كبيره لكل الانديه, معها زاد ريال مدريد. ما دام حكينا تقريبا على الانديه الكبرى, ريال مدريد يواجه انتر ميلان, اندوفن, لايبسيج, لاسك, ارسنال, روما, شختار, وايك اثينا.
2: لا مهم جدا, حشوف الموسم الفارط في النظام الجديد هذا في الدوري المجموعي. ما عاد شفنا تقريبا البوصل فارت توفيق البي اس جي ترشحت في اخر وريال مدريد كيف درني ماتش بالضبط. دونك هذا الدوري المجموعات هذا كما قال توفيق مبكري فرصه للفرق الصغيره ان تقابل الفرق الكبيره, ممكن ما تقابلهاش في حياتها ولا مره. دونك مع العائدات الماليه مع كثره المباريات مهم جدا, انه لانه شفنا تو البي اس جي حامل اللقب مرتين يحب يهزها ثالث مره, وشفنا تو حتى البي اس جي لاقي صعوبات في الدوري الفرنسي في الدوري الفرنسي, خسر في السوبر كوب
0: ابعد ديبلاسمون صار في الشامبيونز ليغ كان وقتها الريال مدريد اللي واجه الماتي في كازاخستان. هذه تقريبا
1: أطول
0: ديبلاسمون تقريبا 6441 كيلومتر، دونك اللي وروتور تقريبا قريب 13000 كيلومتر. مدة الساعة رحلة طيران مباشرة تقريبا دامت 10 ساعات ذهابا.
1: لا متعودين هم
0: 10 سوايع تسمى برشا عليهم في الأوروبا
1: بيان سور، خاطر عندهم شامبيونا ويلعبوا، ما فماش هذه
2: فماش راحة
1: بطولة تقف وناس كل تلعب مدريد تمشي تلعب في ليفربول نهار الأربعاء نهار الخميس ديكراساج، نهار في الجمعة السبت تلعب في البرنابيو ولا تسافر زاد. دونك الناس كل شوف اللوجيستيك هذه، الناس متعودة والناس عندها اللي في البوس واللي في اللي عندهم زاد
2: اللي تجي فيه
1: تجي فيه يا معلم شبيك راهو
0: كونفور في ساعتين الشامبيونز ليغ في النسخة الجديدة.
1: لا ان شاء الله كالعاده شنو
2: ارسنال
0: برشلونه شكون
1: ارسنال برشلونه
2: في انا نقول عصر ارسنال سنا في البريمير ليغ ولا في الشامبيونز ليغ ارسنال في سيطر
1: اي للمورال
0: واضح. يعطيك الصحه سي توفيق، نورت بحضورك.
2: شكرا
0: شكرا ليك حسام القايد في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام في لامنا.
3: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إف إم؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

Discord bude to podcast. كان ميكرو جوهر على 29100 والا 76 24 3000. 29100 والا 76 24 3000. جوهرة FM.

0: أخذ ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيابك بيدلوا عالكسي لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبهت لا ما بشير

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تعهد ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بالرفع من كمية الماء المعدنية المخصصة لولاية منوبة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. وجاء هذا التعهد خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم بمقر الولاية، ودعا والي منوبة محمود شعيب إلى توفير كميات إضافية للجهة لسد الطلبات والحاجيات، كما دعا إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حسن توزيعها في مختلف المناطق، خاصة في المناطق والأحياء التي تشهد نقصا أو اضطرابا في الإمدادات وانقطاعات في مياه الشرب، ودعا إلى التصدي لكل مظاهر الاحتكار ومحاولات تكوين مخزونات بهدف عفوا المضاربة فيها. على هامش مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخلال جلستين جمعته اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوق، شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التونسية الموريتانية والدفع بالتعاون إلى مراتب أعلى عبر الأعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، ولا سيما الدورة المقبلة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الموريتانية، إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء المسائل العربية والإسلامية المطروحة. كما التقى الوزير أيضا الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة والارتقاء بمستوى التنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم قضايا العالم الإسلامي وتعزيز فعالية عمل المنظمة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تحتضن مدينة جرجيس من ولاية مدنين بداية من 3 سبتمبر وإلى غاية 5 من نفس الشهر أشغال المؤتمر الدولي 9 للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيمة الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب. وستجمع هذه التظاهرة نخبة من الخبراء التونسيين والإقليميين والدوليين، ومنهم مختصون من الجمعية الدولية لجراحية الأمعاء الغليظة والمستقيم، الجامعيين وأطباء من عدة اختصاصات، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر خديجة الزواري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دوليا، الحكومة الإسبانية والسلطات المحلية في سبتة تدعو إلى التهدئة في ظل التوترات المتزايدة في الجيب الإسباني إثر عدة أحداث وقعت بعد قرابة شهر من توافد الألاف من المهاجرين من المغرب. ودولة الإمارات تخصص عبر وكالة الإمارات للمساعدة الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 32 و 37 درجة. الريح تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر فيكون عامة قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطرب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني الرصد الجوي. نهاية الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: المجاورة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالله نحب نفهم وزارة التجارة علاش الماء موجود كان عند الحماصة والقهوة اللي يجيو فيه الماء هذا، وين الرقابة؟ الرقابة تمشي الحماصة وتشوف تقول مين جاك الماء هذا، شكون جاب لك؟ توكل وشكون محتكرين؟ واش سموات النهار كامل قاعد تبوس ما يلقاهاش. وزارة التجارة الماء مقطوع وزادت فيه، زادت في التسعير وزادت في كل شيء والماء مش موجود. الماء عملته فرد صوم زي كيف كيف، الماء الباهي كيف مش باهي.
3: مي يبيعوا فيه كل واحد الله زي راسه، وين المراقبة؟ باش يعملوا جماعة المراقبة يقعوا يبيعوا فيها بالفين فرنك دبوسة المية وما ياخذوا فيها أرخص. الغلة غالية، الدنيا كله غالية، لا يزيد مية لا يزيد مقصوصين. الله يهديكم وبرا، الله يهديكم وكل شيء نقول.
4: السلام يا جورفان، بما ان الماء المعدني مفقود وبيعوا فيه بالدبوزه وبسين بس تلقاها وبزيد فرنك كما قال لي واحد شرينا زوج ستيكات ماء بوترتين ستيكة ب 7500 وقتي مش 4500 تقريبا ولا 5000. اما نحب ننصح الحب يشرب الماء بالحق ياخذ درجيه ب 3000 فرنك ويستعمل ماء السبال، والله بقدره الله في عيش لاباس عليه. هاك الدرجيه هذيك برد وحده وحده الماء لا باس، كتحط فين كت زهرك اللي كانت تحب تنحيلو ريحتك الجفاف.
5: السلام عليكم جو رافع، بارك الله فيكم رجعتوني كلمة. بالله نحب نوصل مثال السيد جوالي شوف لنا كيفاش الواحد 50 رسل عادت عمنا قداش نقول نستنى وفيها الواحد مادي 25 عام خدمة يستنى وباقي مزيد يستنى اخويا وفاتوا شهرين واجه اخويا عطينا وراقنا نشوف حل لحياتنا الواحد ظروف يا رباك الرب العالمين. بارك الله فيك سيد جوالي.
6: عسلامة زهرة اسم، عنا جارنا فيها سخانة مشعلين النار، عنا صب متاع زبلة اليوم فيها سخانة هين مشعلين فيها النار ودخان صار انتوما مع ريح الشميني وما فهمتش احنا لشكون باش نتكلموا، حمى كاملة خايفة منه ما حد يكلمه، ما عرفناش حتى لشكون يشكي في المكنين.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك الدنيا والموسيقى
1: اسمعوا جديدي دائما على إذاعة جوهرة راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار
2: الفنان صابر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام
3: معكم سعد وجرد تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام بيس
0: الدنيا والموسيقى اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي
4: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في سهرية الليلة ومواضيع الليلة من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام شكرا لكم على اختيار موجاتنا وسهريتنا باش نونسوكم ورافقوكم من توا حتى نص الليل ومختلف اخبارنا ومتابعاتنا الفنية الثقافية جديدة الفن والفنانين برشا موسيقى جديدة اليوم كاظم الساهر ايضا رولا قدري نصيف زيتون هيفا وهبي باش نستمتعوا بالموسيقى في فقراتنا الموسيقية الفلاش باك السامر نايت ميكس اختيارنا باش يكون للأغاني الشرقية الأبرز في صيف 2026 وعودة في الفلاش باك للثمانينات مع أغنيات حلوين برشا تو نكتشفوا بعضنا التسلطين كالعادة تكون حاضرة والسهرة العالمية نحكي على المهرجانات والثقافة ونتسير على سهرية الفنانة أمل ماهر باش تصير وإلى لا تم الإغلاق ولا التأجيل وشنو الإشكال المتعلق بالسهرة هذه باش تصير في تونس هذا الكل بالإضافة بيان سور لآخر أخبار الثقافة في تونس والعالم ابقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع تحياتنا توصل لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس اللي تبعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق يسهر معكم ومعنا سي سامي بوهري في الإخراج التقني أحمد حبسي من قدام الميكرو بدايتنا تكون كالعادة بالموسيقى تستناو شورتي تستناو جورج وصوف قبلهم بالكم 50-50 من عند حسين حلاني

0: هذا جورج وسوف أغنية طمني على الحبيب أغنية نوصلوا معها للتسعة 22 دقيقة تسمو في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نحكيو ثقافة ونحكيو على أيام قرطاج السينمائية في دورة جديدة. الدورة هذه بيان سور باش تكون من 12 حتى 19 ديسمبر 2029 من المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية. أعلنت اليوم عن فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 والمركز دعا الراغبين في المشاركة للاطلاع على شروط الترشح وتفاصيل المسابقة الواردة في البلاغ المشهور عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية. آخر أجل لإيداع ترشحات حسب البلاغ الصادر عن المركز يكون يوم 4 سبتمبر مع نص نهار ويأتي إطلاق المسابقة هذه في إطار الاستعداد للدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية اللي تعد أحد أبرز المواعيد السينمائية في تونس والمنطقة العربية والإفريقية. إن شاء الله بيان سور تكون المشاركة طيبة وتكون المعلقة في الأول وفي الأخر مقبولة لأنه في سنوات تعدت ما كانتش في المستوى الحقيقة. بالنسبة للموعد اللي حكينا عليه والمواعيد أخرى بيان سور معلقات كانت أثارت برشا جدل على أساس أنه مستوحات من دورات أخرى وإلا غيرها. اليوم كان آخر أجل للمشاركة في المعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة. كان نذكر تم التمديد في أجل المشاركة بالنسبة للناشرين التوانسة اللي كانوا يرغبوا في المشاركة في الدورة هذه. والموعد بتاع الدورة الخامسة المعرض الوطني للكتابة التونسي باش يكون بداية من 23 أكتوبر حتى غرة نوفمبر 2019 بمدينة الثقافة الشاذي الإقليمي بتونس العاصمة. بقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. بعد شوي ناخذوا فكرة جديد لغاني الشرقية مجموعة من الأغنيات والألبومات. ألبوم جديد بالنسبة لكاظم الساهر، أغنيات جديدة بالنسبة لنصيف زيتون، هيفا وهبي وكذلك رولا قدري.

بغنيت بحبك بغنيت هيفا وهبي وعصان ليفانت في تعاون ثنائي كان بين الزوز فنانين مواصلين مع جديد الفن والفنانين مش ناس موزدة جديد هيفا وهبي من ألبوم هيفا ميجا ستار أغنية خرجت اليوم العشية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد والتوزيع لكول بيكس الأغنية بيان سور خرجت ونشرتها هيفا وهبي على الشين يوتيوب تاعها عندها 3 سوايع عاملة حضر دوا 60,000 مشاهدة منجموش نسمو الأغنية كاملة كل نسمو في هيفا وهبي نسمو شوية من أغنية نغة لهيفا وهبي لا لا

0: لي حيفو حبيبي باش نحكيو زاد على النجمه اللبنانيه نجوى كرم اللي كشفت على البوم برومو البومها الغنائي الجديد بعنوان شو ما صار باش يتم طرحه في المده الجايه. البرومو بدا مختلف وبدل من تقديم جزء من غنيه جاء البرومو في شكل مشاهد تمثيليه وكلمات تعبر على قصه دراميه فيها برشا مشاعر. نسمعوا البرومو بتاع البوم شو ما صار نجوى كرم.
1: الأكيد إنه الحب يغير الإنسان، بس ما حدا بيحكي قديش. في حب بشبهك بحالك، وفي حب بخليك تدور على حالك، ويمكن لازم تمرق بكل شي لترجع تلاقي حالك.
0: خاص بألبوم نجوى كرم مازال ما تحددش الموعد، لكن الألبوم باش يكون بعنوان شو ما صار. باش نحكيو زاد على القيصر كاظم الساهر اللي خرج اليوم ألبوم جديد بعنوان بلا عنوان. بالنسبة للألبوم هذا فيه 12 غناية من مجموع الغنايات اللي موجودة في الألبوم، 10 دوخات، راحت عليك، جمالك وشم، كذلك هي قوة، سجلت غيابك، كله كذب، الحلوين، ولا أشكي لك، كذلك غنية للأبد، وغنية هلو حياتي وهلو حياتي. أغلب الغنيات من كلمات وألحان كاظم الساهر، ما فيهم غنية هلو حياتي. الغنية هذه في الإيقاع الخليجي دبقية في نفس الجو، نفس الاختيارات الموسيقية المعتادة بالنسبة لكاظم الساهر. الغنية باش نسموها من بعد باش تكون غنية تدخنين، الغنية هذه اللي جمعته بالفنانة سندي لاتي اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات نذكر بالنسبة لصيف 2026. باش نسمعوا أيضا في جديد الأغاني الشرقية غنية يا غرامي، الغنية اللي خرجت عندها 7 أسابيع للنجم نصيف زيتون، غنية من كلمات وألحان إلياس. وباش نسمعوا أيضا جديد الفنانة حرولة قادري، عرفناها برشا في الليكافر لريبريز الفنانين معروفين، باش نسمعوها ليلة في إنتاج خاص بعنوان يا زينة ويا زينك. الغنية هذه اللي هي من كلماتها وألحانها والتوزيع كان لحسام صعبي. دونك هذوما الاغاني باش نسمعهم توت سويت في جديد الاغاني الشرقيه على موجات الجوهره اف ام.

هذا كان النجم نصيف زيتون في اغنيته الجديدة يا غرامي. نصيف زيتون اللي يكون موجود في تونس ليامات الجاية بمناسبة مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 موعد أكيد متجدد كل عام. والموعد العام هذا باش يكون مع الفنان نصيف زيتون وكذلك النجمة العراقية رحمة رياض, وهما باش يحيوا حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. يكون الموعد نهار 21 سبتمبر على مسرح كارتاج. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة باينايت. سهريتنا بدأت من 9 ومتواصلة حتى نص الليل. شوية أخرى يكون الموعد مع هاجر النوالي, وبعدها يكون الموعد في جوهرة سبور, ونرجو نواصل معكم سهريتنا حتى نص الليل في جوهرة باينايت.

0: 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إدارة عام التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق من ولاية باجة شمال غرب تونس. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون فني تحديد التقنية المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. أشرف ولي بن عروس عبد الحميد بوقديدة اليوم على جلسة عمل استثنائية وعاجلة خصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزويد والتوزيع وبعض التداول في مختلف جوانب الموضوع وتحديد أبرز نقاط الخلل التي تعيق انتظام عملية التزويد. تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان التدفق المنتظم للمياه المعدنية والحد من المضاربة وقطع الطريق أمام السماء السيرة والتجار الأزمة. كما تم الاتفاق أيضا على الترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة بما من شأنه دعم نسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة. كما تعهد تجار الجملة بدورهم بالترفيع في كمية التزويد اليومية ضمانا لحسن سير عملية التوزيع ومتابعتها على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكميات المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة. دوليا، نقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي مفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدة أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في وقت تركز فيه واشنطن على زيادة الضغط الاقتصادي على طهران. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. ورضائي يوضح أيضا أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار
0: www.jawharfm.net.
1: Jawhar Sport
0: avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. البداية بحكام الجولة الثانية اللي باش يتلعبوا، اللي باش تتلعب على زوز دفعات، الماتشات اللي كل الأربع ونص متاع العشية السبت 29 أوت. النادي الإفريقي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، حكم ساحة حسام بولعريس وفي الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى في ملعب عبد العزيز الشتيوي يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير. عبد السلام ماني حكم ساحة وفي الفار درساف الجنواتي. الاتحاد المونستيري في كلاسيكو التعويض يواجه الملعب التونسي، حسني النيلي كحكم ساحة وفي الفار البرتغال مالي هيلدر ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي وترجي جرجيس، محمد علي قروية على مستوى تحكيم الساحة، وفي الفار برونو استيفيز. لحد 30 أوت النجم الساحلي يلعب مع النجم الريفي بالمتلوي خليل الجري كحكم ساحة، وفي الفار أسامة بن إسحاق. شبيبة العمران يستضيف الترجي الريفي التونسي سيف الورتاني كحكم ساحة، وفي الفار هيلدر ماليرو. بالنسبة لمواجهة نادي حملم في السي بي، حكم ساحة أمير العيادي، وفي الفار برونو استيفيز. والأولمبي البيج يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنغردان، فرج عبد اللاوي كحكم ساحة، وأيمن نصري كحكم في غرفة الفار. بعد خيبة أمل منتخب الأكابر في المونديال، منتخب تونس أقل من 21 سنة يرفعوا للرأس، وغدو يلعبوا مواجهة الدور النصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي على مستوى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مباراة تلعب على الساعة 9:30 صباحا للمرة الرابعة تاريخيا. يتأهل المنتخب التونسي دون 21 سنة للدور النصف النهائي. نذكر 2001 المنتخب التونسي في تونس وقتها كانت تقيمة الدورة كانت حصل على الميدالية الذهبية. الترجي التونسي يتخلى على المهاجم فلوريان دانو، أو بالأحرى يعني يبيع المهاجم فلوريان دانو لفريق الاتحاد الليبي مقابل 1.2 مليون يورو. استفادة مالية كبيرة لفريق الترجي اللي من المنتظر باش يصحح عقد، يوقع عقد مع المهاجم حازم المستوري، المهاجم السابق لكوكب دجاج نجم المتلوي الاتحاد المونستيري، وتجربة في البطولة الروسية، وكلعب مع المنتخب الوطني التونسي عدة مقابلات في مسيرته الاحترافية، 142 مباراة، سجل 42 هدف وقدم 12 أسيست. نجم الريفي الساحلي شرع اليوم في بيع تذاكر مباراته ضد فريق نجم المتلوي أو المقابلة على استاد سوسة. بالنسبة للفيراج مخصص كان لأصحاب الاشتراكات، شنوة 15 دينار، الجرادان 25 دينار. طبعا بتكون مواجهة هي الثانية لفريق الطوال هذا الموسم في البطولة الأولى على استاد ملعب سوسة، ومن المنتظر أنه بتكون يعني تشهد حضور جماهيري غفير. المنتخب التونسي في الترتيب العاشر على مستوى طبعا الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، 13 ميدالية، 9 برونزية، 2 فضية و2 ذهبية. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية، في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهرة سبورت، جوهرة سبورت avec l'équipe sport. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

اتكلش اغلب ما تغلبش ارفض ما ترفضش حاسب ما تحاولش اشغل اللي ما يتشغلش واصحى اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت وقت الجد جد الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت حتى بص الحركة دي

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تلف ميكس بقى طيب وبقى نمس عندي احساس بالفخامة وتعود تكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده اتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله تقوم من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي
1: جوهرة
2: The Summer Station
1: موج مع الموجة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. نسلموا عليكم برشا وكودوا تسمعوا فينا ونسلموا على كل من اختار موجات الجوهرة اف ام وصارية جوهرة باي نايت. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى لنص الليل. Let's go. ميكس ليلة في سامر نايت ميكس اختار دي جي اللي خدمه دي جي المصري دي جي ويوا يسميه ميكس الساحل الشرير. مجموعة من أبرز غنيات صيف 2026 بالنسبة للأغاني المصرية الجديدة اللي شكلت الحدث بين عمرو دياب رامي صبري زادا توليت بالإضافة لمجموعة أخرى من الفنانين غنيات حلوين تعرفوهم لحمد سعد أيضا وغيره من الأسماء. خليكم تسمعوا وتستمتعوا ونرجو نواصل معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

0: DJ ويوا في ايجيبشن سمر ميكس ميكس الساحة الشرير كما اختار الدي جي هذا باش يسمي الميكس نتاعو في مجموعة من الاغنيات الحلوين. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهم وان شاء الله تكونوا عجبوكم الاغنيات هذو معناتها معاهم بون كيف بدلتوا بهم شوية الاجواء. بقوا معنا ديما في الاستماع تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: انفو فيستيفال.
0: نبدأ من مهرجان العنب بجرومبيلة وين خرج بلاغ ذكري شوية يقول فيه تتأسف الهيئة المديرة مهرجان العنب بجرومبيلة بإعلامكم أنه تقرر إلغاء عرض مسرحية ولد الطرياني المبرمجة اليوم 27 أوت وهذا نظرا لضعف الإقبال. ويقولوا في البلاغ وحرصا منها على حفظ حق جمهورنا يمكن لحاملي تذاكر العرض استبدالها بتذاكر المحفل الجربي اللي هو عرض اختتام الدورة 64 المبرمج غدوة 28 أوت أو استرجاع قيمة تذاكر من شباك مخصص بداية من الأسبوع المقبل. يقولوا نعتذر لجمهورنا عن هذا التغيير الطارئ ونأكد أن رضا الجمهور حسن تجربته يظلان في سميم اختياراتنا على أمل أن نلتقي جميعا في سهرة الاختتام ونواصل الاحتفال معا إلى آخر موعد من الدورة هذه. برشا تعليقات على قرار تأجيل هذا. برشا قالوا أنهم قصوا إذا كان موجودين في الكومنتير لقيت كلها قصوا فأنه نروا يعملوا كومبلين مسرحي أنتوكا. فمشكون قال أنه حب يبدل التذاكر بعرض المحفل لكن ملقاش وإذا كان ملقاش إدارة المحفل

جان كما تعهدت في البلاغ، فانه باش تعوض بيان سور او باش تراجع حق التذاكر هذوما بالنسبه للناس ما تحبش تحضر في المحفل الجلبي والا ما نجمش تحضر لانه ما عادش فما تذاكر. نحكيو على حفل خارج اطار مهرجان كارتاج، باش يكون على المسرح الاثري حفل الفنانه المصريه امل ماهر، وين حتى التوا مازال ما فماش سامي تاكيد على انه باش يصير الحفل والا لا. وبعض العالمين قالوا انه تواصلوا مع إدارة أمل ماهر وبخصوص تساؤلات الجمهور على الحفل هذا وعلى حفل التذاكر، وحتى التوا ما فماش إشعار لا بإلغاء الحفل وإلا بتأجيله، أنه فما تفاجأ منهم من الأخبار اللي قاعدة من الدولة من الفنانين المتعهدين نجم نقولوا على الحفل هذا. فما المتعهد اللي قال أنه ياسر زيد قال أنه حفل أمل ماهر ما تمش إلغاءه رسميا حتى التو، مفاوضات مازالت مستمرة، وقال قد يتم تنفيذ الحفل مع بعض التغييرات وأيضا ركح مهرجان كارتاج، ركح مسرح الأثري بكارتاج هو الأصح. المشكلة أنه فما بين الشركة التونسية ورئيس مجلس إدارتها وبين صاحب الاتفاق مع الفنانة فما سماسرة أخرين وما تمش الاتفاق مباشرة مع الفنانة، دونك قال انتظروا التفاصيل في المدة الجاية. دونك حتى التو مازال ما فماش حاجة رسمية بخصوص الحفل هذا. وبخصوص الحفل هذا يضيف ياسر زيد أنه كان بناء على اتصالات تليفونية متعددة ومباشرة بخاصية كونفرنس كول مع كل من المتعهدين المتعهد التونسي وكذلك مدير عام الشركة المنظمة والمسؤول على التسويق للحفل، تم مناقشة جميع التفاصيل اللي قال ما نجمش ننشرها في محاولة لإيجاد حلول بعض العقبات، وفي انتظار نشر توضيح رسمي من الشركة حتى يتم اتخاذ القرار النهائي لم تخذ بعد. يقول للأسف الشديد حادثة ما صارت الفنانين المتعهدين لعرس المصريين، أقحم نفسه في الموضوع مدعيا أنه المتعهد الرسمي للحفل، وهذا طبعا عاري تماما عن الصحة. وبمناسبة هذه يقول أهيب بالسادة منظمين الحفلات وشركات الأعلان بأنهم يتوخوا الحذر في اختيار شكون يتعاملوا معه وسابقة أعمالهم، فلا يصح إقحام متعهد أعراس وحفلات بنوادي ليلية لكي يتم تعاقدات مع نجوم من الصف الأول، الأمر اللي يضر بسمعة الفنان وجهة التنظيم. لوجيك برشا الكلام اللي قالوا ياسر زيد، وأكيد إن شاء الله بيان سور يتم تدارك الوضع. هو فما حديث على أنه سيسامي تم إيقاف بيع التذاكر على الموقع المخصص لبيع تذاكر الحفل هذا، ويقول ياسر زيد أنه الموقع هذا ارتكب خطأ جسيم وقت أوقف البيع دون أن يتم إلغاء الحفل رسميا كما قلنا. هو في الأوف كارتاج وما فماش الحفل متاع أمل ماهر، الحفلات اللي ما زالت هي محمد جبالي وسيا سمفوني غدوة، 24 عطر لمحمد علي كمون بعد غدوة، نهار 30 يكون موعد مع لطفي بوشناق ورنا زروق، ماي فاروق يكون موعد مع الحفل متاعها نهار غرة سبتمبر، هاي فوهبي نهار 3 سبتمبر، آدم 4 سبتمبر. آدم عمل حفل في الأردن وما كانش كيما اللي تعدى في كارتاج ولا في الحمامات ولا في غيره، كان أجيتي أكثر من لازم، يتحرك أكثر من لازم، الشيء اللي خلى البعض يقولوا أنه متعطي حاجة مشروبات روحية قبل الحفل، والبعض الآخر فسر أنه متحمس شيخ متسلطن وقاعد يتفاعل مليح مع الجمهور. دونك الحقيقة الحفل ممتاز جدا اللي عنديها في الأردن، حفلات العاديين في تونس زادة محترمين جدا، لكن اللي صار في الأردن كان متحمس أكثر من لازم، هذا الضرب تبيع من خلال تفاعل الحركة متاعه. بقية سهرات خارج مهرجان كارتاج يكونوا على مسرح أثري بكارتاج، كارتاج تغني 6 سبتمبر، عشاق المحفل نهار 8 سبتمبر، يارا نهار زادة 10 سبتمبر، بهي سلطان 11 سبتمبر، نانسي عجر نهار 12 سبتمبر، وكيروكي المجموعة المصرية نهار 15 سبتمبر. هذوما اللي خارج إطار مهرجان كارتاج. خارج إطار مهرجان سوسة في سيدي الظهر غدوة سهرية مرتضى، واختتام مهرجان أم الزينة الدولي بجمال 1 سبتمبر حفل الفنانة المطربة الكبير صابر الربيع. يبقوا معنا ديما في الاستماع شوية أخرى، يكون موعدكم مع موجز 11 الأخبار مع هاجر نوالي، نرجو نكملوا معكم في جوهرة. باي نايت.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته صباح اليوم باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجات الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول للجوهرة فم، وفي السياق ذاته تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد تيلي هيلث كونكت 26 بمشاركة دولية من إفريقيا وشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويجمع الحدث على امتداد 3 مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء ومبتكرين وصناع قرار بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في المجال الصحي وإدارة البيانات وأمنها. كما سيتيح الحدث بحث آفاق تطوير الخدمات الصحية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، إلى جانب التطرق إلى التحديات المرتبطة بأمن البيانات ومستقبل القطاع الصحي. ويسعى تيلي هيلث كونكت 26 إلى جعل تونس فضاء يلتقي فيه الفاعلون والخبراء من مختلف مناطق العالم لتبادل التجارب والتصورات وبناء شراكات من أجل مستقبل صحي أكثر تطوراً وابتكاراً وإنصافاً. وطنياً أيضاً، نظمت مدينة العلوم بتونس هذا المساء دورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم التي تستهدف بالأساس فئة الشباب والأطفال لإدماجهم في العلوم والتكنولوجيا من خلال الورشات التي يتم تنظيمها بمناسبة هذه التظاهرة بمشاركة جمعية الروبوتيك والإلكترونيك، وفق ما صرح به للزميل ماهر صغير مدير عام مدينة العلوم بتونس. ومن أخبار العالم الآن، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم محادثات مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني، الذي تطلع بلاده بدور الوسط في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذا سيد برجي غنية إحساس الحب، غنية نوصلوا معها للأحداش وحداش دقيقة على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل مع متابعاتنا وأخبارنا وأكيد مع فقرتنا الموسيقية. فلاشباك. اختياراتنا الليلة في أجواء التسعينات مع الأولو دانس، مجموعة من الغنيات اللي قعدت في البال الحقيقة. هو السيت ككل، الميكس ككل فيه أكثر من ساعتين، مش نسموه احنا مجموعة من الغنيات. حاولنا أنه ما يكونوش الغنيات اللي سمعناهم في مناسبات سابقة، هي موجودة بعدد كبير الأغاني بالنسبة للتسعينات، لكن احنا اخترنا بيان سور أنه نسمع مجموعة جديدة من الأغنيات ما تعديتش معنا يعني في الفترات وفي الميكس للسابقين. مش نبدأ مع الماستر بوي، Everybody Needs Somebody، Rednecks، Cotton Joe، زادا Fan Factory، Two Brothers on the Floor، Gala، The Out There Brothers، و دكتور ألبن و Ace of Base وغيرهم من الأغنيات. خليكم تسمعوا وتستمتعوا، نرجو نوصل معكم في جوهرة بينايتها.

0: موج مع الموجة.
1: Brought to you by POTA Project.

0: هذه مجموعة من أغاني الأورو دانس في أبرز أغنيات التسعينات بالنسبة للألتيميت ام تي في يوروب أورو دانس من بودا بروجيكت. نستمعهم للأحداش 37 دقيقة على موجة الجوهرة FM في جوهرة. باي نايت.
1: صلتينا
0: ليلة في تسلطينا حبينا نجمع بين الأغاني الجميلة الأغاني اللي فيهم برشا تسلطين مع أجواء المباشر. واخترنا غنية محمد عبدو غنية الأماكن المطرب السعودي بيان سور في حفل اللي كان قدمه في مدينة أبها سنة 2019.

هذا محمد عبدو في غنية الأماكن من حفل اللي كان قاموا في أبها السعودية في 2019. غنية نوصل معها لل 11:55 دقيقة على موجات الجوهرة FM. من الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة بين عيث القبلة معكم إن شاء الله في موعدنا الإذاعية القادمة. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا أنتم إن شاء الله في أحسن حال. شكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة بين عيث. تحياتي سامي الظهيري اللي كان معنا معكم في الإخراج التقني. كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو. شوية أخرى موعدكم مع نشر الأخير الأخبار بالنسبة لليوم مع هاجر النويلي. تحياتنا للجميع. لكم زينات سبحانه خيرا. سلامة.

0: معك ألا باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المعاد تجدد على موجات الجوهرة في المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بتدخل من رئيس الجمهورية توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات، ومحادثة قطرية بإيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن. وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته أمس باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من جهات الجمهورية التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول الجوهرة فام أمس، فقد تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. هذا وبيّنت الجمعية في بلاغ لها أمس أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 من هذا الشهر فعالية النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 26 و2000، التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية، ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية أيضا. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها اليوم الجمعة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم وقادة منظمات دولية ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن خبراء وقادة شباب وشخصيات مؤثرة وممثلين عن وسائل أعلام. وستتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، من خلال بحث جملة من المحاور ذات الصلة من أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسات التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. وشهد شهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأكد الوزير بالمناسبة مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريفة، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق شدد النفطي على ضرورة صون مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانونية والتاريخية والديمغرافية، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي المشترك في مختلف المحافل الدولية من أجل حماية المدينة المقدسية وصون هويتها الأصيلة. كما أكد النفطي كذلك أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي والارتقاء بقدراتها على الساحة الدولية لتظل ذلك الصرح العتيد المعبر عن تطلعات الشعوب الإسلامية قاطبة. دوليا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي تقوم بلاده بدور وساطة في الحرب في الشرق الأوسط سعيا لتحريك المساعي الدبلوماسية وفق ما أعلنت التلفزيون الرسمية الإيرانية. والتلفزيون يبث صورا عن اللقاء مشيرا إلى اجتماع ومحادثات بين المسؤولين بعدما كانت الخارجية القطرية أفادت في وقت سابق أن الوزير سيبحث مع عدد من المسؤولين الإيرانيين حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. ورضائي يوضح أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. وبشأن متصل أفاد مصدر أمريكي بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وذات المصدر يوضح أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منها مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني وفق قوله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجه.
2: صاحبي كلمني قال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب، شايف